0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراؤنا لقرآننا، تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد الخوجة.

0: الإيمان تصدح بخير الكلام. الطاهر جلول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. وليد النايحي.
2: بسم

قيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

تستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. علي وريث.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الإيمان تصدح بخير الكلام.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. أحمد الصغير.

قراؤنا لقرآننا. محمد ميلاد.

إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

يأتون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال

وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب.

معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما

روحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذ

بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا

الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: آي القرآن من قناة الإيمان.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. أبو عبادة محمود الطبيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قراؤنا لقرآننا. داود حمزة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة

وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتن

آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى

0: الإيمان تسمعك الفرقان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. أبو عبادة محمود الطبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الإيمان تسمعك الفرقان. محمد الخوجة.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. محمد عويدات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك

فساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد

0: ومن أصدق من الله قيلا.
1: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. عيسى ضو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. محمد البوعيجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد. ذكر

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من

الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين.

0: منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الإيمان حسن الاختيار آناء الليل وأطراف النهار.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

أصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علي

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ

الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أن

أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس

واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن

أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب

تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل

لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل

الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة وي

أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

0: المغفرة فما أصبرهم على النار
1: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا

أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرجيم.

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

فيهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به

يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: فريضة
1: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك

دينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل

تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعفف

وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل

تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفع

واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف

تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا

عبدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن

في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال: وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في بيان خطورة المعاصي والذنوب، ولا سيما إذا استعلن بها ولم ينكرها أهل الصلاح، فإن مثل هذا يكون من أسباب العقوبات العامة. ولهذا روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقد قال العلماء في مثل هذا إن ظهور المعاصي والاستعلام بها دون إنكار من أهل الصلاح والفضل يدل على استهانة بالدين وبأمر الدين من الجميع، فيكون موجبا للعقوبة العامة، موجبا للعقوبة العامة. فأفاد هذا الحديث أن الواجب هو إنكار المنكر، هو إنكار المنكر، لكن في حدود ضوابط الشريعة وأدلتها، لأن الناس في هذا الباب أو الخاطئين في هذا الباب على قسمين: قسم من أشار إليهم أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث، قال: إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها، والمراد أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول: ما دمت صالحا في نفسي، مستقيما في نفسي، فلا علي من أمر الآخرين، يصلح أو يفسد، ما دمت في نفسي صالحا هذا يكفيني. ثم يستشهد على صنيعه هذا بالآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيفهمون من ذلك أن المعنى: إذا اهتديتم أنتم في أنفسكم فلا عليكم من ضلال الآخرين، وأن هذا يعني أن لا يؤمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، فيقضون بهذا الالتباس في الفهم يقضون بهذا الالتباس في الفهم على الآيات الصريحة والنصوص الكثيرة الداعية إلى الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنهم من أسباب خيرية الأمة وفلاحها ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. يقابل هؤلاء آخرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن من غير فقه ومن غير حكمة ومن غير بصيرة بضوابط الشريعة ومن غير أيضا نظر إلى العواقب والمآلات، فربما ترتب على طريقتهم في الأمر أو النهي الغير مضبوطة بضوابط الشريعة من المفاسد الشيء الكثير ومن المضار الشيء الكثير، والحق قوام بين ذلك، والأمر معروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وهو من موجبات الفلاح للأمة وسعادتها في الدنيا والآخرة، لكن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون عالما بما يأمر وما ينهى، بما يأمر به وما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، ذا صبر وحلم وأنات في دعوته وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، مراعيا لضوابط الشريعة التي تتحقق بها بإذن الله سبحانه وتعالى المصالح وتدرى المفاسد. نعم.
2: وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة.
3: نعم. هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة، إلى آخره. في سنده مروان بن سالم قال الحافظ متروك، لكن روى ابن وضاح هذا الخبر في البدع والنهي عنها عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول، وذكره من قوله، من قول بلال بن سعد، وهو الأشبه والأقرب. وفي هذا الخبر أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، لم تضر إلا صاحبها، لأن وقعت خفاء فمضرتها على صاحبها وحده، لكن إذا ظهرت واستعلم بها فلم تغير ضرت العامة، ضرت العامة. وهذا المعنى تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، لكن إذا استخفى به صاحبه لم يره العامة، عامة الناس أو عموم الناس لم يروه إذا استخفى به صاحبه. نعم.
2: وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها.
3: نعم. هذا أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توشك القرى، أي البلدان والديار والمدن، أن تخرب وهي عامرة، وهي عامرة أي بالبيوت والسكان. قالوا: وكيف تخرب وهي عامرة؟ وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. إذا كانت حال القرية بهذه الصفة يكون هذا من سبب الخراب، والخراب هنا خراب الدين وضياعه الذي ترتب عليه من المفاسد والمضار والعواقب الوخيمة ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم.
3: ثم أورد هذا الحديث وهو مرسل وسنده أيضا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم. يستخفي أي بإيمانه خشية من أهل الشر وأهل الفساد. وهذا يقع يعني في البلدان التي أو المناطق التي يكون فيها ظهور لأهل الفساد، فإن بعض أهل الإيمان قد يستخفي خوفا من شرهم وتسلطهم وأذاهم له. قال: يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. نعم.
2: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: فيما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره.
3: نعم، هذا ضعيف الإسناد، غير ثابت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن، أي كمدا وألما، كما يذوب الملح يعني إذا وضع في الماء. قيل: مما ذاك؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. نعم.
2: وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب.
3: هذا يشهد له حديث أبي بكر المتقدم معنا قريبا، قال في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز أكثر ممن يعمله لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه، إلا عمهم الله بعقابه. وهذا فيه أن بعض أحوال المؤمنين في المنكرات أنهم في غاية الضعف وعدم القدرة، ففرق بين أن يكون لهم قوة ومكنة وقدرة على الإنكار، وبين ما من كانوا في مرحلة ضعف ربما إنكارهم يودي بهم إلى مضار عظيمة وعواقب مثلا ضارة. ففي هذه الحالة ينظر الآمر والناهي ويقدر المصالح والمفاسد ويتأمل في الضوابط، ضوابط الأمر المعروفة والنهي عن المنكر، وفي ضوء ذلك يكون الأمر والنهي. ولهذا ينبغي أن يعلم أن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس الأمر فيه هكذا على إطلاقه، لا في الأمر المعروف ولا أيضا في النهي عن المنكر، لا بد من مراعاة ضوابط الشريعة في ذلك، وأن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر لا أن يكون بمنكر، بل يكون باعتدال ومراعاة لقواعد الشريعة وضوابطها التي بها تتحقق المصالح وتدرى المفاسد. نعم.
2: وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
3: هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون هو في نفسه ممتثلا ما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه، لأنه في غاية الخطورة أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر على لسانه فقط لا يكون واقعا في حاله وعمله وسلوكه، فهذا في غاية الخطورة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي دعوة شعيب عليه السلام لقومه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالآمر معروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يراعي هذا في نفسه هو، بأن يكون ممتثلا للشيء الذي يأمر به، منتهيا عن الشيء الذي ينهى عنه. وفي هذا الحديث أنه يجاء برجل يوم القيامة ويلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار وهم في غاية العجب، متعجبين أشد العجب من وجود هذا الشخص بينهم في النار، يقول له: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بمعروف وتنهانا عن منكر؟ يعني معروف بسيرته عند العصاة أنه ينهاهم ويأمرهم، فتعجبوا غاية العجب من وجوده بينهم في النار يوم القيامة، فقال: كنت آمركم معروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكان باء بهذه العقوبة والعياذ بالله. نعم.
2: وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني.
3: ثم أورد هذا الخبر وهو من أخبار بني إسرائيل، وعادة العلماء في مثل هذه الأخبار يريدونها استئناسا بذكرها، ولا سيما إذا حوت معاني مفيدة أو حكما أو نحو ذلك، فتذكر استئناسا لا تذكر ليستشهد بها أو يستدل بها أو يبنى عليها حكم، هذا لا يصح، لكن تذكر على سبيل الاستئناس. ففي هذا الخبر أن حبر من أحبار بني إسرائيل، والحبر هو العالم، كان يغشى منزله وأن يأتي منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. قال هذه الكلمة، وانتبهوا للمعنى فيها، قال: مهلا يا بني، يعني ما رعيت حقي وسمعتي ومكانتي، ما رعيت ذلك. فالتفت في وعظه لابنه ونهيه لابنه إلى ماذا؟ نعم، إلى نفسه، ليس غضبا لله، ليس غضبا لله، وإنما نظر في هذا الأمر من ما يتعلق به هو، سمعته، شخصه، غضب لذلك، لم تكن هذه الغضبة لله، لم تكن هذه الغضبة لله سبحانه وتعالى. ولا يكون في صالح عمل المؤمن إلا ما كان لله، حتى الغضب الذي يقع من الإنسان في باب المنكر إذا لم يكن لله متقربا به لا يدخل في صالح عمله، مهما اشتد غضبه ومهما كان أمره. فهذا الرجل غضب من ابنه لكن قال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، يعني أن هذا يتنافى مع بنوتك لي ورعايتك لمقامي وحفظك لقدري ومكانتي ومنزلتي، أراد هذا المعنى. فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني، يعني رأيت هذا المعنى. على كل هذا من أخبار التي تروى عن بني إسرائيل. نعم.
2: وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها.
3: وهذا الحديث سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه التحذير من محقرات الذنوب، أي الذنوب التي لا يراها فاعلها شيئا، يرى أنها يسيرة وليست مهمة وليست بذاك الشأن فيستهين بها. هذه المحقرات من الذنوب اجتماعها على الإنسان في امتداد عمره تشكل حملا كبيرا قد لا ينتبه له، وهو لا يزال كل يوم يستهين بها، وهذا هين وهذا حقير وهذا ليس كذا، ويمضي في حياته ثم يفاجأ وإذا بركام من هذه الأمور التي هو لا يراها شيئا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا عجيبا للغاية، يدرك المرء من خلاله خطورة محقرات الذنوب. وهو لو أن أناسا في البرية أرادوا أن يصنعوا طعاما، معهم مكونات الطعام، يحتاجون إلى النار لإنضاجه، فلو جاء واحد منهم بعود صغير وأشعل تحت هذا القدر الذي فيه طعام هؤلاء أيصنع شيئا؟ يقول هذا تافه ليس بشيء، ما يصنع شيئا. فإذا جاء بعود آخر معه لا يصنع شيئا، ثالث أيضا لا يصنع شيئا، لا يزال يراه الناس بعيونهم لا يصنع شيئا. لكن لو استمر الجمع حتى اجتمع عدد ليس بالقليل من الأعواد أنضج إذن طعامهم. فهذا سبحان الله مثل عجيب جدا، أن محقرات الذنوب لا يزال المرء يراها ليست بشيء وأنها هينة، ثم يفاجأ بعد ذلك أنها كونت كما هائلا من الذنوب وحملا ثقيلا من الذنوب يبوء بعقوبته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وكل أعمال المرء محصاة عليه، كما قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. العبد ينسى هذه الأشياء ولا تزال نفسه تستهين، هذا قليل وهذا يسير وهذا هين وهذا ليس بشيء، ثم يفاجأ بتراكمات وتراكبات من الذنوب فتكون مهلكة له والعياذ بالله. نعم.
2: قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
3: هذا يبين الحال الشريفة العظيمة الرفيعة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الورع وتقوى الله عز وجل واتقاء الذنوب وعدم الاستهانة بالمحقرات. وإراد المصنف له عقب الذي قبله من أجود وأنفع ما يكون. إذا كان الناس يتهاونون بالمحقرات فإن الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم أعلى من ذلك. قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تحتقرونها، هينة ليست بشيء. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي المهلكات. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وصلاحا وهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
3: هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى، أي رأى بعينه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النظر للنار ومن فيها من المعذبين كان وقت صلاته بالناس صلاة الكسوف، والشمس كسفت في حياته عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، رأى الجنة حقيقة ورأى النار أيضا حقيقة، ورأى أصنافا من المعذبين في النار، ذكر منهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة تعذب في هرة سجنتها حتى ماتت، أي حبستها في غرفة أو في مكان حتى ماتت، فدخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كانت هذه المرأة قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في هرة، أليست النفس المؤمنة أعلى وأعظم؟ فماذا يصنع من يلقى الله سبحانه وتعالى وفي ذمته دماء أزهقها لأرواح مؤمنة، لأرواح مؤمنة ونفوس معصومة محرمة؟ إذا كانت هذه عذبت في هرة، فكيف بمن أزهق روحا مؤمنة أو أرواحا مؤمنة، مثل ما يصنع والعياذ بالله الخوارج ومن هم على شاكلتهم من تقتيل لأهل الإسلام؟ قد قال عليه الصلاة والسلام عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا يتسلطون إلا على المسلمين، ويسلون سيوفهم على رقاب المسلمين. وكم أزهقوا عبر التاريخ من أرواح مؤمنة معصومة محرمة، فماذا يصنع هؤلاء بتلك الدماء إذا كانت امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت؟ كيف الشأن بمن يقتل النفس المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها؟ وقتل النفس المعصومة هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به بعد الشرك بالله. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم.
2: وفي الحلية لأبي لعيب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم، كما ينسلخ الرجل من قميصه.
3: ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان وفي الحلية أي حلية الأولياء لأبي نعيم أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم قال لا، لم يكن تركهم لدين في يوم واحد، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوا حتى انسلخوا من دين كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا الأثر حقيقة عظيم جدا، يعني انسلاخ المرء من الدين لا يأتي في يوم وليلة فجأة، لكن إذا استهان بالمعاصي والأوامر لا يبالي بها والنواهي لا يبالي واستمر على هذه الحال، هذا المعنى الذي قال بعض السلف المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والشرك، فإذا استهان استمر على هذه الاستهانة ربما أوصلته استهانته بالمعاصي إلى الانسلاخ من الدين. فبنو إسرائيل لم ينسلخوا من الدين فجأة هكذا في يوم وليلة انسلخوا من الدين، لكن انسلاخهم من الدين كان عبر مراحل وخطوات اتبعوها للشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هؤلاء مضوا في مراحل وخطوات للشيطان اتبعوها إلى أن وصلوا إلى درجة الانسلاخ من الدين جملة. نعم.
2: ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت.
3: قال رحمه الله ومن هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر يعني توصل الإنسان إليه وتفضي به إليه، لأن الشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين وأهلينا وذرياتنا من يتبع مع المرء خطوات ولا يقنع من المؤمن إلا أن يصل به إلى الكفر بالله، هو يتدرج به خطوة تلو الأخرى تلو الأخرى إلى أن يوقعه في الكفر. فالمعاصي بريد للكفر أي توصل صاحبها إلى الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، القبلة المحرمة بريد للجماع المحرم، والنظر الغنى بريد الزنا، يهيج في نفس المرء الزنا ويحركه في قلبه، والنظر بريد العشق، النظر المحرم للصور وبريد العشق حتى يتولع القلب بها ويصاب ويبتلى بها بالعشق المحرم. ولهذا قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لهم أي أطهر وأنقى لقلوبهم وأسلم من سرور العشق وما شاكله من الأمور التي أدواء وأمراض للقلوب، والمرض بريد الموت. نعم.
2: وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعنه ولم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله.
3: ثم أورد رحمه الله هذا الأثر في حلية الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا

ولهذا من نصح المرء لنفسه إذا تحرك فيها داعي الذنب والمعصية أن ينقل نفسه مباشرة إلى العواقب، يقول لا، إذا فعلت ماذا يترتب عليه، ويحدث نفسه بالعواقب التي تترتب على فعله للذنب. قد قال الناظم: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذا نظر هذا النظر سلم بإذن الله، وإذا أغمض عينيه عن هذه المعاني وركز نظره على لذة المعصية التي يريدها والتفت إلى هذا فقط هلك والعياذ بالله. انظر هذا الكلام، كلام عجيب سبحان الله. يقول: لا، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. يعني لا تظن أن الذنب هو مجرد معصية فعلت، لا، هناك أمور أيضا تتبعها كثير منها هي أشد من نفس الذنب الذي وقع في الإنسان. قلة حياؤك ممن على يمينك وعلى شمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه وملك عن شماله. عندما يغشى الإنسان المعاصي ويرتكب الذنوب والملكان على يمينه، كاتب للحسنات وكاتب للسيئات، فقلة الحياء هذا أمر، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم. الإنسان وهو يضحك في ذنبه ولا يدري ما العواقب التي ستؤول بها هذه الفعلة وهذه المعصية، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. كثير من الناس يعني في بعض الذنوب وبعض الشهوات المحرمة نفسه تطلبها من وقت، فإذا ظفر بالمعصية التي يريد فرح، هذه أيضا مصيبة، يفرح بمعصية الله، هو الآن ليس فقط معصية، لا، فرح بفرح قلبه بالمعصية أن ظفر بها، فهذه أيضا مصيبة عظيمة. حزنك على الذنب إذا فات أعظم من الذنب، يتحسر ويتألم أن فاته الذنب الذي كانت نفسه متطلعة إلى أن تفعله. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يحدث أحد الأشخاص عن نفسه أنه كان في غرفة ينظر فيها من خلال الأجهزة إلى مناظر محرمة، مناظر محرمة آثمة، فسمع حركة عند باب الغرفة، أطفأ الجهاز وخاف وفتح الباب، وإذا قطة كانت تتحرك عند الباب، حصل له هذا الفزع من حركتها عند بابه، ورب العالمين جل في علاه يرى، ولم يتحرك في قلبه خوف من الله. ولا يليق بالمؤمن أن يجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، هذا لا يليق بالمؤمن. فهذه المعاني، هذه المعاني حقيقة لو أن الإنسان استذكرها لكانت أعظم رادع له عن الذنب، إذا استذكرها عندما تتحرك نفسه للمعصية لكانت أعظم رادع له عن الذنب. قال: ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده؟ قال: استغاث به مسكين، إلى آخره. هذا يعني التعيين للذنب الذي كان من أيوب الله أعلم به، الله أعلم به، ونفس الأثر في ثبوته عن ابن عباس ضعف في إسناده إليه. فعلى كل، المعاني المتقدمة هذه معاني مهمة جدا، المعاني المتقدمة التي مرت معنا، وأن صاحب الذنب ينبغي أن ينظر إلى هذه المعاني وأن يكون في حذر، هذه معاني عظيمة جدا ومهم النظر إليها.

0: هو اعتبارها. نعم.
1: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت.
0: نعم، هذا أثر عظيم جدا لبلال بن سعد، يروي عنه الأوزاعي، يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة. دائما إذا تحرك في النفس رغبة في فعل خطيئة ما، لا يقول المرء في نفسه: هذه صغيرة، هذه سهلة، هذه يسيرة، لا ينظر هذا النظر، ولكن انظر إلى من عصيت، وانظر إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى. سبحان الله، ننتبه هنا إلى فائدة مهمة، أن النظر، نظر المرء عندما يوجهه ينفعه بإذن الله، نظر المرء عندما يوجهه ينفعه إذا كان نظرا نافعا، مثل ما أرشد بلال بن سعد أن تنظر إلى عظم من عصيت. عندك أمران إذا تحرك في النفس رغبة في معصية، عنده أمران: إما أن ينظر إلى أن المعصية سهلة، هذه يسيرة جدا، إن نظر هذا النظر وقع فيها وفي غيرها من الذنوب، لكن إن نظر نظرا آخر قال: لا يا نفس، لا تقولي هذا الذنب يسير، انظري إلى عظمة الله، انظري إلى نعمة الله عليك بالسمع، بالبصر، بالقوى، بالحواس، بالمال، لا يليق بك أن تستعملي هذه حتى ولو كان صغيرا. فإن نظر هذا النظر كفه بإذن الله سبحانه وتعالى عن المعصية. نعم.
1: وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله.
0: قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. يصغر عندك أي تستهين به وتستخف بأمره ولا تعظم الرب سبحانه وتعالى، يعظم عند الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. إذا عظمت الذنب وعظم الخطيئة وأن هذا لا يليق بالمؤمن وهذا أمر عظيم ومقام الله أجل من أن أعصيه ونحو ذلك، بقدر ما يعظم عندك أي الذنب يصغر عند الله. نعم.
1: وقيل: أوحى الله إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات.
0: الموت المراد به هنا موت القلب، لأن الموت قد يكون الإنسان ميتا وهو يمشي ويأكل ويتحرك وميت. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة بطاعة الله، والموت بالمعاصي والذنوب، وأعظم ما يكون الموت بالكفر، بالكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس. أول من مات من خلق أي هذا النوع من الموت، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. ليس كل من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، الميت هو ميت الأحياء، ميت القلب. أما من مات على طاعة الله واستراح من هذه الدنيا وعنائها ليس بميت، ليس بميت. الميت حقيقة ميت الأحياء، الذي هو على الأرض يمشي يأكل يشرب يتحرك، ولكنه ميت القلب والعياذ بالله. نعم.
1: وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديث وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعيننا أجمعين، وأن يسهل لنا وإياكم الخير بمنه وكرمه. نعم.
1: يقول: متعك الله بالصحة والعافية، هل حلق اللحية يعد من الذنوب أو أنه أمر استحباب فقط؟
0: لا، ليس أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وقال في أمره بإعفائها قال: خالفوا المجوس أعفوا اللحى. ومخالفة المجوس ليس أمرا مستحبا، بل هذا أمر واجب. ولهذا فإن حلق اللحية أمر محرم، ولا يجوز للمرء أن يحلق لحيته، بل إن اللحية زينة للرجل وجمال. ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا حلفت تقول: والذي زين الرجال باللحى. وفتاوى أهل العلم من مشايخنا الكبار وعلمائنا الأفاضل كلها واحدة، متفقة على تحريم حلقها، وأن حلقها أمر محرم، ليس أمرا مكروها فقط، بل هو أمر محرم. والدلائل على ذلك كثيرة، بسطها أهل العلم رحمهم الله في فتاواهم ومصنفاتهم التي في شأن اللحية. نعم.
1: يقول: حفظك الله، إذا كان الوالد يغتاب وأنكرت عليه ولم يستجب، فهل لي أن أترك مجلسه؟ وهل لي أن أزعل أغضب على الوالد لأجل هذا الأمر؟
0: الوالد له حق خاص وعظيم، تأمل هذا الحق في قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال ازعل على تعبير السائل أو أزعل، لا، قال صاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر في مثل هذه الحالة الشديدة، وهي الأمر بالشرك والدعوة إلى الشرك، أمر بالمصاحبة بالمعروف، فكيف بما هو دون الشرك من الأقوال والأفعال؟ فاستمر في اللطف مع الوالد والبر له والإحسان إليه وكثرة الدعاء له، وتخير أوقات ارتياحه وطمأنينة نفسه، فاقرأ عليه الأحاديث وكلام أهل العلم في حرمة الغيبة وخطورتها، حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى خلاصه من هذه الآفة على يديك بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث عظيم في بيان أن الذنوب لها أثر على قلب العبد، وأنه كلما أذنب العبد ذنبا كان لهذا الذنب أثر على قلبه، وكلما ازدادت الذنوب ازداد الأثر، إلى أن يصل إلى الدرجة التي وصفت في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث يبين أن أثر الذنوب على القلب ليس بالهين. أرأيت عندما يكون في يدك عودا من خشب وبين يديك أرض ملساء ناعمة، ثم أخذت تضرب بطرف العود الأرض، هذا العمل يسمى نكت، فتنكت بالعصا أي تضرب بها الأرض. إذا كررت الضرب في مواضع منها ونظرت إلى الأرض وجدت ماذا؟ وجدت أثرا لهذا النكت. وهكذا الشأن في الذنوب، الذنوب كلما حصلت من العبد نكت في القلب نكتة سوداء، وإذا أذنب ذنبا آخر نكت أيضا نكتة أخرى وثالثة ورابعة، وكلما زادت الذنوب زاد النكت في القلب، إلى أن يغطى القلب من كل جهاته بهذا النكت، فيصل إلى درجة الران الذي تغطي على القلب كاملا. فيقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع أي من الذنب واستغفر صقل قلبه. انظر هنا النعمة، يعني مع كون الذنوب تؤدي إلى هذا النكت، لا يظن المذنب أن هذا النكت الذي وقع في قلبه يبقى، لا يظن أنه يبقى، بل بإذن الله بالنزع والتوبة والاستغفار يصقل قلبه، ومعنى يصقل أي يجلى، ويمحو الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من نكتة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع تمحى إذا تاب صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته من الذنب الذي قرفه أو الخطيئة التي ارتكبها. قال فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. صقل قلبه، لاحظ الآن أنت عندما يكون عندك في البيت مرآة نظيفة ناصعة ودائما تنظر فيها، ثم ترى عليها قطعة من السواد، لا تحب أن تبقى فتجلوها عن المرآة بمنشفة أو نحو ذلك، هذا يسمى صقل. صقل قلبه أي جلي الذي في قلبه، فأصبح سالما من ذاك النكت الذي كان فيه. وهذا فيه فائدة للعبد المؤمن، أنه متى زلت به القدم ووقع في الذنب والخطيئة فليبادر إلى التوبة إلى الله والاستغفار من الذنب، ولينزع عن الذنب، يقلع عن إقلاعا تاما، فيسقل قلبه، يسقل قلبه. أي خير يرجوه المرء لنفسه عندما يبقى القلب مملوءا بهذه النكت السوداء؟ بل يجب عليه أن يبادر إلى ما يجلو هذا السواد وينقي القلب، وتتحقق به زكاة قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن التزكية التي للقلب تكون أولا بتطهيره من هذه الأشياء، تطهيره من هذه الأشياء، ثم عمارته بالخير، ثم عمارته بالخير، فهي تتناول هذا وهذا، كما قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير الذي هو التخلية مقدم على التزكية التي هي التحلية، فينقى القلب، وتنقيته بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب. قال: وإن زادت، وإن زاد أي في الذنوب، زادت أي النكت في قلبه، حتى تعلو قلبه أي تغطيه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم.
3: قال رحمه الله: وقال حذيفة رضي الله عنه: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء.
4: نعم، هذا الأثر عن حذيفة هو بمعنى الحديث المتقدم، وأن النكت لا تزال بسبب الذنوب على القلب نكتة تلو الأخرى حتى تغطي القلب تماما. نعم.
3: وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر. المراد بالأمر أي الولاية وسياسة الناس وولاية أمرهم. ما لم تعصوا الله، ما لم تعصوا الله، انظر أثر المعصية، وهذا المقصود من إيراد هذا الحديث هنا، انظر أثر المعصية. قال: ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. كان عليه الصلاة والسلام بيده قضيب، يعني قطعة من غصن شجرة، عود من الشجر، وأنت تعرف أن عود الشجر عليه غطاء، قشرة، القشرة التي على القطاء إذا نزعتها ماذا يتبين لك من ورائها؟ بياض العود، يتبين لك بياض العود. هذا العمل يقال له، يعني قشر القضيب يقال لحاه أي قشره، لحاه أي قشره، قشر هذا الغطاء الذي عليه أو القشرة التي عليه. فقال: فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، كما يلحى هذا القضيب. والمقصد أن أموركم تكون في ضعف وفي نقص وفي وهاء، مثل ما يلحى هذا القضيب، لأن القضيب إذا لحي ذبل، إذا لحي القضيب ذبل، وبقاء هذه القشرة عليه هي تحافظ على بقائه، تحافظ على بقائه. فإذا قشر هذا اللحاء الذي عليه، الذي هو القشرة التي عليه، يفضي به إلى الذبول، فهي تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده، يشير بقضيب في يده، ثم لحى قضيبه، يعني أخذ يقشر هذه القشرة التي على القضيب، فإذا هو أبيض يصلد أي يبرق ويلمع، يصلد أي يبرق ويلمع. نعم.
3: قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عن وهب أنه قال: إن رب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد.
4: نعم، هذا تقدم وأيضا سيأتي، ومن أخبار بني إسرائيل، والشاهد من أن المعصية تفضي إلى الغضب، والغضب يفضي إلى الهلاك، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يؤدي إلى الهلاك، والمعصية تفضي إلى الغضب، والغضب يفضي إلى الهلاك. نعم.
3: وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا.
4: هذا الخبر قال ذكر الإمام أحمد، أي في كتابه الزهد، وأيضا أثر الذي يلي عن عائشة فيما كتبته إلى معاوية هو في كتاب الزهد للإمام أحمد. نعم.
3: قال: وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما.
4: هذا يعد أثر من الآثار التي تترتب على الذنب أو الذنوب، الذنوب يترتب عليها آثار كثيرة، وسيأتي تفصيل للعواقب التي تترتب على الذنوب، من بينها هذا الذي جاء في هذا الأثر، أن العبد إذا عمل بالمعصية عاد حامده من الناس ذاما، عاد حامده من الناس ذاما، فيعني وجود الذنوب توجب ذم الإنسان، والمراد بذمه ليس من أهل الفسق وأهل المعاصي، وإنما من أهل الخير يذمونه على تفريطه وتضييعه ووقوعه فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
3: قال رحمه الله: وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر.
4: وهذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه في بيان هذا الأثر، وهو نظير الذي قبله، قال: عاد حامده، في الذي قبله حامده من الناس ذاما له. ففي هذا الأثر يبين أبو الدرداء رضي الله عنه ما يترتب على الذنب، من أن وقوع العبد فيه يوجب بغض قلوب المؤمنين له ويترتب عليه ذلك. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا المعنى الذي ذكره أبو الدرداء هنا يشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل في السماء: إني أحب فلانا، ثم بعد ذلك قال: إن الله إذا أبغض عبده نادى جبريل، ثم تلقى له البغضاء في الأرض. فالمعنى الذي جاء هنا يشهد له ما جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: قال رحمه الله: وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة.
4: عبد الله بن إمام أحمد له زيادات على كتاب والده الزهد وأيضا كتابه المسند، فأهل العلم عندما يخرجون هذا الأثر لا يقول روى الإمام أحمد في الزهد، وإنما يقولون روى عبد الله في كتاب الزهد لأبيه، لأنه لما روى كتاب الزهد زاد بعض الأحاديث وهي مميزة مميزة ومعروفة، زادها فهي مميزة معروفة وتعرف بزيادات، يعني تعرف بزيادات عبد الله على المسند أو على الزهد لأبي أو نحو ذلك. ففي زياداته على الزهد لأبي أن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة منذ 40 سنة. وهذا المعنى وجد جاءت فيه آثار، وهو أن الذنب قد لا تكون عاقبته بعده مباشرة، قد لا تكون بعده مباشرة بل قد تتأخر إلى سنوات طويلة، ليس شرط تحديدا 40 لكن قد تتأخر إلى سنوات طويلة. فيقول إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. أعد النظر في هذا الأثر، يعني هناك معنى لا بد أن ننتبه له حتى تعرف الحياة التي كانوا عليها، بل السلامة والعافية التي كانوا عليها. يقول ذنب أصبته منذ 40 سنة. هذا الذي الآخر الذي الحياة مملوءة بالذنوب لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، ذنب أصبته قبل 40 سنة إذا كانت تراكمات من الذنوب. لكن الحياة الصافية، الحياة الصافية، الحياة يذكر فعلا الإنسان، يذكر إذا كانت حياته صافية يذكر فعلا ما كان قبل 40 أو قبل 30، لأنه لا يزال يوجعه حتى وإن تاب منه، بخلاف التراكمات الكثيرة من الذنوب فلا يكون الشأن فيها مثل هذا. فيقول إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، بذنب أصبته منذ 40 سنة. الحاصل أن الذنب والمعصية لا تنسى، أحصاه الله ونسوه، لا تنسى، محصاة عليه ولها عقوبة، قد تكون عقوبتها قريبة وقد تكون مؤخرة في الدنيا، مؤخرة يعني تتأخر إلى 40 سنة أو في حدود ذلك أو أقل أو أكثر، وقد تكون مؤخرة إلى الدار الآخرة. لكن الله جل وعلا رحيم غفور كريم بعباده جل وعلا، فمن تاب تاب الله عليه، إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وإنابته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا إني لأعرف هذا الغم، إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته، هذا من كمال السلف، هذا من كمال السلف، يعني يعيد ما أصابه من الذنوب إلى تفريطه، فكلا أخذنا بذنبه يعيد إلى تفريطه إلى تقصيره هو في جنب الله سبحانه وتعالى. فرق بين من هذه حاله عندما تصيبه المصيبة ومن يتسخط ويرى أنه ليس أهلا أن يصاب بهذا البلاء أو بهذا، الفرق بين هؤلاء، يعني يصيبه غم فيعيده إلى ماذا؟ يعيده إلى تقصير قبل 40 سنة، وآخر يصيبه الغم ويقول لا، كيف أنا أصاب بهذا وأنا ماذا فعلت وماذا صنعت حتى أبتلى. بعضهم يتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى فيقع في باب إثم آخر ويجر على نفسه بلوى أخرى، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. يعني حياة السلف حياة مجيدة مباركة، ومع هذه البركة لا يزكي الواحد منهم نفسه، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. نعم.
3: قال رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار.
4: هذه نكتة مهمة ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يغلط فيها الناس في أمر الذنب. كثير من الناس عندما يقع في الذنب ثم يرى أنه بعد الذنب لم يصب بشيء، لم يحصل له، فيظن حينئذ أنه لا تأثير له، يظن أنه لا تأثير له، لأنه لو كان له تأثير أو له أثر لوجدت مباشرة، فطالما أنها لم توجد مباشرة إذن ليس له تأثير. ويقيسون هذا المعنى على ما جاء في البيت: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ما دام أنه لم يحصل غبار وقت وقوع الحائط إذن ليس هناك غبار فيما بعد. فما دام أن الذنب لم تحصل له عقوبة مباشرة إذن ليس هناك عقوبة. هكذا يفهم بعض الناس، وما يدري المسكين أنه قد يصاب بالعقوبة بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. قال: وقد يتأخر تأثيره فينسى، حتى إن فعلا بعض الناس يعاقب بأمر بسبب ذنب أصابه لكنه نسي الذنب، بخلاف حال السلف في صدق مع الله سبحانه وتعالى وخوفهم من الذنوب. نعم.
3: قال رحمه الله: وسبحان الله، كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل.
4: الجرح المندمل على الغش والدغل يعني عندما يكون أحد فيه جرح ثم يخاط الجرح أو يلأم الجرح على أشياء في داخل البدن من أمور هي مضرة للبدن، مثل ما وصفها رحمه الله بالغش والدغل، أشياء في داخل البدن لم ينظف الجرح من الأوساخ أو الأقدار ثم يلأم الجرح عليها وهي بداخله، وقت لأمها ربما المريض لا يشعر بشيء ويجد أن الجرح التأم وانتهى الأمر. لكن ما الذي يحصل؟ مثل ما ذكر الإمام القيم، يرجع الجرح إلى فساد ربما أشد من الحالة التي ترك عليها قبل أن يلأم، لأنه لؤم على فساد، فيترتب على ذلك زيادة الفساد وزيادة الشر. لكن يأتي هذا ليس مباشرة، لأنه مباشرة يرى المريض أنه لأم جرحه وانتهى أمره، ثم يفاجأ بعد حين بالآثار أو العواقب المؤلمة له جدا. فالذنب مثل ذلك، قد لا تكون هناك عقوبة مباشرة، ثم يفاجأ بعد سنوات بأشياء يعاني منها معاناة في حياته وهي من آثار ذنوبه ومعاصيه. نعم.
5: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. فمن المعلوم أنه كلما تأخر الزمان وبعد الناس عن آثار الرسالة حدثت البدع والخرافات، وفشى الجهل، واشتدت غربة الدين، وظن الناس أن ما وجدوا عليه آباءهم هو الدين وإن كان بعيداً عنه. ولكن الله سبحانه لا يخلي الأرض من قائم لله بحجة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من المسلمين لا تزال على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره، حيث قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال المناوي في فيض القدير: أن يقيض لها على رأس كل 100 سنة من الهجرة أو غيرها. والمراد الرأس تقريباً رجلاً أو أكثر يجدد لها دينها، أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة، ويذلهم. قالوا: ولا يكون إلا عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قال ابن كثير: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف، من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم، انتهى. وقد وقع مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلا يزال، والحمد لله، فضل الله على هذه الأمة يتوالى بظهور المجددين عند اشتداد الحاجة إليهم. ومن هؤلاء المجددين الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث، وغيره من بقية الأئمة الأربعة رحمهم الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول الثامن، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر. وغرضنا في هذا البرنامج برنامج أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أن نذكر ما استطعنا من مضامين فتاواه المتوفرة لدينا، ليعم النفع بها إن شاء الله، لتصل فائدتها وخيرها إلى من لا يعلم شيئا عنها أو لم يستطع الحصول عليها، ولنزيل الشبه والتعتيم اللذين روج لهما أعداء السنة ضد هذا الإمام الجليل والمجدد الكبير، عند من لم تتوفر له المعلومات الكافية عن هذا الإمام وعن علمه الصافي الغزير وعن فتاواه القيمة. فإن كثيرا من خصومه وحاسديه قديما وحديثا اختلقوا حوله الأكاذيب واتهموه زورا وبهتانا باتهامات كثيرة، وكتبوا ضده كتابات شوهت التاريخ وسرت أعداء الإسلام، ولكن والحمد لله طوى النسيان ونسي التاريخ ذكرهم، ومحى الحق ما كتبوه من ضلال، وبقي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذائعاً عطراً في الأوساط العلمية، تتلمذ على كتبه الأفواج تلو الأفواج، وأصبحت مؤلفاته نبراساً وضاءً لكل من يريد الحق في كل زمان ومكان. وصدق الله العظيم حيث يقول سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه، فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله، ويجعل العاقبة للحق وأهله، كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل. وهذا المثل العظيم ينطبق على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع خصومه، فإنهم حاولوا الظهور عليه واستعدوا عليه السلطة في وقته، وضايقوه وسجنوه، وكتبوا ما كتبوا من التلبيس والتدليس ضده، ولكن سرعان ما نسف الحق الذي معه ما روجوه من الباطل، وبقي علمه النافع في كتبه التي صار المسلمون ولله الحمد يتسابقون اليوم إلى نشرها وإحيائها واقتنائها، وعفى الزمان على كتب خصومه ونسيها الناس، فأصبحت في زوايا الإهمال والامتهان. وهذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في هذا البرنامج.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فموضوع حلقتنا هذه هو التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية، فنقول: هو شيخ الإسلام الحافظ المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي. ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61، وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة 667 هجرية. أخذ الفقه والأصول عن والده، وسمع عن خلق كثير، منهم الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين ابن المنجى والمجد بن عساكر، وقرأ العربية على ابن عبد القوي، ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه، وعني بالحديث، وسمع الكتب الستة والمسند مرات، وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه، وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم، ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك، ورد على أكابر المتكلمين والفلاسفة، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 20 سنة. تضلع في علم الحديث وحفظه، وكان سريع الحفظ قوي الإدراك، آية في الذكاء رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. كان والده من كبار أئمة الحنابلة، فلما مات خلفه في وظائفه وكان عمره 19 سنة، فاشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير القرآن الكريم أيام الجمع من حفظه. قال عنه الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار، وكان من معاصريه، لقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم شرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آية منها. وقد منحه الله تعالى معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل واحد منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود، حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن جميع المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه، وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم يغلظ عقله بالجهل والهوى، انتهى. وقال أيضا وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها، وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده، بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره، ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونقد بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها وبإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب، وربما ذكر ناظمها، وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر، ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ وهو مشغول بما يلقيه من العلوم من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن، بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامعيه وناظريه، فلا يزال كذلك. وكنت أراه حينئذ كأنه صار بحضرة من يشغله عن غيره، ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول، وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي ويسلم عليه، ولا والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه، حتى إذا كان أورد شيئا من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخ شيء غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كان. وقال رضي الله عنه: كل قائل يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من درسه يقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمس كأنه لقيهم حينئذ، وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقال مع ذلك الحال. ولقد كان درسه الذي يورده حينئذ قدر عدة كراريس، وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقني عليه كل حاضريه، وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم، علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام المسلمين. انتهى كلام البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب مشهور مطبوع ومتداول. وبهذا القدر نختم هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث معكم عن هذا الحبر الجليل وعن علمه الغزير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع من شأن العلماء العاملين، فقال في كتابه المبين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية علم الهداة الأعلام تقي الدين، ونخص في حلقتنا التحدث عن مؤلفاته العظيمة. ولقد خلف رحمه الله للمكتبة الإسلامية ثروة ضخمة من المؤلفات القيمة التي تحمل التحقيق والتدقيق والتجديد لدين الله في مختلف الفنون، والتي ترد الزيف والدخيل والدجل والتضليل. قال الحافظ الذهبي: وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد. وقال تلميذه ابن عبد الهادي: وللشيخ رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط. قال: ولا أعلم أحدا من متقدم الأئمة ولا من متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنف نحو ما صنف. ولا قريبا من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنفه وهو في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب.

قيمية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، وقد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد. قال الشيخ عمر البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها، بل هذا لا يقدر عليه أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منتشرة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه، فمنها ما يبلغ 20 مجلدا كتخليص التلبيس من تأسيس التقديس، وما يبلغ 7 مجلدات كالجمع بين العقل والنقل، وما يبلغ 6 مجلدات ككتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ومنها ما يبلغ 5 مجلدات كمنهاج الاستقامة والاعتدال، وما يبلغ 4 مجلدات ككتاب الرد على طوائف الشيعة والقدرية وابن المطهر الرافضي، وما يبلغ 3 مجلدات كالرد على النصارى، وما يبلغ 2 كنكاح المحلل وإبطال الحيل وشرح العقيدة الأصبهانية، وما يبلغ 1 فكثير جدا. فكتاب تفسير سورة الإخلاص مجلد، وكتاب الكلام على قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى مجلد نحو 35 كراسة، والصارم المسلول على شاتم الرسول مجلد، وتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل مجلد، وكتاب المسائل الإسكندرية الرد على الملاحدة الاتحادية، وله في الرد على الفلاسفة مجلدات. قال: وبالجملة فذكر أسماء كتبه مما يطول، وله من الرسائل والقواعد والتعاليق ما لا يمكن حصره، وقد ذكر كثيرا منها الحافظ بن عبد الهادي في كتابه القواعد الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يكتب على قدر الحاجة، إما إجابة لسؤال أو توضيح لإشكال أو رد على مبطل، فهو رحمه الله يقول: الفروع أمرها قريب، فمن قلد فيها أحدا من الأئمة جاز له العمل بقوله ما لم يتبين خطأه، وأما الأصول فقد رأيت أهل البدع تجاذبوا فيها وأوقعوا الناس في التشكيك في وصول دينهم، ولذلك أكثرت من التصنيف في أمر الرد عليهم. وكان الشيخ رحمه الله سريع البديهة سريع الحفظ، قال بعض من رآه: حضرت مجلس الشيخ رضي الله عنه وقد سأله يهودي عن مسألة القدر قد نظمها شعرا في 8 أبيات، فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها، وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثرا، فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا هو نظم من بحر أبيات السؤال وقافيتها ما يقرب من 184 بيتا، وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح لبلغ مجلدين كبيرين، وهذا من جملة بواهره. قال ابن عبد الهادي: بلغني أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية وأنه كثير الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه، فقال له خياط: هذه طريق كتابه، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبا إلى الكتاب. فلما مر قيل: ها هو الذي معه اللوح الكبير، فناداه الشيخ وأخذ منه اللوح وكتب من متون الحديث 11 أو 13 حديثا، وقال له: اقرأ هذا، فلم يزد على أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال: اسمعه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما يقول، ثم كتب له عدة أسانيد انتخبها
فنظر فيه كما فعل أول مرة فحفظها.

0: فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم ير مثله، فكان كما قال. وأما سرعته في الكتابة فقد ذكروا عنه الشيء العجيب، وأنه كان يكتب من حفظه من غير نقل، وذكروا أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم واحد، وكتب غير مرة 40 ورقة في جلسته. ومن عجائب حفظه أنه لما سجن صنف كتبا كثيرة في سجنه، وذكر فيها الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكرت فيها تلك النقول والأقوال ومواضعها منها، كل ذلك من حفظه. فسبحان الذي يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص في حلقتنا هذه بيان موقفه من خصومه، وكيف انتصر عليهم بالحق وظهر عليهم بالصدق. فقد ظهر شيخ الإسلام في عصر قد اشتدت فيه غربة الإسلام، وتفرقت كلمة المسلمين، وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع، وخيم الجمود الفكري والتقليد الأعمى، فأثر في الجو العلمي. ظهرت فرق الشيعة والصوفية المنحرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية، وطغى علم الكلام والفلسفة حتى حل محل الكتاب والسنة لدى الأكثر من المتعلمين في ذلك الزمان. هذا كله في داخل المجتمع الإسلامي، وأما خارج المجتمع الإسلامي في ذلك العصر فقد تكالب أعداء الإسلام، فغزوا بلاد المسلمين وداهموهم في عقر دارهم، فجاءت جيوش التتار تداهم ديار المسلمين وتفتك بهم. في هذا الجو المعتم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا بعلمه الأصيل الغزير، يدرس الطلاب ويؤلف الكتب والرسائل، ويفتي في النوازل والمسائل، ويناظر المنحرفين، ويرد على المخرفين، وينازل الفرق والطوائف، ويرد على الشيعة والقدرية، ويرد على علماء الكلام والفلاسفة، ويرد على المعطلة والمؤولة في الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويرد على الصوفية المنحرفة وعلى القبورية المخرفة، ويحرك أهل الجمود الفقهي والخمول الفكري برد الفقه إلى أصوله الصحيحة ومنابعه الصافية وتصحيح الصحيح وتزييف الزائف، حتى أعاد للشريعة نقاءها وإلى العلوم الشرعية صفاءها. يظهر ذلك في مؤلفاته التي خلفها ثروة علمية هائلة، وإلى جانب مجهوده العلمي العظيم شارك في الجهاد في سبيل الله، فحمل السلاح وخاض المعارك ضد التتار عدة مرات، مما كان له أطيب الأثر في تقوية معنوية المجاهدين حتى انتصروا على عدوهم. وقد تخرج على يد هذا العالم الجليل أئمة من طلابه حملوا الراية من بعده، منهم الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم ممن أخذوا عنه العلم ونشروه في الآفاق بما ألفوه من المؤلفات القيمة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية اليوم. فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونفعنا بعلومه. ولما قام بهذا الواجب العظيم غاض خصومه، فرمته كل طائفة من الطوائف المنحرفة بلقب سيء تريد بذلك صد الناس عن دعوته وتشويه علمه. فنفاة الصفات قالوا إنه مجسم، لأن إثبات الصفات عندهم تجسيم. ومتعصبة الفقهاء والمبتدعة قالوا إنه خرق الإجماع، لأن أخذ القول الراجح بالدليل المخالف لما هم عليه ورد البدع خرق للإجماع عندهم. وغلاة الصوفية والقبوريون قالوا إنه يبغض الأولياء ويكفر المسلمين ويحرم زيارة القبور، لأن الدين عندهم هو التقرب إلى الأولياء والصالحين وتعظيم مشايخ الطرق الصوفية واتخاذهم أربابا من دون الله، والغلو في تعظيمهم بصرف العبادة إليهم. هذا موقف هذه الطوائف من دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موقف يتكرر مع كل مصلح ومجدد يدعو إلى دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما خالفه من دين الآباء والأجداد وعادات الجاهلية. وليس هذا بغريب، فقد قوبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بأعظم من هذا، وقيل عنه إنه ساحر، إنه كذاب، إنه شاعر، إنه مجنون، إلى غير ذلك من الألقاب السيئة التي يراد بها الصد عن دين الله والبقاء على دين الشرك الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. فلشيخ الإسلام ابن تيمية وإخوانه من الدعاة والمجددين أسوة بنبيهم، ولهؤلاء المنحرفين سلف من المشركين والمكذبين، ولكن العاقبة للمتقين. فهذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تأخذ طريقها إلى أيدي كل من يريد الحق، يتنافسون في الحصول عليها والتنقيب عن المفقود منها ليخرجوه للناس. فعليك أيها المسلم الناصح لنفسه ألا تلتفت إلى أقوال المرجفين في حق هذا العالم المجدد المجاهد، وأن تنظر إلى أقواله هو لا إلى ما يقال عنه، لتصل إلى الحقيقة بنفسك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونتناول في حلقتنا هذه الكلام عن فتاواه ومنهجه فيها وما أمكن لأهل العلم الحصول عليه وجمعه منها. قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على الملل فهي أكثر من أن تحصى، لكن دون منها بمصر على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب، وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله، إلى أن قال: وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدا، وأما جواب يكتب فيه 50 ورقة وستين فكثير جدا. وقال عنه أيضا مبينا لمنهجه في الفتوى: ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور في مذاهبهم، انتهى. والمطبوع من فتاواه الآن الفتاوى المصرية في 5 مجلدات، ومجموعة الرسائل والمسائل 6 أجزاء طبعت في مطابع المنار، وعلق عليها وصححها السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. وأخيرا قام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي بجمع الموجود من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية المطبوع منها والمخطوط وترتيبها على الأبواب، فبلغت 35 مجلدا ضخما، قد استفاد منها أهل العلم فائدة عظيمة، وأصبحت مرجعا كبيرا ومنهلا غزيرا. قال في مقدمتها: ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغي الصواب عليها، فتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها، فجمعت منها أكثر من 30 مجلدا ورتبتها، وهو بدء، وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها ومن المكتبات التي لم نطلع عليها، ويلحقه بما جمعته منها، فهو سبحانه المستعان. وقال ابنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله: تتألف هذه المجموعة القيمة من فتاوى، وهي الأكثر، ومن كتب ورسائل ونقول، بلغ عدد مجلداتها 34 مجلدا، قسم منها مطبوع، عدد صفحاته 7000 صفحة تقريبا، وقسم لم يسبق له طبع، بل كان مخبوءا في زوايا المكتبات العامة أو الخاصة، وهذا القسم أكثر من الثلث تقريبا. والمجموع يتكون من أقسام: قسم في أصول الدين يشمل العقائد وما يتصل بها، وقسم في تفسير القرآن الكريم، وقسم في الحديث، وقسم في الفقه مرتبا على ترتيب كتب المتأخرين من فقهاء الحنابلة، مبتدئا من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، وهذا المجموع يعتبر رصيداً ضخماً من علوم شيخ الإسلام ابن تيمية في مختلف العلوم الشرعية، فقد استفاد منه الباحثون فائدة كبيرة، فجزى الله من قام بجمعه وترتيبه ومن قام بطبعه وتوزيعه خير الجزاء عن الإسلام وأهله. ونسأل الله أن يوفق العلماء والباحثين والجهات العلمية ومثل الجامعات الإسلامية إلى تتبع مؤلفات هذا الشيخ ورسائله وفتاويه في مظانها من المكتبات العالمية وجمعها وتصحيحها ونشرها، فإن رصيده العلمي ضخم لم يعثر حتى الآن إلا على القليل منه. قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي، وكان يعني الشيخ، يكتب الجواب فإن حضر من يبيضه، وإلا أخذ السائل خطه وذهب، ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك، فإن وجد من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعرف، وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا يرده إليه فيذهب. وكان كثيرا ما يقول قد كتبت في كذا وفي كذا، ويسأل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه. وما كفى هذا، لأنه لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه، فذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. وبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف، لولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم، وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه، لما أمكن لأحد أن يجمعها. وقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها، ما لو ذكرته لكان عجبا، يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه، لأنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلام ابن عبد الهادي رحمه الله عن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا، ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوي هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى. ونسأل الله لنا الإعانة على تحقيق هذه المهمة والتسديد فيما نقوله وما ننقله، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا، ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوي هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنواصل حديثنا عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنقول: ابتدأ هذا المجموع المبارك بخطبة بليغة للشيخ، ابتدأها بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته وبما تفضل به على عباده من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وبما تكفل به سبحانه من حفظ كتابه وسنة رسوله من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ثم ثنى بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ثم بين عظيم نعمة الله على عباده بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما قام به صلى الله عليه وسلم من تبليغ هذا الدين وهداية العالمين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان وقامت حجة الله على الإنس والجان. ثم بين رحمة الله عليه أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة ليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: قد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، ثم ذكر جملة من هذه المواضع، ثم قال رحمه الله: فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، وأهل الجنة من أهل النار، فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك يعني معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فات حصل العذاب، فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته. ثم بين رحمه الله أن طريق النجاة من العذاب الأليم هو الرواية والنقل، وأن العقل وحده لا يكفي، فكما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. قد أتم الله النعمة على الأمة، قال تعالى: وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى، وذكر عن جمع من العلماء أن الحكمة المذكورة في هذه الآيات هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله أنه لما كان القرآن متميزا بنفسه لإعجازه وكونه منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير ألفاظه وحروفه، وإنما حاول الشيطان إدخال التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتبديل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل بعض العباد وأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والباطل، وقام كل من علماء المسلمين بما أنعم الله عليه وعلى المسلمين، فقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث، وقام علماء النقل بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في البلاد وصبروا على المصاعب الشداد، ليحفظ الله بهم دينه كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ويظهر بها الهدى ودين الحق ولو كره المشركون. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقول، وكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم، وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل. وأما هذه الأمة المرحومة فقد عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، فإذا اجتمع أهل الفقه على قول لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، وهم في ذلك على درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين عنه بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي هذا دعاء لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ. قال سفيان بن عيينة: لا تجد من أهل الحديث إلا في وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة
4: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن قاعدة ذكرها في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. استهل هذه القاعدة بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال رحمه الله: أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله تعالى: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد بلفظ الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، إلى أن قال رحمه الله: فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل، وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه. وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، قد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه. والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، فتضمن الكلام أشياء: أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص، ونهانا عن التفرق فيه. ثم بين رحمه الله أن التفرق على نوعين: النوع الأول التفرق المذموم، وهو ما كان الدافع إليه التعصب والكبر بعد معرفة الحق ومع وضوح الدليل، والنوع الثاني التفرق غير المذموم، وهو ما كان الدافع إليه الاجتهاد والمقصود منه الوصول إلى الحق مع خفاء الدليل. واستشهد بقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال: فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ، والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحق، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به، كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه. ومثل رحمه الله لذلك بما يقع بين المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة وبين المتصوف المتمسك من الدين بالأعمال الباطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. قد أمر الله بطهارة الظاهر والباطن، طهارة الظاهر من الحدث والنجاسة، وطهارة الباطن من الشرك والكفر والنفاق. قال تعالى: إنما المشركون نجس. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال الشيخ رحمه الله: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع ويترك طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، لا يفهم من الطهارة إلا طهارة البدن. ونجد كثيرا من المتصوفة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم. وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يبالغون في سلامة الباطن ويجعلون الجهل بما تجب معرفته من سلامة الباطن، ومع هذا الجهل قد لا يتجنبون النجاسات ولا يفعلون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، وبسبب البغي الذي هو مجاوزة الحد. ثم ذكر رحمه الله آيات في النهي عن التفرق وبيان أسبابه، ثم قال: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا، وأن سبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الاجتماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل ما لم يأمر به من اعتقاد أو قول أو عمل. وقد بين رحمه الله في هذه القاعدة أن اجتماع المسلمين إنما يحصل بالعمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وأن نتيجة هذا الاجتماع حصول السعادة والرحمة في الدنيا والآخرة، وأن ترك العمل بالكتاب والسنة أو العمل بهما في الظاهر دون الباطن أو العكس هو سبب الافتراق بين المسلمين ووقوع العداوة بينهم كما حصل لأهل الكتاب. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله واقع مشاهد في دنيا المسلمين اليوم، فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونبذ الخلاف الذي ليس له سبب إلا الهوى والتعصب وتقليد المشايخ فيما لا يجوز تقليدهم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يهديهم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: وصف الجنة.
6: والجنة اسم الجنس وهي

0: الألوان
1: وصف الجنة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
3: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل حديثنا في اقتباس الفوائد من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإلقاء الأضواء عليها. فقد أورد حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من روايتي فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم قال رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق، التي لله ولعباده، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس فيها نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منه بعينه، فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين. ثم بين الشيخ رحمه الله في في هذه الكلمات على الحديثين أنه يجب على المسلمين جماعة وأفرادا الاتصاف بهذه الخصال الثلاث التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. الخصلة الأولى أن نصلح عقيدتنا بأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع أمور الدين الدنيا والآخرة. فإذا صحت العقيدة صحت جميع الأعمال وتقبلت، وإن فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال وردت. ولذلك كان جميع الرسل يطالبون أممهم بإصلاح العقيدة قبل كل شيء، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يجب على الدعاة والمصلحين أن يبدأوا بالعقيدة وتنقيتها من الشرك. وقد خالف هذا المنهج الذي هو منهج الأنبياء كثير من الدعاة اليوم، وصاروا يطالبون بإصلاح جوانب من الأعمال والتصرفات ويتركون جانب العقيدة، وهم يرون الناس يقعون في الشرك الأكبر حول الأضرحة في كثير من البلاد، ولهذا لم تثمر دعوتهم، لأنهم بمثابة من

0: أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق، وحبل الله هو القرآن والسنة، والاعتصام بهما يعني التمسك بهما والعمل بما فيهما والرجوع إليهما عند الاختلاف لفصل النزاع في جميع الأمور، لأنه إذا فصل النزاع بالحكم العادل زال الافتراق وحصل الوفاق. والخصلة الثالثة مما يرضاه الله لنا مناصحة ولاة أمور المسلمين، وذلك بطاعتهم بالمعروف وعدم مخالفتهم، والقيام بما يعهدونه إلينا من الأعمال على الوجه الصحيح. فيجب على الموظف أن يقوم بأعمال وظيفته على الوجه المطلوب، لا ينتقص منه شيئا ولا يضيع من وقته شيئا في غير العمل، ولا يحابي صديقا ولا قريبا ولا غنيا ولا فقيرا، وأن لا يأخذ رشوة ولا يضار بالمراجعين ويعطل عليهم أعمالهم. إن هذا الحديث الشريف من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم القواعد التي يقوم عليها المجتمع المسلم، وهو الاجتماع على العقيدة الصحيحة، والاجتماع تحت القيادة الرشيدة، والاجتماع على المصدر الذي نحكمه بيننا، ففيه وحدة العبادة ووحدة القيادة ووحدة الدستور الذي نسير عليه. وبهذا الاجتماع تصلح الحياة ويتوفر الأمن ويزول الخصام ونحصل على رضا الله عز وجل. وخير مثال لذلك ما كان عليه مجتمع المسلمين في الصدر الأول لما كانوا عاملين بهذا الحديث، فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث اختار هذا الحديث الشريف منطلقا له في الكلام على قواعد الاجتماع والقضاء على الخصام والنزاع، إنه اختيار حكيم. ونسأل الله أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين رعاة ورعية للسير على هذا المنهج القويم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: قال رحمه الله: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
4: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمل به كفر. هذا يستدين منه أن مجرد العمل بشريعة الله لا ينفع وحده، بل لا بد أن ينضم إليه محبة هذه الشريعة. محبة هذه الشريعة والإيمان بها بأنها من عند الله، فإذا لم يكن محبا بهذه الشريعة فإن العمل لا ينفع. والبغض على وجهين: بغض ظاهر يصرح به المبغض لما شرعه الله عز وجل، وإن كانت نافلة فهذا هو

0: والثاني بغض في الباطن، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو أنواع ذكر أهل العلم منها بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أبغضه كله. نعم، هذا أول ما يجب بيانه. الثاني مما يجب بيانه في هذا الباب الأدلة من الكتاب، فالأدلة من آية التنزيل الكريم على وجوب محبة ما أنزله الله وشرعه مع العمل أكثر من أن تحصى. منها على سبيل المثال أول سورة إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أكذبهم الله عز وجل لأنهم يقولون قولا ظاهرا ولا يؤمنون به في الباطن. الآية الثانية من سورة القتال، وهي قوله تعالى والذين كفروا فتعسا له وأضل أعماله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. مقتهم سبحانه وتعالى وتوعدهم بالهلاك، ثم ذكر بعد ذلك السبب لما كانوا متوعدين بالتعس والهلاك، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ثم ذكر عقوبتهم فأحبط أعماله. هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم جراء ما أبغضوه من شرع الله. الآية الثالثة آية البقرة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال أهل العلم وهو كره لكم أي شاق وشديد، شاق وشديد عليكم لما فيه من مفارقة الأهل والمال وكذلك التعرض لإزهاق الروح، فيحتاج إلى أولي عزيمة صادقة يدفعها إيمان قوي وصبر واحتساب. ثم وهنا نبههم سبحانه وتعالى إلى أن الأمر الظاهري لا يحكم عليه، لا يحكم به، يعني ظواهر الأشياء قد لا يحكم بها، ولهذا قال فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما يدريكم أيها المسلمون. فلعلكم تفضلون القعود وترك الجهاد فيهجم عليكم العدو فيتسلط عليكم فيستبيح بيضتكم. يستبيح أعراضكم ودماءكم ويتسلط على أموالكم. ولعل ما كنتم تكرهونه من الانبعاث للجهاد هو خير، لا شك أنه خير. لماذا؟ لأنكم ترهبون عدو الله ويكبح الله بكم جماحة وتقوى شوكة المسلمين بما يحرزونه من نصر، بما يهيئه الله لهم من نصر على الأعداء، فيغنمون ويأسرون ويسبون فيهابهم العدو، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تنبيه إلى وجوب تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتسليم للحكم. فأحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على مصالح ومنافع وحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا يكون الاحتياط للدين وابتغاء السبيل المنجية التي تبرأ بها ذمة العبد إلا بالامتثال لأمر الله بالفعل وامتثال نهيه بالاجتناب وامتثال خبره بالتشريق، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر. فإن ظهرت الحكمة بنص أو إجماع فبها ونعمة، كانت نورا على نور. وإن لم تظهر فلست مكلفا بمعرفة الحكمة، أنت مخاطب بالتسليم للحكم. هذا هو تمام الانقياد. نعم. وهنا بعض الأمثلة. كراهة ما أنزل الله ليست مقصورة على الواجبات، بل هي شاملة لكل شرع الله عز وجل. فكما قدمنا، المسلم مخاطب بمحبة هذه الشعائر والشرائع، كما أنه مخاطب باستعمالها. وقد مضى أن الأمر يعفى عن المرء ما عجز عنه، أما النهي فلا بد من الاجتناب. فمن الأمثلة كراهية الصلاة جماعة، فمن كره الصلاة جماعة يكره الأمر بها، فهذا يقع في الكفر، ركب شعبة من شعب الكفر، لأن صلاة الجماعة في أرجح القولين وأصحهما الوجوب. هذا قد بسط في مسائل الأحكام. هذا مثال. المثال الثاني هو في الواجبات، كراهية الحدود. فكيف تقطع يد وكيف تزهق روح مقابل حد من حدود الله؟ لماذا لا يكتفى بالغرامة المالية والحبس؟ هذا فيه تعطيل منافع، هذه شعبة أخرى من شعب الكفر. مثال ثالث، أمر الحق جل في علاه في المداينة بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فمن دافع عن هذا أعني جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، دفع عن هذا وجادل وجالد وعاند، فهذه علامة الكراهية لهذا الحكم. فهذه الشعبة الثالثة من شعب الكفر. المثال الرابع مما شرع الله سبحانه وتعالى التعدد في النكاح، بل جعله الأصل، والاكتفاء بواحدة رخصة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الآية. هذا نص صريح، وقد من الله علينا بذكر ما تيسر من حكم التعدد في شرحنا لكتاب التفسير من صحيح البخاري في تفسير سورة النساء، فليراجعها من أحب ذلك. وها هنا وقفتان مع نساء المسلمات. الوقفة الأولى: إذا كانت المرأة تكره الشعيرة وتكره الأمر بها فقد ركبت شعبة من شعب الكفر، فعليها التوبة والتبرؤ من هذا لأنها ردة. وإن كانت تكره أن يتزوج زوجها أخرى لأن الأخرى فيها مضرة لها وأخذ بعض ما كانت تناله من زوجها حينما كانت مخلية، فهذا أمر فطرت عليه الغيرة، لكن يعاب عليها وتذم وتمقت وتركب فسقا حينما تؤذيه في نفسه أو في ماله بالتبذير والإسراف، أو في أولاده تغيظهم فيها، أو تستعدي عليه أهلها أو أهلها فتتسلط عليه، هذا فسق، فيجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وأذكر بناتنا بأمر أظنه خافيا على أكثرهن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوته رضي الله عنهن، يعني أزواجه أمهاتكن يا مسلمات، يجتمعن عند صاحبة الليلة فيتسامر الجميع، ثم تذهب كل إلى بيتها ويبقى صلى الله عليه وسلم عند صاحبة الليلة. وبهذا العرض تعلمون أن من ينبري للتعدد بعبارات تهون شرعيته، وأنه من سنن الله المحكمة، مثل ما يطلقه بعض الكتاب المثقفين العارين عن العلم بشرع الله والفقه في دين الله إلا القليل، لأن التعدد فكرة فتجب محاربتها والكتابة ضدها إلى غير ذلك. وكذلك ما تعمد إليه بعض الوسائل المغرضة من إظهار هذه الشريعة في مظهر الظلم والتعدي، فيجب التفريق أيها المسلمون والمسلمات بين أمرين في هذه المسألة. الأمر الأول، يجب اعتقادكم أن هذه من شرائع الله ومن سننه المحكمة، فيجب التسليم لشرعيتها والرضا به. الثاني كون الإنسان لا يرغب في التعدد لعدم قدرته على العدل، فهذا أمر فيه مندوحة. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا يجوز اعتبار بعض الظلمة من الأزواج محسوبا على التعدد نفسه، فمن كان هذا اعتقاده فقد أخطأ واتهم الله عز وجل واتهم شرعه واتهم نبيه صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف والجور، وهذه شعبة من شعب الكفر. نعم، التطبيق العملي لهذه الشعيرة يسيء فيه كثير من الأزواج لا يحصون، لكن هذا له دوافع، إما الجهل أو الغلبة فيميل مع جانب إلى آخر، هذه قد بسطت يعني العدل بين الزوجات في كتب الأحكام، فيستغنى بما ذكر هناك وبسط عن إعادته هنا. والمقصود أيها المسلمون أن المسلم يجب عليه أن يعتقد من أصول دينه محبة كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى فرضا أو نفلا، حتى لو كره التراويح، كره شرعيتها، أو كره ركعتي الضحى، أو كره صوم الاثنين والخميس، يقع في شعب من الكفر. نعم، هذا الذي يسلم به دينه، نعم، وتبرأ به ذمته، ويصبح منقادا لله ولرسوله، وتام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العمل قد يكون واجبا وقد يكون سنة، وقد يحول بينه وبين الواجب عجز لا يستطيع معه فعل الواجبات كلها، وهذا هو في مندوحة كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبالله التوفيق.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: كما جرت العادة نصدر الدرس بوصية، فوصية اليوم من وصايا محمد صلى الله عليه وسلم التي صح بها النقل عنه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي معناها، وأظنه مقتبسا منها، قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الحديث وهذا الأثر تنبيه إلى وجوب الحذر من صنفين من الناس بليت بهما الدعوة. الصنف الأول الجهلة الذين يتصدرون هذا الميدان وليس عندهم من الفقه في شرع الله ما يؤهلهم إلى أن يأمروا وينهوا، وإنما عمدتهم القصص والحكايات والأحاديث الموضوعة والضعيفة أو الرأي المعتد به، وإن كانت النصوص تخالفه. والثاني دعاة الضلال، أهل البدع، أهل الهوى، الذين يقررون بدعهم ويقعدون قواعد وأصولا من عند أنفسهم ليس لهم على ذلكم برهان لا من كتاب ولا سنة. فكلتا الطائفتين ضالة مضلة مفسدة، فالأولى ممن كان ضلالهم على جهل، والثانية ممن أضلهم الله على علم. وما أحسن ما قاله سفيان الثوري أو غيره رحمهم الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وبالله التوفيق وإلى القراءة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام: قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
0: وأقول: الاستهزاء والسخرية أمران ينبئان عن عدم الرضا والقبول، سواء صاحبهما ترك أو كان المستهزئ والساخر والمتهكم عاملا الشرع فعلا للأمر واجتنابا للنهي وتصديقا للخبر. وما شرعه الله سبحانه وتعالى لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد تكون هذه الحكمة قطعية ثابتة بنص أو إجماع، قد تكون مظنونة استنبطها بعض أهل العلم، لكن الأولى ملزمة والثانية غير ملزمة. لكن إذا كان الاستنباط لحكمة الأمر أو النهي عن عالم معروف بسابقة الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين يستأنس بها ويطمئن إليها، ومن عدله سبحانه وتعالى وبالغ حكمته وسعة رحمته أنه يعد على أهل الامتثال لشرعه بالثواب، كما أنه سبحانه وتعالى من كمال عدله يتوعد المستنكفين عن شرعه الذين أبوا الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعقاب. وهذا وذاك يجب على المسلم التسليم له، فالأول من فضله عن الوعد الذي وسع أرضه وسماءه ومن فيهما وما بينهما، والثاني من عدله الذي أقام عليه الخلق كلهم. ومن أمثلة الاستهزاء بالشرع وأمثلة الاستهزاء بالشرع كثيرة، وهذا يكون من أهل الاستهتار والتهاون ومن السفهاء، ولا يكون من العقلاء أبدا. فعقلاء المسلمين وإن كان عندهم ما عندهم من التهاون بالفرائض والتهاون بعدم الاستكثار من النوافل، إلا أنهم لا يستهزئون بأحكام الله، يردعهم العقل. إن ضعف دينهم ردعهم عن ذلكم العقل والحياء. أما السفيه فلا يضبطه ضابط ولا يربطه رابط ولا يردعه رادع، فهو مطلق اللسان، فهو يطلق لسانه كيف شاء. وهؤلاء أو هذا العمل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها على بال، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فإذا تقرر هذا، وقد قدمنا أن الأمثلة كثيرة فنذكر بعضها، فمن الاستهزاء بالفرائض الاستهزاء بالصلاة والسخرية منها، وأنها كغيرها من الحركات التي تحرك الجسم وتنشطه. هذا القول وإن لم يكن استهزاء صريحا لكنه يصحب الاستهزاء والسخرية. وهذا فتح باب أمام من أراد أن يتركها، لأنها ما دامت كالحركات الرياضية والتنشيطية إذن يوجد حركات غيرها. نعم، وقد تكون من الناحية الطبية فعاليتها ثابتة في تنشيط الدورة الدموية وتنشيط عضلات الجسم. فالصلاة شريعة عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى، وليست هي حركة تنشيط. ومن الاستهزاء كذلك بالشعائر المفروضة السخرية من صلاة الصبح وصلاة العصر، وكيف وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل هاتين الصلاتين ما تقوى به عزائم أهل الإيمان وتشتد هممهم في المحافظة عليها، وهذا يزهد فيهما. فيقول متى ما صليتها فصليها، لا فرق بين أن تصليها في أول الوقت أو بعد طلوع الشمس، حافزا لمن يأخذه النوم أو يتعمد في النوم عن صلاة الصبح حتى يفوته وقتها. ويزداد البلاء حينما يزهد في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. عجيب، صلاة هاتين الفريضتين سبب في دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، وكأنه يستقل هذا. فهذا من الاستهزاء والسخرية. والمقصود أن من أنار الله قلبه بالإيمان ونور بصيرته بالفقه أن يستسلم لشرع الله ولوعده بالثواب. وعلى كذلك الوعيد أنه من عدل الله عز وجل الوعد من فضله الواسع ورحمته الواسعة، والوعيد من عدله. فإذا قال المسلم فإذا سمع المسلم قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البرد ما إذا سمع المسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني في حق الرجال. وقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه. فإن قال سمعنا وأطعنا وآمن أن ذلك حق على حقيقته وأنه من عدل الله عز وجل، فهذا كسب شعبة من شعب الإيمان ونال خيرا. وإن قال كيف هذا، هذا يجر ثوبه، يرى في نفسه ما يرى، لماذا هذا الوعيد؟ فاستهزأ به. هذا هو الواقع في المقت والذم. وإذا سمع المسلم أو المسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في الملعونين الرجلة من النساء، والرجلة هي المرأة التي تغير فطرتها التي فطرها الله عليها وتناسب طبعها الخلقي وجبلتها إلى أن تتشبه بالرجال في الكلام أو في المشية أو مخالطة في المحافل العامة بحجة إظهار حقوقها السياسية والاجتماعية وغير ذلك. هذه رجلة. فإذا قال سمعنا وطعنا، وقالت المرأة نعم سمعت لله ولرسوله وطعت، هذا أو هذه كسب شعبة من شعب الإيمان. فإذا استنكف عن ذلك وسخر منه وقع في شعبة من شعب الكفر. والمقصود أنه لا يكفي قبول العمل، بل لا بد كما تقدم من التسليم والرضا، عمل أو لم يعمل لا بد من التسليم للرضا. وإن كان عدم العمل لا ينفع مع ترك الفريضة، لا ينفع مع ترك الفريضة. والنوافل، النوافل من كانت همته قوية ورغبته في الخير عالية فليستكثر من النوافل، فإن المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في نيل العبد محبة الله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله سعد في دنياه وأخرى. هذه المسألة الأولى في هذا الأمر، وهو من المكفرات التي تنقل المرء من دين الله الحق وهو دين الإسلام إلى الكفر. المسألة الثانية في الدليل على هذا الناقض، وهذا الناقض من أخطر النواقض، ولا أبالغ إن شاء الله إذا قلت إنه يقع فيه بعض المتدينين الذين خفت عقولهم وتدينهم وقل تدينهم. فذكر الشيخ رحمه الله آية التوبة، وأولها ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية يوضح معناها ويجليه سبب نزولها، وهو مخرج في السنن وغيرها من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا في غزوة تبوك قالوا ما نرى أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الوحي قد سبقه. فجاء ذاك يقول: يا رسول الله، والله ما كنا إلا نقطع حديث الركب، نقطع الطريق ونتحدث حديث الركب. قال ابن عمر رضي الله عنه، وهو متعلق بنسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكب رجليه حجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده على هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى آخر الآية. فهذه الآية تتضمن أولا تحذير من أطلق لسانه القول، يتكلم بكلام فيه سخرية واستهزاء بالسنة وأهلها، كالذين يستهزئون اليوم باللحية ويقولون بكل وقاحة: لا فرق بينها وبين الشعر الآخر، يعني شعر العامة، هذه شعيرة من شعائر الله، هذا أشد ممن يحلقها وهو ساكت. الأمر الثاني: جواز إخبار الإمام بما يجري من مخالفات، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة، وشواهد هذا كثيرة جدا يضيق المقام بذكر بعضها. ووجه ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلكم الذي أخبره بقول ذاك المستهزئ. الأمر الثالث أن هذا الصنيع استهزاء، وفي القواعد الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن قال كلمة هزء أو هزل أو سخرية موجهة إلى شرع الله فإنه حري به أن يقع لهؤلاء وأن يقع فيما وقع فيه هؤلاء، فيجب عليه التوبة من ذلك. مثال ذلك من قال: انظروا هذا المسكين، الناس في الأعمال وهو يركع يركع يركع يركع، لما لا يطلب العيش؟ نعم، إذا كان هذا الاستهزاء موجه إلى الصلاة فهذا كفر. نعم. الأمر الرابع تسجيل الكفر على أصحاب هذه المقالة، وهذا يوجب الحذر من كل ما يشابهها من مقالات السخرية والتهكم والاستهزاء. نعم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية

تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقان. أتخاف من زحل وترجو المشتري وكلاهما عبدان مملوكان. والله لو ملكا حياة أو فناء

0: الشيطان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: قال بعدها: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أبو الدرداء رضي الله عنه كان حكيم هذه الأمة، وكان كثير التفكر، كما قالت أم الدرداء عنه: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. والتفكر أمره عظيم، لأنه يحدث في القلب الوجل والعلم واليقين، وهذه كلها عبادات مرضية عند الله جل وعلا. ومن تأمله وتفكره في ملكوت الله وفي الإسلام وثواب الأعمال والاستقامة على السبيل والسنة، أن قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. يعني أنه يقول إن العبد قد يكون ينوم في الليل ويفطر في النهار، يعني ليس بكثير صيام نفل ولا بكثير صلاة ليل، بل يستمتع بالليل نوما ويستمتع بالنهار إفطارا فيما كتب الله جل وعلا له من النوافل، ولا يشق على نفسه في أنه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، بل يكفي أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر أو 2 والخميس أو على ما جاء. وفي الليل يأخذ القليل ولا يطيل، لكنه مع ذلك معه تقوى خوف من الله جل وعلا، ومعه يقين، إيمان صادق قوي كامل، والتزام وعقيدة صحيحة متيقنة لا شبهة فيها ولا شك. قال إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عبادة، ولكنه من المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة، أو المغترين بجهاده أو بأمره بالمعروف أو بنهي عن المنكر، ومغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته أو إلى آخره، لكنه ليس على سبيل وسنة، فإنه فاق الأول هذا الآخر. ولهذا قال: ولمثقال ذرة، يعني أقل القليل من بر، يعني من عمل صالح متيقن على سبيل وسنة مع تقوى، مع خوف من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في وصف عباده، خاصة عباده: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. أثنى عليهم بذلك، يعطون يصلون القليل أو الكثير بحسب ما كتب الله لهم، يتصدقون، يدعون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ينصحون، لكن قلوبهم وجلة أنهم إليه جل وعلا راجعون، مع تقوى ويقين. اليقين هو الصدق في الاعتقاد والصواب فيه، والقوة في الإيمان وعدم التردد والشبهة فيه. قال: مثقال ذرة من بر مع هذين الشرطين، الخوف واليقين، أعظم وأفضل، شوف أعظم أولا، أفضل وأرجح عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذه الكلمة من فقهه العظيم رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا كان طريق الصحابة رضوان الله عليهم على هذا. لهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فليست العبرة بكثرة العبادة أو بكثرة الجهاد أو بكثرة كذا وكذا أو بكثرة الدعوة، أو العبرة هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق. فإن كان غير موافق فإنه ولو كان أمثال الجبال فإنه لا نفع فيه، أو أن غيره أنفع منه. هذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد لا بأس به، ويظهر بهذا فضل الإسلام الصحيح وفضل السبيل والسنة وفضل متابعة الجماعة الأولى، وأن أصحاب ذلك إذا التزموه فإن الله جل وعلا يبارك لهم في قليل أعمالهم وينميها لهم، ويكون عملهم أعظم وأرجح وأفضل ممن يكثر ولكنه على غير السبيل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. قال فيه: باب وجوب الدخول في الإسلام. بعد أن بين رحمه الله في الباب الأول فضل الإسلام وما يحظى به أهله الذين التزموا به بمعناه العام والتزموا بأفراده واستقاموا على ذلك من الفضل العظيم في هذه الدنيا وفي الآخرة، بين أن هذا الإسلام الذي ذاك فضله ليس الدخول فيه اختياريا، بل يجب الدخول في الإسلام. وتارة إذا ذكرت الفضائل فإنه قد يظن أن الأمر في أن المرأة في خيرة من أمره، هل يدخل أو لا يدخل، هل يعمل أو لا يعمل، لأن ذكر الفضائل قد يظن معه أن المسألة اختيارية، والإسلام ليس الدخول فيه اختياريا، وإنما الفضل الذي سبق ذكره لا ينافي وجوب الدخول فيه، بل الإسلام واجب التزامه وواجب الدخول فيه، سواء أكان ذلك الدخول في الإسلام من ملل الكفر والوثنيات أم الدخول في الإسلام كافة، أي في الدخول في جميع شرائع الإسلام وعقائد الإسلام على وجه التفصيل، فإن ذلك واجب، كما أن الدخول في أصله واجب.

ويراد به تارة الإسلام العام الذي يشمل دين جميع المرسلين، لأن كل نبي وكل رسول إنما جاء بدين الإسلام، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما بهذا الإسلام العام. فأتباع نوح عليه السلام كانوا مسلمين الإسلام العام، وإن كانت شريعتهم هي شريعة نوح عليه السلام، وأتباع إبراهيم عليه السلام هم على الإسلام العام التوحيد والحنيفية، وإن كانت الشريعة مختلفة. وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام، كل ذلك كان على الإسلام العام وإن كانت الشرائع مختلفة. لهذا قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني لكل نبي جعل الله شرعة ومنهاجا، ولكن الدين واحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فدين كل نبي الإسلام، لم يأتي نبي بغير دين الإسلام. ولهذا لا يصح أن يقال إنه جاء من عند الله جل وعلا أديان مختلفة وديانات متعددة. فقول من يقول الديانات السماوية هذا باطل، وقول من يقول الديانات الإلهية هذا باطل في الشرع، لأن الدين واحد، والله جل وعلا لم يأتي من عنده إلا دين واحد وهو الإسلام، ولا يرضى عنده إلا الإسلام. فليس ثم ديانات سماوية، وإنما هو دين واحد يجب على كل البشر قبل محمد عليه الصلاة والسلام وبعده أن يدخلوا في الإسلام، لأن الله جل وعلا لا يرضى دينا إلا الإسلام. فقوله مثلا إن الدين عند الله الإسلام، هذا عام يشمل جميع الأزمنة وجميع الفترات، من لدن خلق الخليقة إلى أن يرث المخلوقات جل وعلا، فلا يقبل من أحد دينا إلا دين الإسلام. ولهذا نقول إن الإسلام يطلق في النصوص ويراد به تارة الإسلام العام، وهو الدين الذي اجتمعت عليه المرسلون ورضيه الله جل وعلا بكل رسول، والثاني الإسلام الخاص، وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام عقيدة وشريعة، أو الإسلام بمعناه وشرائعه وعقيدته التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يشمل جميع ما جاءت به الرسل من الإسلام هو ما اجتمعت عليه في تفسير الإسلام والدعوة إليه. والعلماء جمعوا ذلك في عبارة عرفوا بها الإسلام، كما ذكرها ابن جرير الطبري في التفسير، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي غيره، وأيضا ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجماعة، وهو أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذه الجملة تنطبق على ديانة كل رسول، لأنها مشتملة أولا على التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، لأن الشرك باطل في كل ملة، ثم الانقياد لله جل وعلا بالطاعة وترك اتباع

0: الهوى في الأوامر والنواهي، والطاعة هنا تندرج في طاعة كل رسول خوطب العبد بأن يتبعه بحسب الزمان والمكان. والبراءة من الشرك وأهله، هذه فيها الكفر بالطاغوت وبغض الشرك وبغض أهل الشرك لما هم عليه من عبادة غير الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يعم جميع المرسلين في الاتيان بالتوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد. فكل رسول أمر بأن يعبد الله وحده لا شريك له. والجملة الثانية وهي الانقياد له بالطاعة، فيدل عليها قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والجملة الثالثة وهي قوله: والبراءة من الشرك وأهله، هذه يدل عليها قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآية قوله في إبراهيم والذين معه، يعني من المرسلين من كانوا على دينه الحنيفية دين الإسلام، إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم. وهذا دليل على الجملة الثالثة من تعريف الإسلام العام. وأعظم من خص بكمال هذه الجمل الثلاث ومحمد عليه الصلاة والسلام وما من الله عليه من الرسالة. فالإسلام الخاص له من هذه الثلاث أكمل ما أمر به نبي. فمن جهة الاستسلام لله بالتوحيد فهذا أكمل ما جاء في شريعة في دين محمد عليه الصلاة والسلام، والانقياد للرسول بالطاعة أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام، والبراءة من الشرك وأهله أكمل ما جاء في دين محمد عليه الصلاة والسلام. فصار له عليه الصلاة والسلام من الأمر بهذا الإسلام أعظم مما لغيره من الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين. لهذا يدخل في قوله هنا: باب وجوب الدخول في الإسلام، يعني هذا الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، فهذا واجب الدخول فيه، وأن يستسلم المرء لله جل وعلا بالتوحيد، وأن يترك البدع الشركية والمحدثات الوثنية وكل عقيدة فيها شرك وفيها كفر وفيها ضلال من جهة التشريك، سواء كان أكبر أم أصغر. هذا كله واجب الدخول في التوحيد والاستسلام لله جل وعلا به، يعني بالتوحيد بجميع أنواعه: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والحذر من ضده والبعد عنه وهو الشرك بأنواعه. كذلك الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، كذلك البراءة من الشرك وأهله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن مراد المؤلف هنا في قوله باب وجوب الدخول في الإسلام أنه يجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام، والإسلام هذا الذي يجب الدخول فيه كما ذكرنا لك صنفان: عقيدة وشريعة. وإذا كان كذلك فمسائل الإسلام متنوعة متعددة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله. وهذا يدل على وجوب الدخول في كل الإسلام وعدم التفريق بين أمر وأمر فيه من جهة قبوله واعتقاده. إذا تبين هذا فهذا الوجوب في قوله وجوب الدخول في الإسلام نوعان: وجوب تركه كفر، لأن الإسلام منه ما إذا ترك فهو كفر، كترك التوحيد أو فعل الشرك الأكبر أو نحو ذلك من المكفرات. والثاني وجوب تركه محرم على العبد، وهذا المحرم تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة. لهذا فكل عقيدة أو شريعة وكل أمر، سواء أكان أمرا علميا أم أمرا عمليا ويقابله النهي، واجب على العباد الدخول فيه، فمن تركه فقد ترك الواجب، وهذا الترك قد يكون كفرا وقد يكون محرما وليس بكفر بحسب نوع ما ترك من العقائد والشرائع. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين مر معنا تفسيره، وهو أن الدين مأخوذ في اللغة من قولهم دان بكذا، أي التزم به، وديدن المرء كذا إذا كان يتعاهد هذا الشيء ويلتزم به ويكون عادة له، فبين العادة وبين الدين تلازم، فسبق أن ذكرته لكم في الباب الذي قبله. فإذا في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني أن يجعل طاعته وعادته التي يتقرب بها في غير الإسلام فإن ذلك لن يقبل منه، سواء أكان ذلك في أمور العقائد أم في أمور الشرائع، سواء أكان ذلك في الأمور العلمية أم كان في الأمور العملية. فإذا كان ثم التزام بشيء يتقرب به إلى الله فهذا صار دينا له، فيدخل حينئذ في عموم هذه مسائل العقيدة والتوحيد، ويدخل فيه أيضا مسائل البدع العملية، لأن صاحب البدعة العملية قد اتخذ دينا التزم دينا وجعل له عادة يتعبد بها، فإذا كانت ليست من الإسلام فإنها تدخل في عموم هذه الآية. قال جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين في هذه الآية يدخل فيه المحدثات والبدع التي كما استدل بها أهل العلم، يعني بالآية على رد المحدثات والبدع. فإذا هذه الآية وهي قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يدخل في الإسلام أو يعنى بالإسلام الإسلام المعروف وهو دين الإسلام أصلا، كأن يدين بدين اليهودية أو النصرانية بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أو يدين بدين البوذية أو بأي دين يتقرب به إلى الله جل وعلا، فهذا كله باطل وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا يشمل بعموم لفظها أنه من ابتغى دينا يتدين به ويتقرب به إلى الله جل وعلا وهو ليس في الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنه أيضا لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسارة هنا بحسبها، قد تكون خسارة كبرى بأن يخسر الجنة ويدخل النار ويكون من المخلدين فيها، وقد تكون خسارة صغرى بأن يخسر الدخول في الجنة والسلامة من العذاب مطلقا، ولكن يعذب بقدر ما عنده من المخالفة إن لم يغفر الله جل وعلا له ويتجاوز. فإذا قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا فيها شرط وجزاء. إذا ابتغى أحد غير الإسلام فإنه لن يقبل منه مهما كان تعبده، وليس الشأن في ذلك أن يكون متعبدا باكيا خاشعا، فإن الشأن هو في اتباع الطريق، في اتباع السبيل دون نظر إلى تعبد الشخص، تعبد الإنسان. لهذا وصف الله جل وعلا طائفة بأنهم يعملون ويتعبون ولكنهم في النار، قال جل وعلا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فهم عاملون ولكن وناصبون يتعبون ويعملون ويتعبدون، وربما بكوا من خشية الله، وربما أكثروا تخليص النفس من الشوائب، لكنهم كما وصف الله جل وعلا أنهم يصلون نارا حامية. وذلك لأن الشأن ليس هو في عمل العبد، ولكن الشأن هو في أن يكون عمله على وفق ما أمر الله جل وعلا به. فإذا ابتغى غير الإسلام دينا، ابتغى النصرانية ولو كان فيها راهبا متعبدا خاشعا، لكنه لم يبتغي الإسلام ولم يستسلم لله بالتوحيد وابتغى غير ذلك، فهو في الآخرة من الخاسرين المخلدين في النار ولن يقبل منه ذلك. وهكذا أيضا في المعنى الأخص، وهو من ابتغى عملا ليس هو من الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها وجاءت بها السنة، مثل المحدثات المختلفة والعقائد المتنوعة التي أحدثت في هذه الأمة، عقائد المرجئة، عقائد الخوارج، عقائد القدرية، عقائد المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة إلى آخره، فهم يظنون أنهم محسنون وأنهم أكثر تنزيها، ولكن هل هذا عليه الدليل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء في النصوص؟ إذا لم يكن كذلك فإن من ابتغاه ولو رام ما رام تنزيها فإنه لن يقبل منه وسيخسر بحسب ما فعل. وكذلك أهل التعبدات المختلفة من الصوفية ونحوهم، فإنهم وإن لبسوا الصوف وتبتلوا وخرجوا وتعبدوا وأخذوا نفسهم بالرياضات المختلفة ليصفو النفس، وكثر تعلقهم بالله جل وعلا وتجردهم من الدنيا، لكنهم لما لم يكونوا على السبيل، لم يكونوا على الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لهم فيما يفعلون أدلة، فإنه لن يقبل منهم ذلك. وكذلك أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الغيرة، إذا لم يكونوا على السبيل فإنه لن يقبل منهم ذلك. فالخوارج ما خرجت إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب غلوهم فيه قتلوا عثمان رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، حتى إن الذي قتل عليا رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن ملجم كان قتله تقربا إلى الله جل وعلا، ولما أرادوا قتله قصاصا، قتل عبد الرحمن بن ملجم قصاصا، قال لا تباغتوني القتل، يعني مرة واحدة، ولكن قطعوا أطرافي شيئا فشيئا حتى أنظر إلى تعذيبي في الله جل وعلا. وقال فيه عمران بن حطان يمدحه لما هو عليه من الصلابة كما يزعمون في الدين، قال في وصفه في أبيات معروفة وهي أبيات ضلال والعياذ بالله، قال في مدح عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش عرش رضوانا، إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وهذا سلكه أيضا طائفة من المعتزلة، فغلوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أدخلوا فيه الخروج على الحكام وعلى الولاة، وما زالت الأمة منذ ظهور الخوارج إلى وقتنا الحاضر وهم يبتلون بمن يغلو في هذا الباب. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في عقيدته الواسطية: فيما تميز به أهل السنة من الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في وصفهم: وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لأن هناك من الطوائف من أمرت ونهت على غير ما أوجبته الشريعة، وإنما على نحو ما أملته عليه أهواؤهم. المقصود من ذلك أن ابتغاء غير الإسلام دينا هذا يدخل فيه كل من ابتغى غير ما جاءت به الشريعة ودل عليه الدليل، وإذا كان كذلك فواجب إذن على المكلف أن يدخل في الإسلام وألا يأتي في فعل من الأفعال بأمر إلا وقد تبينت له حجته، وخاصة مسائل العقائد ومسائل العمل والمنهج، لأن هذه هي التي تميز وليس فيها اجتهاد فيها، ولكن الاجتهاد يحصل في الأمور الفرعية كما هو معلوم. أما ما قعده أئمة أهل السنة والجماعة في كتب العقائد وبينوا فيه من سمات وصفات أهل السنة فإن ذلك ليس مجالا للاجتهاد، بل واجب الالتزام به. قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا ظاهر وهو في معنى الآية التي قبلها، الدين الذي يقبله الله جل وعلا هو الإسلام فقط، وأما غير الإسلام الذي عليه الدليل فإنه لا يقبله الله جل وعلا وليس دينا عنده، وإن كان العبد عده دينا. قال: وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذه الآية فيها الدليل على أن صراط الله جل وعلا واحد، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ووجه الدلالة من الآية على الباب أن الله جل وعلا أمر باتباع هذا الصراط بعد أن بينه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما، والإشارة وأن هذه إشارة إلى أمر واضح بين يعرف به، لأن التعريف تعريف الشيء يحتاج إلى عبارة تدل عليه، كأن إذا قيل عرف مثلا ما هو الهوى يحتاج إلى عبارة تدل عليه، ما هو مثلا اللحم، ما هو الإنسان، ما هي الطائرة، ما إلى آخره، فالعبارة تعرف به. وأقصر تعبير باتفاق العقلاء يعرف بالشيء ويوضحه بحيث لا يلتبس أن يكون بينا أمامك فتشير إليه. فإذا قيل مثلا ما الرسالة فرفعت هذه، ما الظرف، إذا قيل ظرف فيه ورقة، فإذا قيل هذا تصور وصار واضحا هذا لأنه بين. أما إذا وصف بالعبارة فيحتاج إلى بيان كثير. وهنا الله جل وعلا أشار إلى هذا الطريق الواضح فقال وأن هذا، وهي إشارة إلى شيء يشاهد، يشاهده الناس، يشاهده الصحابة، يشاهده من كان في ذاك الزمان وفي كل زمان. وأن هذا الإشارة إلى السبيل والسنة وما في القرآن والسنة دون غيرها، وأن هذا صراطي مستقيما. إذن الإشارة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه، فكل ما لم يدخل في هذه الإشارة فيمكن أن تقول إنه خارج عن الصراط المستقيم. قال وأن هذا صراطي مستقيما. والصراط المستقيم فسر في سورة الفاتحة بعدة تفاسير وفي هذه الآية بأنه السنة وأنه الإسلام هو القرآن، وهذه كلها أو أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها متلازمة. فمن لزم الإسلام فقد لزم السنة، ومن لزم السنة فقد لزم القرآن، ومن لزم القرآن على حقيقته فقد لزم الإسلام والسنة، وهكذا. بل يجب لزوم الإسلام الذي دل عليه القرآن والسنة وبينه نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأن هذا صراطي مستقيما، فهو صراط واحد كما بينت لك في الباب الذي قبله، فأمر باتباعه فقال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودلت الآية على أن اتباع الصراط الذي هو الإسلام والسنة واجب بأمر الله جل وعلا به، وأن اتباع غيره من الأهوى والبدع والشبهات محرم لقوله ولا تتبعوا السبل، وهذا نهي، والنهي هنا للتحريم. فدل ذلك على مراد المصنف من الاستدلال بالآية على وجوب الدخول في الإسلام وتحريم الخروج عنه إلى غيره.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد،
3: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
4: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد،
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب أدب الوالد وبره لولده. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب أدب الوالد وبره لولده. أدب الوالد أي تأديب الوالد لولده وما ينبغي عليه من عناية بولده وسعي في إصلاحه وتربيته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: أي أدبوهم. فأدب الوالد أي لولده هذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها، أن يكون الوالد ساعيا سعيا حديثا في تأديب أولاده وتربيتهم وتنشئتهم على الصلاح والتقى، بأن يكون أولا قدوة لهم في هذا الباب، وناصحا لهم وموجها ومعلما ومربيا وداعيا لهم بالخير والتوفيق والسداد. قال: باب أدب الوالد وبره لولده. وبره لولده أي إحسانه لولده وعطفه عليه وإنفاقه عليه وإكرامه له والعدل بين أولاده في ذلك والتسوية، فهذا كله من بر الوالد لولده. فإذا هذه الترجمة معقودة لبيان أدب الوالد لولده وبر الوالد لولده، أدبه له بتأديبه وتوجيهه والسعي في إصلاحه، وبره بالإنفاق والعطية والإحسان والإكرام، فكل من الأمرين مطلوب من الوالد نحو أولاده. وأورد رحمه الله عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه نمير بن أوس يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، وهذه كلمة صحيحة. الصلاح من الله أي أن صلاح الإنسان وسواء في دينه أو في دنياه أو في آخرته هذا بيد الله سبحانه وتعالى. الله هو الهادي وتبارك وتعالى الموفق، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدين والدنيا والآخرة بيد الله جل وعلا، ولا يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله. وفي دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فالصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. والأدب من الآباء، الأدب من الآباء، الأدب الذي هو التربية والتوجيه والدلالة إلى الخير، هذا من الآباء. أما الهداية والصلاح فهي من الله، كما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم، وقال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالصلاح من الله والهداية من الله والتوفيق من الله، لكن الذي بيد الآباء وبيد المعلمين والمربين والموجهين والخطباء والعلماء والدعاة، الذي بيدهم هو ماذا؟ الأدب. الذي بيدهم هو الدلالة إلى الخير والتوجيه والنصح والإرشاد، هذا الذي بيدهم. وهنا يستفيد الأب والأم والمربي عموما، يستفيد من هذا المعنى فائدة عظيمة، وهي أنه إذا أدى الذي عليه من حسن التربية والتوجيه والإرشاد والبيان والدلالة إلى الخير، إذا أدى الذي عليه نحو أبنائه، فإن له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، لأنه أدى الذي عليه وهو البيان والإرشاد. حتى وإن لم يستقم ابنه ولم تصلح حاله، لأن أمر الاستقامة والصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه مسليا له، قال: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر بيد الله عز وجل. إذن الواجب على الآباء هو التربية والتأديب والتوجيه والنصح والدلالة والدعاء بالخير، أما الصلاح فهو بيد الله تبارك وتعالى. الصلاح بيد الله تبارك وتعالى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه كلمة عظيمة ودلائلها وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة. قال: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. والإسناد فيه ضعف لعلتين: الأولى تدليس الوليد بن مسلم، والثانية جهالة الوليد بن نمير، جهالة الوليد بن نمير. أما هذه المقالة فهي مقالة عظيمة وكلمة صحيحة
4: وشواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. نعم.
5: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال أكل ولدك نحلت قال لا قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء قال بلى قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
4: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، أي أنه كان صغيرا، كان النعمان وقتها صغيرا فحمله والده، وقد يحمل من يمشي لطول المسافة، قد يحمل الصغير الذي يستطيع المشي لطول المسافة، فأخذه والده يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن سبب مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام أن زوجته قالت له أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني قبل أن تعطيه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، فحمل ابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، أي سمى له الشيء الذي نحله إياه، ونحله أي أعطاه عطية من غير عوض أي بدون مقابل، فنحله أي أعطاه عطية، أعطاه عطية من غير عوض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت، أي نحلته مثل ما نحلت النعمان، أكل ولدك أعطيته مثله أم أنك ميزته وخصصته بهذه العطية. وهذا فيه فائدة أن المفتي قبل أن يجيب في بعض الأسئلة يحسن أن يسأل السائل فيما له تعلق بالفتوى حتى يستبين أمر المسألة التي يطرحها واضحة ثم يكون الجواب، فلا يجاب على السؤال حتى يستفصل في الأمر ويتضح حقيقة المسألة. قال أكل ولدك نحلته قال لا قال فأشهد غيري، قال فأشهد غيري، وجاء في بعض الروايات فإني لا أشهد على جوه، وقوله أشهد غيري هذا على وجه الزجر والتقريع له، قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، وهذا من الأساليب العظيمة في الإقناع والبيان على طريقة السؤال والحوار، قال ألا يسرك أو أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، ألست تحب أن يكونوا كلهم في البر سواء في برهم لك وإحسانهم إليك، أم أنك ترغب أن بعضهم يكونون من أهل البر وبعضهم من أهل القطيعة، ما الذي تحب أنت من أبنائك؟ فانظر هذا التوجيه العظيم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ الجواب نعم، قال بلى، قال فلا إذن، يعني لا تفعل، ما دمت تحب أن يكونوا في البر سواء فأنت أيضا اعدل بينهم، لأنك إن لم تعدل بينهم وميزت بعضهم بالعطية يكون ذلك سببا لإثارة الضغينة والحسد والنزعات العدوانية بينهم، وأيضا أنت تتضرر فيما بعد لأنهم لن يكونوا في البر سواء، لن يكونوا في البر سواء، فهذا فيه العدل بين الأولاد في العطية في النفقة، بل في القبل كما مر معنا في حديث أنس لما قبل الابن وأجلسه في حجره وأجلس البنت دون تقبيل قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا عدلت بينهما،
6: ألا عدلت بينهما؟ وهنا حقيقة ملحظ مهم تربوي ينبغي الانتباه له، وكثير منا يفرق فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى عدم التفريط في هذا الباب. قال ألا عدلت بينهما؟ عادة الصغير حظه من القبل أكثر، صغير السن حظه من القبل أكثر ممن هو أكبر منه، ويضعف الأب أو الأم أحيانا في هذا الجانب أمام الميل النفسي للصغير، فيولد مثل هذا لدى أخيه أو أخته الأكبر منه سنا التي ليس لها حظ مثله من هذه القبل، يولد شيئا من العدوان نحوه، وربما مباشرة الأذى له، والسبب عدم العدل وعدم التسوية. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا عدلت بينهما، لأن العدل بينهما في مصلحة للأطفال وفي مصلحة للآباء. مصلحة للأطفال أن ينشأوا جميعا على المودة وعلى المحبة والتآخي والبعد عن النزعات العدوانية، ومصلحة للآباء أن يكون أبناؤهم سواء في البر نتيجة العدل الذي كان من الآباء لأبنائهم. نعم. قال أبو عبد الله البخاري ليست الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، لأن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، قال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فليست شهادة النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني لو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يستفصل ليست رخصة له في هذا الأمر، لأن العدل مطلوب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل وعرف جلية الأمر وحقيقة الأمر ولم يشهد. لكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك فليس هذا رخصة له، مثل ما جاء في لحن الرجل بالحجة أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو أمام القاضي، والحكم له لكونه لحن بحجته ليس هذا دليل على أن الحق له. هذا معنى قوله ليست الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى باب بر الأب لولده. قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا.
6: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بر الأب لولده. بر الأب لولده، بر الأب لولده يكون بأمور: إحسانه إليه، رحمته له، عطفه عليه، إنفاقه عليه، العدل بين أولاده، كل ذلك من بر الأب لولده، وهو أمر جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وأنه من الأمور المطلوبة من الآباء. قال بر الأب لولده. وأورد أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما سماهم الله أبرارا، هذا يأتي في القرآن في آيات إن الأبرار لفي نعيم، قال إنما سماهم أبرارا لأنهم ضروا الآباء والأبناء. وهذا جزء من البر الذي هو وصف لهؤلاء الأبرار، لأن البر يتناول أمورا كثيرة، منها بر الإنسان بأولاده وبره بآبائه وبره بقرابته، فالبر يتناول الدين كله، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. هذا كله بر، كل هذا بر أمر الله عز وجل به، وهي
4: مشتملة على أوصاف الأبرار. فقول ابن عمر إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، لأن هذا جزء من البر الذي كانوا عليه، لا أنه هو البر كله، لأن من البر ما يتعلق بالإيمان بالله، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ومنه ما يتعلق بالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، كل ذلك له حظه ونصيبه من البر. وفيما يتعلق بالآباء والأبناء من البر الإحسان إليهم والقيام بالواجب نحوهم. فهذا معنى قول ابن عمر إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. قال كما أن لولدك عليك حقا، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، يعني كما أنك مطالب أن تبر والدك فأنت أيضا مطالب أن تبر ولدك، فكل منهما له حقه من الإحسان بما يليق به وبما يتناسب مع مقامه. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ضعيف الإسناد، فيه الوصافي واسمه عبيد الله بن الوليد ضعيف، لكن المعنى الذي قرره الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة بر الأب لولده معنى صحيح، وشواهده ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم.
4: ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في الحث على الرحمة، في الحث على الرحمة سواء الرحمة بالأبناء أو بغيرهم، فالرحمة من أخلاق المسلمين ومن صفاتهم، وأعظم الناس رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فالرحمة من خلق الإسلام ومن أخلاق المسلمين، وجزاء هذه الرحمة المطلوبة من المسلم رحمة الله عز وجل للراحم، كما في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة خلق عظيم، وإذا وجدت الرحمة في القلب وجدت آثارها ومقتضياتها وموجباتها، ومنها ما تقدم: القبلة للصبي، فهذا جزء من الرحمة التي في القلب. فإذا هذه الترجمة معقودة لبيان مكانة الرحمة، وذكر هذا الباب في كتاب الآداب لأن وجود الرحمة في القلب هو الذي يحرك إلى القيام بالآداب. أما منزوع الرحمة، من نزعت الرحمة من قلبه، لا يمكن أن تتحقق منه الآداب التي هي أثر من آثار الرحمة التي في القلب. فإذا نزعت الرحمة تبعتها آثارها بانتزاعها من العبد وعدم قيام العبد بها. ولأجل هذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الأدب المفرد، قال: باب لا يرحم، نعم، باب من لا يرحم لا يرحم. باب من لا يرحم لا يرحم أي من لا يرحم الناس ولا يرحم عباد الله تبارك وتعالى، لا يرحمه الله، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن من لا يرحم لا يرحم، فإن من يرحم يرحم، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلفظ الترجمة، والترجمة بلفظه: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل.
6: وهذا الحديث وإن كان في إسناده أكثر من علة، معاوية بن هشام صدوق له أوهام، وفراس صدوق ربما وهم، وعطية صدوق يخطئ كثيرا، إلا أنه صحيح بما بعد من الأحاديث الآتية بمعناه وشاهدة له. نعم.
5: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
6: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أي من ليس فيه رحمة أو ليس في قلبه رحمة للناس لا يرحمه الله تبارك وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، هذا معنى قوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم.
5: وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
6: ثم أورد حديث جرير رضي الله عنه من طريق أخرى قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله رحمه الله وعن عبدة يحتمل أن يكون الإمام البخاري رحمه الله رواه تعليقا أو يكون رواه بالطريق الأولى عن محمد بن سلام. نعم.
5: وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة.
6: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون الصبيان؟ قال فوالله ما نقبلهم. قال فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. وقوله أو أملك أن كان الله عز وجل تروى أن كان، وتروى أيضا بكسر أن المصدرية إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة، فيتروى أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة أو أملك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة. والحديث تقدم معنا في باب قبلة الصبيان.
5: قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
6: ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل رجلا فقال العامل، استعمله أي ولاه، ويطلق العامل والعمال على الولاة وعلى الأمراء. استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. وهذا فيه من الفائدة أن قبلة الصبيان من البر المطلوب تجاه الصبيان، من بر الأب لصبيانه أن يقبل صبيانه، كما أنه من الرحمة التي في قلوب الآباء لصبيانهم فإنها كذلك من البر بالأبناء، من بر الآباء بالأبناء أن يقبل صبيانه. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: باب الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
6: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الرحمة 100 جزء. والمراد بالرحمة هنا أي الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى، الرحمة التي خلقها الله جل وعلا، وهي من آثار رحمته التي هي صفته عز وجل. ولهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، إن الله خلق الرحمة 100 جزء. فهذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل، ومن 100 جزء جزء واحد أنزله الله تبارك وتعالى في الأرض، فبه يترحمون، به يتراحم الناس. فالرحمة التي بين الناس هي جزء من 100 جزء خلقه الله تبارك وتعالى من الرحمة. ويأتي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من آثار هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل في الناس وفي البهائم وفي الدواب وفي الحيوانات أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. هذا كله من آثار هذه الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى وأنزلها في الأرض، وجعل سبحانه وتعالى أو أمسك عنده 99، أمسك عنده 99. فهذا يدل أو فيه بشارة عظيمة، فيه بشارة عظيمة إذا كان هذه الرحمة الموجودة هي جزء من 100 جزء، وأمسك الله سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة، فماذا سيلقى الناس وأهل الإيمان من هذه الرحمة يوم القيامة؟ وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. والجنة مخلوقة، ولهذا ينبغي هنا أن يعلم أن الرحمة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في الأحاديث وفي النصوص تارة يراد بها الصفة، وتارة يراد بها أثر الصفة، والسياق هو الذي يدل على ذلك، السياق هو الذي يدل على ذلك. فتارة يراد بالرحمة المصدر إذا أضيف إلى الله جل وعلا مثل الرحمة والأمر ونحوها، تارة يراد به الصفة، وتارة يراد بها به أثرها. فمثلا قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أطلق الأمر هنا وأراد المأمور الذي هو أثر الأمر. أما قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالمراد بالأمر هنا الصفة. كذلك قوله: إنما أمره، المراد بالأمر الصفة. أيضا نظيره الرحمة عندما تضاف إلى الله، قول: فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله هنا الصفة. أما قوله للجنة: أنت رحمتي، فالجنة أثر الصفة وليست هي الصفة، فالجنة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. وهذه الرحمة التي هنا في الحديث هي الرحمة التي خلقها الله عز وجل، ومنها الجنة، ومنها التراحم الذي بين الناس في الدنيا، والتراحم الذي بين الناس وبين الدواب هو جزء من 100 جزء من هذه الرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء. وجاء الحديث في بعض ألفاظه الثابتة إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرق.

0: وصفاته العلى أن يكتبنا من عباده الرحماء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأدب المفرد.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الوصاة بالجار. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. هذه الترجمة وما بعدها من تراجم عقدها المصنف رحمه الله ليبين من خلالها حقوق الجيران والواجب نحوهم وما جاءت به الشريعة من الأمر بحفظ حقوقهم والإحسان إليهم والوصية بهم وإيصال أبواب الخير والإحسان إليهم في تفاصيل كثيرة جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على طرف مبارك منها. ومن آداب الشريعة الوصاة بالجار، أي الوصية به، يقال أوصاه به وصاة أو وصية، فهي بمعنى الوصية. الوصاة بالجار أي الوصية به، ويتحقق امتثال الوصية بالجار بإيصال ضروب

0: الإحسان أو أنواع الإحسان إليه، يتحقق الامتثال للوصية التي جاءت بها الشريعة في الجار بإيصال ضروب الإحسان والخير إليه، ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا من إلقاء السلام عليه وطلاقة الوجه وحسن المقابلة والمعاشرة وتفقد أحواله، وأيضا بالتحف والهدايا من طعام أو شراب أو غير ذلك مما سيأتي بيان شيء منه في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله في التراجم الآتية في حقوق الجار. قال: باب الوصاة بالجار، أي الوصية به. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني، هذا يفيد التكرار والإكثار من جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، يوصيه بالجار أي برا وإحسانا وإكراما وقياما بحقوق الجار ومواساة له وعطفا عليه. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، أي من كثرة ما أوصاني به وتكرر الوصية به، أنه سيورثه، أن يجعل له حظا ونصيبا من الميراث. حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له حظا ونصيبا من الميراث، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن جبريل مبلغ عن الله تبارك وتعالى، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. فقوله حتى ظننت أنه سيورثه، أي بأمر الله تبارك وتعالى، لأن مهمة جبريل البلاغ، فهو رسول ملكي كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول بشري، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. الشاهد من الحديث للترجمة قوله: ما زال يوصيني بالجار، ففيه الوصية بالجار، ففيه الوصية بالجار، وهي وصية متكررة ومؤكدة، وجاءت الشريعة بالعناية بها. فهذا جبريل تتكرر وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، وقوله ما زال هذا يفيد التكرار والكثرة بالوصية بالجار، وهذا كله يدل على أن حق الجار والواجب نحوه حق عظيم، واجب كبير. وهذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للجار سببه القرب، تقارب البيوت والمساكن ودوام التلاقي والمشاهدة والصلة، فتتكرر يوميا الملاقات والمشاهدة، بخلاف من ليس جارا له، جاره يراه كل يوم، بل يراه في اليوم مرات وكرات. وأيضا قد تضطر الجار الحاجة إلى جاره في سفره أو في حضره، فالأمور التي تكون بين الجيران أكبر وأعمق من الأمور التي تكون بين المسلمين المتباعدين بالدور. ولهذا جاءت الشريعة بالوصية بالجار. الوصية بالجار من جهة الإحسان إليه وإيصال وجوه النفع إليه، ومن جهة عدم إيذائه والبعد عن الإضرار به. وسيأتي عند المصنف: لا يؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فيتأكد في حق الجار الإحسان إليه، ويتأكد أيضا عدم إيصال شيء من الأذى إلى الجار. كل ذلك من حقوق الجار ومن الواجبات المطلوبة من المسلم نحو جيرانه. لا يؤذي جاره بأي أذى، من الوصية بالجار ألا يؤذي جاره بأي أذى حسي أو معنوي، فلا يصله من جاره أصوات مؤذية أو مزعجة. ولهذا نص العلماء قالوا ليس له أن يجعل في بيته أو في داره أجهزة أو آلات لها صوت مثل طاحون أو نحو ذلك، بحيث أنه يؤذي جاره بصوته العالي، ولا يجعل قريبا من جهة دار جاره حشا أو مكانا يصدر رائحة تؤذي الجار، فلا يؤذيه لا برائحة ولا يؤذيه بصوت ولا يؤذيه أيضا بمحاولة اطلاع على عورة جاره من ثقب باب أو نافذة أو نحو ذلك. فهذا من أشنع المنكرات ومن أسوأ ما يقوم به الإنسان نحو جاره، أن يطلع يستغل قرب داره من داره واطلاع نافذته على دار جاره بأن ينظر إلى عورة جاره، فهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من لا يأمن جاره بوائقه. فالواجب على الجار أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جاره. وقد كان حفظ الجار، حفظ حق الجار وحفظ عورته معروفا لدى بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين، كان معروفا عند بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين. فعنترة شاعر جاهلي يقول في أبيات له مطلعها: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها، وهذا إيمان بالقدر. ثم يقول في أبيات له: وأغض طرفي، في أبيات في نفس هذه المنظومة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا شاعر جاهلي غير مسلم. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شاعر جاهلي يحفظ هذا الحق ويرعاه لجيرانه، فإذا بدت له جارته في الطريق غض طرفه حتى يواريها مأواها، حتى تدخل بيتها. وفي المسلمين من قد يطل وينظر على عورات جاره وهو في بيته، يستغل نافذته أو يستغل شيئا من هذا للنظر إلى عورات الجار، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم به، وإن خفي أمره على جاره فإن أمره لا يخفى على رب العالمين المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا الوصية بالجار تتناول ذلك كله، تتناول إيصال وجوه النفع والخير إلى الجار ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، وتتناول كف الأذى أيا كان نوعه إلى جيرانه، ويحرم على المسلم أن يؤذي أحدا من جيرانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان، ولا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل أمر محرم. نعم.
1: قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو مكون من ثلاث جمل، كل جملة منها مصدرة بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله وهو الرب المعبود المقصود الذي الإيمان به هو أصل الإيمان وأساس الدين، واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، فمن امتثل الأمر أثيب، ومن عصى الله تبارك وتعالى ولم يمتثل أمره عوقب في دار الجزاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل الثلاث بهذين الأمرين: الإيمان بالله الذي هو المقصود الملتجى إليه المعبود الذي الإيمان به أصل الدين وأساسه، وذكر بالإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقاة ثواب الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذا التذكير فائدة، وهي أن الإيمان إذا تحقق في القلب وعمر القلب به صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يفيد العبد كثيرا في تطبيق الأوامر ومجانبة النواهي أن يذكر نفسه بالإيمان، يذكر نفسه بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فإذا صلح القلب بالإيمان استقامت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا استقام على الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بما أمر جل وعلا بالإيمان به استقامت الجوارح وصلحت. ولهذا في باب الأمر وكذلك باب النهي يأتي مثل هذا التذكير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن القلب إذا تحقق بالإيمان بالله واليوم الآخر تحقق من الجوارح الامتثال والطواعية والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. بينما إذا ضعف في العبد إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر ضعفت الأعمال عنده. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين: إيمان جازم وإيمان راسخ. الإيمان الجازم هو الذي لا يصح إيمان عبد إلا بوجوده، وهو الذي ينتفي معه الشك والريب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. والإيمان الراسخ هو الذي يعمر القلب به ويكثر استحضار العبد له. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مستحضرا هذا الأمر مستذكرا له عامرا قلبه به، فإنه يترتب على ذلك صلاح جوارحه بالاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال في الجملة الأولى، وهي موضع الشاهد من الحديث للترجمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال فليحسن إلى جاره، ولم يذكر نوعا معينا من الإحسان يقدم للجار ليعم كل إحسان، ليعم كل إحسان. والقاعدة أن حذف المتعلق تفيد أو يفيد العموم، فهنا لم يذكر نوعا من أنواع الإحسان يقدم إلى الجار ليتناول كل وجه من وجوه الإحسان وكل نوع من أنواع الإحسان ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. يدخل تحت قوله فليحسن إلى جاره إلقاء السلام عليه، ملاقاته بطلاقة الوجه، تفقده في أحواله والسؤال عنه، زيارته، إلى غير ذلك من الأمور الداخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فليحسن إلى جاره. وجاء في بعض الروايات فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، وهذا فيه التنبيه على ما سبق أن المطلوبة نحو الجار أمران: إحسان، تقديم وجوه الإحسان ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، وكف الأذى عنه بأي نوع من أنواع الأذى. وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب، ضابطا في ما هو من الإحسان وما هو من الأذى، فلينظر إلى نفسه. الشيء الذي يحب أن يكون من جيرانه له فهو إحسان، والشيء الذي لا يحب أن يكون من جيرانه له فهو أذى. قد قال عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا القيام بإكرام الضيف وحسن الضيافة، وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أبواب لاحقة الكلام على الضيف والواجب نحوه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه الدعوة إلى ضبط اللسان والفقه فيما يقوله العبد وما يتكلم به، فقبل أن يتكلم ينظر فيما سيقول، إن كان خيرا تكلم به، وإن لم يكن خيرا فعليه أن يلازم الصمت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. ولهذا الأصل في العبد أن يمنع نفسه من الكلام إلا فيما فيه خير ونفع وفائدة، سواء كانت دينية أو دنيوية. أما الكلام الذي لا خير فيه وفيه المضرة على العبد في دينه ودنياه فإن الواجب عليه أن يكف لسانه عنه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
0: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب حق الجار، أي ما يجب للجار على جاره من حقوق. وحقوق الجار متعددة ومتنوعة، ومن أعظمها ألا يؤذي جاره، وألا ينتهك حرمة جاره، لا بالاعتداء على عرضه ولا بالاعتداء على ماله، فإن دماء المسلمين وأموالهم حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهي حرام، كل مسلم دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. لكن إذا اجتمع مع الإسلام الجيرة، واجتمع مع الإسلام القرابة، فتزداد الحرمة ويعظم الإثم. ولهذا أخذا من الحديث الذي ساقه المصنف حديث المقداد وغيره من الأحاديث الواردة في معناه، قال أهل العلم: إن المعصية تتفاوت في حجمها وعقوبتها باعتبارات كثيرة. فالزنا على سبيل المثال إذا كان بالقريبة أو بذات ذات الزوج أو بقريبة الدار أعظم من الزنا بغيرها، والزنا كله محرم ومن كبائر الإثم. الزنا من الرجل الكبير المسن أعظم من الزنا من الشاب لضعف الداعي، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني، يعني الرجل المسن الذي يفعل الزنا لأن الداعي ضعف والشاب الداعي قوي فيه. وإذا زنى الشاب أو زنى المسن كل منهما ارتكب أمرا كبيرا وإثما عظيما، لكنه في حق المسن أعظم. وإذا كان الزنا في وقت فاضل مثل في رمضان أو في نهار رمضان فالذنب أعظم والجرم أكبر لشرف المكان، وإذا كان في مكان فاضل وبقعة فاضلة فالذنب أعظم. إذن الذنب والكبيرة تتفاوت باعتبارات، تتفاوت باعتبارات عديدة، فهي في كل أحوالها كبيرة وفي كل أحوالها جرم عظيم، لكنها تتفاوت باعتبارات تحتف بها. أورد المصنف رحمه الله حديث المقداد بن الأسود قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، سأل أصحابه عن الزنا، وهذه أيضا طريقة من طرائق النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم ولفت الانتباه وحسن التوجيه. سألهم عن الزنا، يعني ما حكمه، ما عظم جرمه، قالوا حرام، قالوا الزنا حرام، حكمه أنه محرم، فحرمه الله ورسوله، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، حرمه الله في كتابه وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا حكمه. فقال لأن يزني الرجل، يعني لما استحضروا حرمة الزنا وحكمه وأنه محرم بتحريم الله عز وجل ورسوله، قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن يزني بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره أو بامرأة جاره أو بحليلة جاره. لماذا؟ لأنه إضافة إلى ارتكابه لهذه الكبيرة هدم حق الجوار، لأن الأصل في الجار أن يحفظ حرمة جاره وأن يصد عنه، بل لو أنه حاول أحد أن يعتدي على حرمة جاره فهو يقوم مقام الجار في الذب عنه والدفاع عنه، أما أن يصل به الانحطاط واللوم والإساءة إلى أن يكون منه هذا الأمر ومنه هذا الاعتداء على حرمة الجار، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام الزنا بعشر نساء أيسر، أي في العقوبة، وكل فيه عقوبة، وكل فيه عقوبة، وكل يترتب عليه وصول العقوبة لصاحبه، إلا أن الزنا بعشر نسوة أيسر من الزنا بزوجة الجار، فهذا من الحقوق العظيمة التي للجار على جاره أن يكف أداه عنه، لا في عرضه كما في هذا الشطر من الحديث، ولا في ماله كما في الشطر الثاني. قال وسألهم عن السرقة، قالوا حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، قال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. السرقة من عشرة أبيات أو من بيتين أو ثلاثة كله حرام وكله من كبائر الإثم، لكنه أيسر من أن يسرق من بيت جاره، لأن الأصل في الجار أن يأمنه جاره، الأصل في الجار المسلم أن يأمنه جاره وأن يكون مطمئنا من جهته، مطمئنا على ماله، مطمئنا على عرضه، ليس خائفا، لأن الأصل في الجار أن يكون ذا أمان مع جاره وذا إحسان إليه. والجار على معرفة بأحوال جاره في دخوله وخروجه، والاعتداء من مثله أيسر لأنه على معرفة وعلى اطلاع بخبايا البيت، بخلاف البعيد. البعيد الذي يريد أن يأتي إلى دار ليسرق منها أو ليعتدي على عرض فيها يحتاج إلى سبر أحوال أهل الدار وأوقات الدخول والخروج، أما الجار فهو على معرفة وعلى اطلاع. فالجرم في حق الجار إذا اعتدى على عرض جاره أو على مال جاره أعظم والجرم أكبر. نظير هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تشرك أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. خص حليلة الجار بالذكر لأن الأمر مضاعف، الأمر مضاعف، اجتمع مع حق الإسلام حق الجوار. وإذا كانت حليلة الجار من ذوي الرحم من أرحام الإنسان اجتمعت أمور ثلاثة: الجوار والإسلام والقرابة، فيكون الجرم أعظم وأكبر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده فيه مقال لكن معناه صحيح، قال الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم. فإذا اجتمعت جيرة وقرابة وإسلام ثم تنتهك الحقوق، أو اجتمعت الجيرة والإسلام ثم تنتهك الحقوق، فلا شك أن هذا جرم مضاعف. وقدمت أن بعض الجاهليين كان يحفظ هذا الحق لجاره ويحفظ عرض جاره ويصون عرض جاره ويغض طرفه عن حرمة جاره، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما واه. هذا شاعر جاهلي غير مسلم. ثم يوجد في بعض المسلمين من يهدر هذه الحقوق ويضيعها ولا يأمن جاره بوائقه. على كل حال الشريعة جاءت بتأكيد على هذا الأمر وتجريم هذه المخالفة وهذه الإساءة وهذا الاعتداء، وعد الجرم جرما مضاعف والعقوبة عليه عقوبة مضاعفة. ونستفيد من حديث هذا الباب ونظائره قاعدة ذكرها أهل العلم وأشرت إليها، أن الذنب تتفاوت عقوبته بحسب اعتبارات، بحسب الفاعل وحسب المفعول به وحسب الزمان وحسب المكان. وفي هذا كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى، أورده في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وأحب بهذه المناسبة أن نقف على كلامه، وهو ليس كلاما طويلا وإنما هو كلام مختصر لكنه عظيم الفائدة كبير النفع. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 143: وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد. والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه، أو كما قال. وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه، والزنا بحليلة الجار أعظم إثما من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها، ولهذا يقام له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته ما شئت. وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها، فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل، فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواها. وأما تفاوته بحسب الفاعل، فالزنا من الحر أقبح منه من العبد، ولهذا كان حده على النصف من حده، ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب، ولهذا كان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني. ومن العالم أقبح منه من الجاهل، لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز.
0: على كل حال، هذه قاعدة عظيمة وفائدة جليلة ضمنها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتابه إغاثة اللثان في بيان تفاوت الذنب بحسب مفسدته وبحسب زمانه ومكانه بحسب الفاعل، إلى غير ذلك مما فصله رحمه الله في هذه الفائدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
4: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: وصف الجنة.
7: والجنة اسم الجنس وهي

0: الألوان.
1: وصف الجنة.
2: وصف الجنة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ مادي رزق الله في كتاب سيرة النبوية ضوء المصادر الأصلية، قال: أبرز الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التي وقعت بين غزوة بني قريظة وغزوة الحديبية. المبحث الأول: سرية عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قتل سلام بن أبي الفقيق أبي رافع. قال: لقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. قد أعان غطفان وغيرهم من مشرك العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وذلك بعد الفراغ من بني قريظة. وكان الله سبحانه عز وجل قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوه في قتله فأذن لهم، ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة. وخرج من المدينة خمسة من الخزرج إلى حصن أبي رافع بخيبر من أرض الحجاز للقضاء عليه، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. فلما دنوا وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. قد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق. فدخل فكمن، فأغلق البواب الباب وعلق الأقاليد على وتد. فقام ابن عتيك رضي الله عنه ففتح الباب، ثم توجه إلى بيت أبي رافع وأخذ في فتح الأبواب التي توصل إليه، وكلما فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليه. فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، فلم يمكنه تمييزه، فنادى: يا أبا رافع. فقال: من؟ وهو بالسيف نحو الصوت، فلم يغني شيئا. فعاد عبد الله يناديه وفي كل مرة يغير صوته، حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي أحدا من ولده أو زوجته. ثم خرج من البيت وكان بصره ضعيفا، فوقع من فوق السلم فانخلعت رجله، فعصبها بعمامته وتحامل على نفسه حتى جاء إخوانه فأخبرهم. فعادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه، حدثوه بما حدث. ثم قال لعبد الله: ابسط رجلك. فمسح عليه السلام وكأنه لم يشتكها قط. قال: في تاريخ هذه الغزوة أنها وقعت بعد الخندق وقريظة، لأن ممن ألب الأحزاب على المسلمين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة، فتكون هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات صحيحة من ناحية الحديثية حسب علمي المحدود. قال: مبحث الثاني: سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 30 راكبا وشن الغارة على القرطاء، وهم بطن من بني بكر بن كلاب، وذلك العاشر من المحرم من السنة السادسة، على رأس 59 شهرا من الهجرة. فسار إليهم يكمل النهار ويسير الليل حتى دهمهم على غرة، فقتلوا منهم 10 وفر الباقون واستاقوا الإبل والشاء. ولقيهم ثمام بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة هم في طريق عودتهم إلى المدينة، فأسروهم لا يعرفونه، فقدموا به المدينة
0: وربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك؟ قال: عندي يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، قال له ما قال بالأمس، فأجابه ثمامة بمثل ما أجاب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وتلفظ بالشهادتين، وذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه، وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه، وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه، بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه إلى العمرة عندما أسر، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعمرة. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكن أسلمت. وأقسم ألا يأتيهم من اليمامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبر بقسمه. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان له دور إيجابي في حركة الردة حين ثبت على الإسلام مع قوم بني سحيم، وكانوا 300 رجلا كما ذكره السهيلي. قال: يستفاد من هذه القصة قصة ثمامة. قال ابن حجر: في قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. قال: وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. قال: وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى. قال: إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. قال: وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. قال المبحث الثالث: غزوة بني لحيان.
4: في القصة الأولى سمعنا قصة قتلهم لليهود، وكيف نفذ رضي الله عنه بحيلة، حيث أن أمره لله عز وجل، فتيسر له قتل عدو الله. ولما حصل عليه ما حصل من تعوير في رجله حيث أنها فكت، ولكن جعل

في حالة شركهم في وقت ما كانوا مشركين، لأنه لا يصح مع الشرك أي عمل. الشرك يهدم العمل ويبطله، فلا ينفع صاحبه. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. كانوا يعملون يجتهدون ويطعمون الحجيج، ولكن لم ينفعهم ذلك لأنهم كانوا على الشرك. لكن ثمامة لما أسروه الصحابة رضي الله عنهم حينما ساروا في تلك السرية، جاءوا به وهو كبير وزعيم في اليمامة، واليمامة كانت مصدر الحبوب التي تستفيد منها قريش. قريش معروف عداوتها للنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح. فلما جاءوا به ربطوه في المسجد مع أنه مشرك، فلذلك استدل أنه يجوز أن يربط لمصلحة. ولما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عندك يا أثامة؟ يا ثمامة قال: ما عندي، يعني ما عندي شيء إلا أن أقول، يعني أن تقتل فتقتل ذا دم، يعني مستحق، وإن تعفو تعفو عن شاكر، يعني أكون شاكرا لك إذا عفوت عني، وإن كنت تريد مالا أعطيتك من المال ما تريد. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد المال، فهو يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وفي اليوم الثاني كذلك، وهو ما زال في رباطه، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، أطلقوه بدون فداء، يعني من عليه بدون فداء. فالله عز وجل قذف الإيمان في قلبه وهداه للإسلام، فخرج من المسجد لما أطلقوه إلى أقرب بستان إلى المسجد هذا فاغتسل.

0: بعدما كان أبغض الناس إليه وأن بلده أبغض البلدان إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لما أسر إنما أسر في طريقه إلى العمرة، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالعمرة، فواصل سفره إلى العمرة. فلما دخل مكة علموا أنه أسلم، وكانوا يسمون مسلم صابئ، يعني أنه فارق ما كان عليه إلى الدين الإسلام، فيقاله صبع. فقال: ما صبعت ولكني أسلمت، والله لن يصل إليكم حبة من طعام حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر شديد عليهم، لأنه ما لهم مصدر حبوب إلا عن طريق اليمامة، والذي رئيسهم وكبيرهم هو ثمامة رضي الله عنه. فوعد وصدق، فلم يسمح بأن يكتال أي طعام من اليمامة إلى قريش، فضاقت عليهم المعيشة وصعب عليهم الأمر، فذهبوا يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسلون إليه بالرحم، يعني الرحم التي بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قريش هي قبيلته وعشيرته، يسألونه أن يسمح ويأذن لثمامة أن يصدر لهم الحبوب، لقد أصابتهم الحاجة والفقر الشديد. فعطف عليهم عليه الصلاة والسلام وأذن لثمامة أن يصدر لهم الحبوب. ففي هذه القصة أيضا دليل على الوفاء بالعهد، وأن المشرك إذا شرع بعمل ثم هداه الله للإسلام فإنه يمضي ذلك العمل فينفعه ذلك، لأنه أسلم ودخل في الإسلام. أما عمرته لو اعتمر وهو مشرك ما نفعته. فعمر رضي الله عنه بعد أن أسلم وبعد أن هاجر قال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهو في الجاهلية، لأنهم يعتكفون وكانوا يصلون وكانوا، لكن ما ينفعهم، لأن الشرك ما يصلح معه أي عمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك أقبح الذنوب، يهدم الأعمال كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعمر، قال: الآن أوفي بنذرك. فذهب رضي الله عنه إلى مكة واعتكف في المسجد الحرام وفاء بنذره. فهذا إذن يدل على فضل ثمامة، ولأنه أيضا صار فيه وبأصحابه الذين أسلموا معه عزا للإسلام والمسلمين، ومناصرة له في حرب الردة مع مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة التي كانت من أشد الحروب والوقعات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلقد شارك المسلمين الذين جاءوا من المدينة وحاربوا معهم حتى قتل عدو الله مسيلمة الكذاب. نعم.
1: قال المبحث الثالث: غزوة بني لحيان. وبنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه رضي الله عنهم يوم الرجيع، ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة لوجود ثارات بين المسلمين من جهة وقريش والعراب من جهة أخرى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتوغل في بلاد القريبة من العدو الرئيس، فلما وهنت

0: دائم الأحزاب رأى أن الوقت قد حان ليأخذ من بني لحيان ثأر أصحاب الرجيع، فخرج إليهم في 100 صحابي في ربيع الأول أو جماد الأولى سنة 6 من الهجرة، واتبع سوب التعمية إذ أظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد بين أمج وعسفان حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فسار إلى عسفان فبعث فارسين إلى كراع الغميم لتسمع به قريش ويداخلهم الرعب ويريهم من نفسه قوة. وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال المشركون قد كانوا على حال لو أصبنا منهم غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال المبحث الرابع:
1: يعني بهذا شرعية صلاة الخوف. هذه الآية تدل على أن صلاة الخوف قد شرعت، وأن المسلمين يصلونها على أي حال يستطيعونه، وأن يأخذوا حذرهم من عدوهم حتى في الصلاة، وأنهم لو اضطروا إلى القتال والمقاتلة وهم يصلون يفعلون ذلك، ولذلك أمرهم أن يأخذوا أسلحتهم وهم يصلون، وأن يقسم الناس إلى قسمين: قسم يصلي وقسم يحرس أيضا، حتى لا يجد العدو عليهم مدخل ولا يستطيع أن يأتيهم على غرة. والله عز وجل ليس بغافل عن عباده ولا مسلمهم لعدوهم، بل أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية العظيمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بها وحذر فلم يصبهم سوء. نعم.
0: قال المبحث الرابع: سرية زيد بن حارثة إلى العيس. قال: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 70 و100 راكب يتعرض لعير قريش، بلغه أنها أقبلت من الشام فتمكنوا من أخذها وما فيها. قال المبحث الخامس: سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان سنة 6 من الهجرة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقعده بين يديه وعممه بيده وقال له: بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله، لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال له: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. فجاءهم ومكث فيهم 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا، وأسلم معه خلق كثير من قومه، وأقام من أقام على إعطاء الجزية، وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال المبحث السادس: سرية علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد بن بكر بفدك. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في شعبان سنة 6 عندما بلغه أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، وكان معه 100 رجل، فسار الليل وكمل النهار وصاب في طريقه عينا، فقر له أنه بعث إلى خيبر ليعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. عندما أمنوه دلهم على مكانهم فأغاروا عليهم، فاستاقوا 500 بعير و1000 شاه، وهربت بنو سعد بالضعن. قال يستفاد من هذه وقال في هذه فائدة. قال المبحث السابع: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام أبي الحقيق أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهود، فبعث إلي سرية في 30 راكبا عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفيهم عبد الله بن أبي بن أنيس، فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملك على خيبر، فلم يزالوا بي حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره، حتى إذا كانوا بقرقرة في بار على 6 أميال من خيبر ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى بيده على سيف رديف ابن أنيس ففطن له فاقتحم به، ثم ضربه بالسيف فقطع رجله، وضربه اليسير بمخراش وهو يشبه المقرعة يضرب به وهي معوجة الرأس، قال فضربه اليسير بمخراش في يده من شواحط فضرب به وجه عبد الله فأمه أي جرحه، ومال كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه. قال مبحث الثامن سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل وعرينة في شوال من العام 6 الهجري وتكلموا بالإسلام، فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، والذود هي الإبل ما كانت من 3 إلى 10، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فبعث الطلب في أثارهم فقبضوا عليهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة راوي الحديث بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، وقال في رواية أخرى إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. وقال أبو قلابة في حديثه هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال الجمهور أن آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قد نزلت في هؤلاء العرانيين، وقيلت أسباب أخرى في نزولها. قال ما استفاد من أحداث هذه السرية أيضا أن العلم الحديث قد كشف عن أن الفائدة الطبية العلاجية لأبوال الإبل وألبانها مثل ما قال رسول عليه الصلاة والسلام، ولأولي الألباب دليل آخر من بين مئات الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبحث التاسع سرية عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان. أبدأ أبو سفيان لقومه رغبته في إرسال من يقتل محمدا، فجاءه عربي فاتك باطش وقبل أداء المهمة، فزود أبو سفيان ببعير ونفقه وأوصى بكتمان الأمر، فجاء المدينة بعد 6 أيام فدلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد بني عبد الأشهل، فلما رآه قال إن هذا ليريد غدرا والله حائل بينه وبين ما يريد. عندما ذهب العربي لينحني على الرسول عليه الصلاة والسلام جبذه أسيد بن الفضير رضي الله عنه يتنحى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا الخنجر بداخل إزاره أسقط في يد الأعرابي، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان إن هو صدقه، فأخبره بالقصة وما جعل له أبو سفيان، فخلى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية وسلم بن أسلم بن جريش رضي الله عنهما إلى أبي سفيان ليقتلاه، فجاء مكة وبعد أن طافا وصليا فطن أهل مكة لعمر وشكوا فيه هموا بقتله مع صاحبه ففر إلى المدينة. قال مبحث العاشر سرية الخبط سيف البحر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 300 راكب قبل الساحل ليرصدوا عيرا لقريش، وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد الجيش فجمع فكان قدر مزود تمر يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة، ثم فنيت فلجأوا إلى أكل الخبط وسمي ذلك الجيش جيش الخبط، ثم نحروا من إبلهم حتى كادت تفنى، فنهاهم أبو عبيدة عن ذلك. عندما تهوا إلى الساحل بعد مسير نصف شهر ألقى الله إليهم حوتا ميتا من البحر مثل الدرب أي الجبل الصغير وقال له العنبر فأكلوا منه والدهر نصف شهر صحت أجسامهم. وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبها فمر الراكب من تحته ولم يلقى المسلمون كيدا فعادوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الحوت فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. قال المبحث الأول الفصل الثالث عشر عمرة وصلح الحديبية.
1: هذا أو هذه القصة يعني كما سمعنا أن الله عز وجل أكرم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد بهم الجوع وهم غزاة في سبيله، الله عز وجل جعل لهم من كل ضيق مخرجا، أخرج لهم هذا الحوت العظيم رزقا من البحر فأكلوا منه وصحت حالهم وصحتهم بعد أن هزلوا وتعبوا. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا رزق أخرجه الله لهم، ثم أيضا طلب إذا كان معهم شيء فأطعموه منه من أجل أيضا أن تطمئن نفوسهم تماما بأنه مباح كما هي عادته وكما هو هديه عليه الصلاة والسلام يشاركهم الأشياء من أجل أن تطمئن نفوسهم ويفرحوا بذلك وتحصل لهم البركة في مشاركته لهم عليه الصلاة والسلام. كما أن في قصة العرانيين الذين أنكروا الجميل ونسوا فضل الله عليهم الذي شفاهم من المرض، فإنهم قابلوا الإحسان بالإساءة، ولكن المسيء يجد جزاءه. فهم لما صحوا بعدما أذن لهم عليه الصلاة والسلام بأن يشربوا ويغسلوا أبدانهم من أبوال الإبل ومن ألبانها شفاهم الله، لكنهم ما شكروا، ذكروا الجميل فارتدوا على الإسلام وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل، جمعوا بين الردة والقتل والسرقة يعني أخذ الأموال. فلذلك عاقبهم عليه الصلاة والسلام بعقوبة شديدة، وهو أنه أمر أن تسمر عيونهم بالمسامير وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وأن يتركوا في الحرة في شدة الشمس يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جزاء لهم على ما فعلوا. ويروى أن الآية التي في سورة المائدة آية الحرابة نزلت بهم، فهي نزلت بهم وهي عامة لكل من فعل فعلهم، إذا قتل أو سرق أو أخاف فكل منهم له حكم، إذا قتلوا وسرقوا المال يقتلون ويصلبون أيضا. هذه القصص وهذه السرايا الآن كلها بعد غزوة الأحزاب مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لن يغزوكم بعد اليوم، يعني قريش والكفار عموما ما غزوا المدينة بعد ذلك، بل صار عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الآن في عدة غزوات صار المسلمون هم الذين يغزون أعداء ويوقعون الرعب في نفوسه، سواء أدركوا منهم ما يريدون أو لم يدرك. المهم أن الرعب أقل ما يكون الرعب ينفذ إلى قلوبهم، حيث أنهم رأوا أن الإسلام قد قوي وأن المسلمين قد كثروا وقويت شوكتهم، فصار لهم هيبة وصار لهم صولة وجولة وصار العدو يخافهم. فهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام: ولكنكم أنتم الذين تغزونهم. حتى أنهم غزوهم في آخر المطاف لما نقضت قريش العهد في صلح الحديبية، غزوهم في مكة وفتحوا مكة وأصبحت دار إسلام بعدما كانت مقر الشرك. نعم.
0: قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أداء العمرة في يوم الاثنين هلال ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر العرب المسلمين ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبطوا عليه وخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب، فكشف القرآن عن حقيقة نوايا الأعراب فقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ذكر مجاهد أن العرب الذين عنتهم الآية هم عرب جهينة ومزينة، وذكر الواقدي أن العرب الذين تشاغلوا بأموال أولادهم وذراريهم هم بنو بكر ومزينة وجهينة. ويفهم من رواية البخاري أن المسلمين كانوا يحملون أسلحتهم استعدادا للدفاع عن أنفسهم في حالة الاعتداء عليهم، ولقد اتفق خمسة من الذين كانوا في هذه الغزوة على أن عدد من خرج فيها كانوا 1400 رجل. ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما وصلوا إلى ذي الحليفة، وقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وعددها 70 بدنة، وبعث مع ناجي بن جندب بن عمير الخزاعي الأسلمي، وبعث بين يديه بشر بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم. عندما وصل المسلمون الروحاء جاءه نبى عدو بغيقة موقع بين مكة والمدينة، فأرسل إليهم طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة الأنصاري ولم يكن محرما، فرى حمارا وحشيا وحمل عليه فطعنه ورفض أصحابه أن يعينوه عليه، ولكنهم أكلوا منه وهم حرم، ثم شكوا في حل ذلك. فعندما التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في السقيا استفتوه في الأمر، فأذن لأصحابه بأكل ما جاءوه به من بقية اللحم ما داموا لم يعينوه على صيده. وعندما وصلوا عسفان جاءهم بسر بن سفيان الكعبي بخبر قريش، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ والمطافيل. قال: العوذ جمع عائد هم من الإبل الحديثة النتاج، والمطافيل أي التي معها أولادها. قال: قد دبسوا جلود النمور، قد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا كراع الغميم. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أن يغيروا على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فما صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمضوا على اسم الله. عندما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بقرب خيل المشركين منهم صلى بأصحابه صلاة الخوف بعسفان، لتفادي الاشتباك مع المشركين سلك الرسول عليه الصلاة والسلام طريقا وعرة عبر ثنية المرار هي مهبط الحديبية، وقال عندما وصلها: من يصعد ثنية المرار فإنه يحط عنهم ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعدها خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. عندما حس بتغيير المسلمين خط سيرهم رجع إلى مكة، وخرجت قريش للقاء المسلمين فعسكرت ببلدح مواد بمكة، وسبق المسلمين إلى الماء هنا. عندما اقتنب النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية بركت ناقة القصواء ناقته القصواء. فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء، أي بركت وحرنت من غير علة ظاهرة، فلم تبرح مكانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة، وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد، أي بئر قليل الماء، ما نبثوا أن نزحوه. ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش لهم بالري فارتووا جميعا. وفي رواية أنه جلس على شفة البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر. ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا كما ذكر ابن حجر، ويؤيده ما ذكره الواقدي وعروة من النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض في دلو وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فالقاه فيها ودعا ففارت. بخصائص قريش ومكانتها بين العرب، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلامهم، وتحسر على عناد وخسارة أرواحها في الحروب مع المسلمين. فها هو يعبر عن هذه الحسرة بقوله: يا ويح قريش، أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي صفحة العنق. وبذل النبي عليه الصلاة والسلام ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربا معهم، وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه، وحق للمسلمين كما حق لغيرهم. وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجوا إليه، وطمعا في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. فأتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة. فوضح لهم النبي عليه الصلاة والسلام سبب مجيئه، وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر، وإن أبوا فلا مناص من الحرب ولو كان في ذلك هلاكه. فنقلوا ذلك إلى قريش وقالوا لهم: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون، وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك العرب. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل العرب، ولذا أرسل إلى قريش هراش بن أمية الخزاعي رضي الله عنه على جمله الثعلب، ولكنهم عقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش لأنه من قومه. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة ويبلغ عنه أشراف قريش وما جاء له. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثوا إليهم، فنزل عثمان في حماية وجوار أبان بن سعيد بن العاص الأموي حتى أدى رسالته، وأذنوا له بالطواف بالبيت، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبست قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه للبيعة تحت شجر سمرة، فبايعوه جميعا على الموت سوى الجد بن قيس، وذلك لنفاقه. وفي رواية أن البيعة كانت على الصبر، وفي رواية على عدم الفراق، ولا تعارض في ذلك، لأن البايع على الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفراق. وكان أول من بايعوا على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي، فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته، فأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم خير أهل الأرض. وقال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان. فنال عثمان بذلك فضل البيعة، وقبل أن تتطور الأمور عاد عثمان رضي الله عنه بعد البيعة مباشرة، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن أصحابها في قوله قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وأرسلت قريش عددا من السفراء للتفاوض مع المسلمين بعد سفارة بديل بن ورقاء، فقد أرسل عروة بن مسعود الثقفي، وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه، فبين لهم موقفه منهم وقروا له بأنه غير متهم عندهم، وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة رشد، ودعاهم إلى قبولها ووافقوا على رأيه. عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما قال لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أثوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ وكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، فيضربه بنعل السيف ويقول أخر عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ عروة تعظيم الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، حبهم له وتفانيهم في طاعته. فلما رجع إلى قريش قال لهم أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. قال ثم بعثوا الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الفليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عظاما لما رأى، وقال لقريش رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقالوا اجلس، إنما أنت عربي لا علم لك. فغضب وقال يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أي يصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالحابيش نفرة رجل واحد. قالوا مه، كف عنا حتى نأخذ أنفسنا ما نرضى به. ثم بعثوا إليهم مكرز بن حفص، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مكرز هو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو رسولا من قبل قريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام متفائلا قد سهل لكم أمركم، وقال قد أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل. وكانت قريش قد قالت لسهيل بن عمرو ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. عندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إملاء شروط الصلح على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كاتب الصحيفة، اعترض سهيل على كتابة كلمة الرحمن في البسملة، وراد بدلا عنها أن يكتب باسمك اللهم لأن عبارة الجاهليين، ورفض المسلمون ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وافق الاعتراض سهيل. ثم اعترض سهيل على عبارة محمد رسول الله، وراد بدلا عنها محمد بن عبد الله، فوافقه أيضا على هذا الاعتراض. حجة سهيل هنا في قوله والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا نتلانك أي تقدمنا لخصومتك. عندما قال للرسول عليه الصلاة والسلام على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، اعترض سهيل قائلا لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أي قهرة، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك، فقمت فيها ثلاثا معك السلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط. ثم قال سهيل وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال مسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك ادخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل والله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. ولح النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل أن يستثني أبا جندل فرفض على الرغم موافقة مكرج على طلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا من إمضاء ذلك لسهيل. ثم بعد هذا الاتفاق على بقية الشروط وهي على وضع الحرب 10 سنين يأمر فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عيبة مكفوفة، فلا إسلال أي سرقة ولا إغلال أي خيانة، وأن من حب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عهد قريش وعهدهم. قال قد تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط، ومن الأدلة على ذلك أن عليا اعتذر عن محو كلمة رسول الله التي اعترض عليها سهيل بن عمرو، فقال النبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب علي مكانها ابن عبد الله. واضب لشرط رد المسلمين الفارين من قريش إلى المشركين، فقالوا يا رسول الله نكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال ويحكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا عند كتابة ذلك الصلح، قال فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال قلت لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال قلت فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. قال قلت أو ليس كنت تحدث أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وأتى عمر أبا بكر رضي الله عنهما وقال مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو بكر إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه والله إنه على الحق. فقال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. ولم تطب نفس عمر رضي الله عنه إلا عندما نزل قرآن مبشرا بالفتح. عندما كان أبو جندل يستنجد بالمسلمين قائلا يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني عن في ديني، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك المستضعفين فرجا ومخرجا. وكان عمر رضي الله عنه يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه، لكن أبا جندل لم يفعل فعيد إلى المشركين، وذلك الحكمة تجلت للناس فيما بعد يوم كان أبو جندل وأصحابه سببا في إلغاء شرط رد المسلمين إلى الكفار في إسلام سهيل، وموقفه يوم كاد أهل مكة أن يرتدوا عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام، فثبتهم على الإسلام بكلام بليغ. وقال سهل بن حنيف يوم صفين اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولم أستطيع أن أرد أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام لرددته. وعندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم لم يقم منهم أحد إلى ذلك، وكرر الأمر 3 مرات. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وحكى لها ما حدث من المسلمين، فأشارت إليه أن يبدأ هو بما يريد، ففعل. فقاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن حلق منهم 3 ولمن قصر 1 وكان عدد ما نحروا 70 بدنة، كل بدنة عن 7 أشخاص. وكان هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جمل لأبي جهل من غنائم بدر، نحروا ليغيظ بذلك المشركين، ونحروا بعض الهدي في الحديبية بالحل، والبعض الآخر نحروا ناجي بن جندب رضي الله عنه داخل منطقة الحرم. ولا شك أن هذا التصرف من عمر غيره من المسلمين ما هو إلا اجتهاد منهم ورغبة في إذلال المشركين. ولم تتوقف قريش عن التحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال مفاوضات كتابة الصلح وبعد كتابته، وتصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه انضباط شديد إزاء هذه الأفعال. عندما حاول 80 من رجال مكة مهاجمة معسكر المسلمين على غرة أسرهم المسلمون وعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكرر محاولة 30 آخرون من قريش أثناء إبرام الصلح فأسروا، وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سراحهم. وبعد إبرام الصلح حاول 70 من المشركين استفزاز المسلمين فأسروهم، وقبض سلم من الأكوع رضي الله عنه على 4 من المشركين أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد إبرام الصلح فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، قد نزلت في ذلك الآية هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها 1.5 شهر منها 14 يوما ويقال 20 يوما مكثوها بالحديبية. وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام والماء مثل ما حدث لطعام جابر يوم الخندق وتكثير ماء بئر الحديبية. وذكر سلم بن الأكوع رضي الله عنه أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأزواج الجيش فلم يتجاوز ربضة العنز هم 14 مئة هم 14 مئة فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جربهم ثم جيء له بإداوة وضوء فيها نطفة ماء فغرقها في قدح فتوضأ منها كل الجيش. ونزل سورة الفتح وفي طريق العودة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت إليه الشمس. وقال عمر متعجبا أو فتح هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فطابت نفسه ورجع. وفي رواية نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. فرح المسلمون بذلك فرحا غامرا وانجلت تلك السحابة من الغم وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج وأن الخير في تسليم أمر الله ورسوله. عندما جاء أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها عندما طلبوها لما أنزل الله في النساء إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يختبرهن فإذا كنا خرجنا بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن. وكان قبل الصوح لا يعيد إليهم مهور الزوجات. وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلمات للكفار هي التي سفلت من شرط الردة وحرمت المسلمات على المشركين ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
1: لقد سمعنا في هذه الغزوة التي تسمى غزوة الحديبية وهي كما علمنا القصد منها العمرة ولكنهم صدوهم عن بيت الله الحرام وأقيم بينهم الصلح وصار الصلح هو سبب فتح مكة لأنه ما استمر كما اتفقوا 10 سنين بل أقل من السنتين فنقضت قبيلة بكر مع قريش نقضوا العهد فصار سببا في غزو مكة وفتحوها 8 كما سيأتي إن شاء الله. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: يقول السائل رجل عنده مشكلة في الكبد يشق عليه قراءة القرآن عندما يقرأ ويقرأ يزيد المرض هل له أن يقرأه ويستمر في قراءته؟
1: على كل حال اتقوا الله ما استطعت إذا كان يستطيع أن يقرأه ولو بقراءة صامتة ولو أن يتأمله بعينيه وبقلبه إذا كان أو يحرك لسانه برفق اتقوا الله ما استطع. الذي تستطيع أن تعمله اعمل وما عجزت عنه فالله عز وجل غفور رحيم.
0: يقول السائل هل يجوز للمهاجر بلاد الكفار الرجوع إلى بلاد الكفار لمدة شهر بسبب زيارة الأهل هناك؟
1: على كل حال إن العودة للبلد الذي هاجر منه الإنسان أنه لا ينبغي له ذلك إلا أن يكون لذلك سببا شرعيا فإذا كان له أهل مسلمون يريد أن يزورهم ولا وهم لا يستطيعون الخروج إليه فلعل ذلك يكون عذر. أما إذا كانوا غير مسلمين فلا.
0: قل سأل أنه حج عن نفسه ثم عن والده أو عن ولده ولم يعتمر عن ويريد أن يعتمر عنه عن جده ثم يحج عن جده ثم يعتمر له هل له ذلك؟
1: على كل حال يقدم الأولى بالأولى يقدم والده إذا كان هو اعتمر عن نفسه يعتبر عن والده ثم عن جده ونسأل.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال رحمه الله تعالى: الفوائد المستفادة من صلح الحديبية. قال: يستفاد من صلح الحديبية حكم ودروس، منها إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة في منازلهم عندما نزل المطر، ومنها وقعت تطبيقات عملية لمبدأ الشورى في الإسلام، حيث استشار في الإغارة على ذرار المشركين الذين يساندون قريشا كما ذكرنا، استشار أم سلمة في أمر الناس عندما أبطأ في التحلل وأخذ برأيها كما ذكرنا. قال: ومنها جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التوضؤ بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، خلافا لآثار الصالحين من أمته.
1: يعني أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتبرك بآثار أي إنسان مهما بلغ من الصلاح والتقى، فإن التبرك بآثاره الحسية كشعره أو وضوئه أو بصاقه ونحو ذلك فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أبدا أن أحدا فعل ذلك في أحد من الصحابة كأبي بكر وعمر، وهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، بل أفضل الناس بعد الأنبياء. فإنه لا يجوز ولا يحل أن يتمسح أو يتبرك بشيء من المخلوقات إلا ما ورد به النص، كمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني، هذا تعبدا واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: قال: يستفاد منها أتيح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام، وفي ذلك قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه.
1: لأنه كانوا أولا كانت الحروب وكانت المشاكل بين الناس، ولا أحد يثق بأحد ولا أحد يتصل بأحد، لكن لما أقيم الصلح والهدنة صار فيه فرج وصار فتحا للإسلام، حيث أنه أسلم بهاتين السنتين التي أقيم فيها الصلح، وكان الصلح متفق على 10 سنين، من سنة 6 إلى 16 لو استمر، لكن نقض العهد وصار ذلك مصالح الإسلام والمسلمين. والمهم أنه أسلم في هذه المدة، يعني في هاتين السنتين من 6 إلى 8 أكثر مما أسلم في السنوات الماضية بكثير، بدليل أن الجيش معه عليه الصلاة والسلام والذي جاءوا للعمرة ولعمرة الحديبية 1414 أو 13، بينما لما نقض العهد وجاء صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفتح مكة، غزوا مكة لفتحها وتخليصها من أيدي المشركين، صار كان الجيش معه 10,000، فليس هناك نسبة بين الجيشين، يعني خلال سنتين أسلم 1,000، لأن صارت فرصة أن الدعوة للإسلام ميسرة، مع أنه فيه شرط على أن من ذهب من الكفار إلى المسلمين يعيدونه، لكن على كل حال صار ذلك فتحا كما ذكر زهري أنه يعني لم يكن فتح أعظم منه. نعم.
0: قال ومنها جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين، من ذلك أن أبا بصير عندما فر من المشركين ولجأ إلى المسلمين رده النبي عليه الصلاة والسلام إليهم عندما طلبوه، فعدى على حارسيه فقتل أحدهما وفر الآخر، وعاد أبو بصير إلى المدينة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ففهم أبو بصير نية النبي عليه الصلاة والسلام في رده إلى المشركين، فلجأ إلى سيف البحر، وفهم المستضعفون المسلمون في مكة إشارة النبي عليه الصلاة والسلام مسعر حرب لو كان له أحد، ففروا من مكة ولحقوا بأبي بصير وعلى رأسهم أبو جندل، وتكونت منهم عصابة أخذت تتعرض لقوافل قريش، فأرسلت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام تناشده أن يعطيهم الأمان بالمدينة، فأرسل إليهم وهم بناحية العيص، فجاءوا وكانوا قريبا من 60 أو 70 رجلا.
1: يعني صار ذلك سبب في أن المستضعفين من المسلمين بمكة والمضطهدين من قبل المشركين صاروا يتسللون ويفرون إلى أبي بصير ويجتمعون معه، فصاروا عصابة قوية ضد المشركين وتجارته، حتى أن المشركين أنفسهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم أبا بصير ومن معه إليه ولا يعيدهم المشركين من أجل أن يتخلصوا من شرهم، فصار ذلك سبب في نجاة أبي بصير وأبي جندل ومن حذى حذوهم وسار معهم. فهذا أيضا من الفوائد التي اكتسبت واستفيد منها في صلح الحديبية. نعم.
0: قال في قصة أبي بصير وأبي جندل ورفقائهم في العيص نموذج يقتدى به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكانة للطغاة.
1: يعني أن أبا بصير ومن معه الذي جعلهم يلجؤون إلى العيص ويجتمعون ويكونون قوة إسلامية ضد الشرك والمشركين دليل على قوة إيمانهم وثباتهم على إسلامه، وأنهم لم يخضعوا ولن يستكينوا للمشركين وتهديدهم، فلما علم الله صدقهم وإخلاصهم جعل الله لهم مخرجا وأظهرهم على أعدائهم، بل صار الأعداء يخافون منهم، ولذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم أمان وأن يدعوهم إليه، يعني فينضمون إليهم في المدينة حتى يسلموا منهم، لأنهم صاروا يتعرضون لتجاراتهم التي تذهب من الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام. نعم.
0: وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: يستفاد من هذه القصة كما في هذه الأزمنة جواز صلح أهل فلسطين مع اليهود، فإن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال الله سبحانه في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومع ذلك صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا يوم الحديبية 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم، مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن لم يرغب الدخول في الإسلام. فلو أن إنسانا غصب دار إنسان وخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها ورضي المظلوم بذلك، فإنه رضاه بحجرة من دار وحجرتين وأكثر يسكن فيها هو وأهله خير من بقائه في العراء.
1: يعني أن الصلح مع الكفار ما دام المسلمين يرون أنفسهم ضعفاء وليس عندهم من القوة ما يقابلون به الأعداء، والأعداء قد بسطوا أيديهم للصلح والهدنة، فليس هناك مانع من أن يصالحوهم ويجعلوا ويقيموا معهم هدنة، حتى أن الله عز وجل يقوي المسلمين في العدد والعدة. فإذا رأوا أنفسهم أهلا للقتال والحرب والجهاد الإسلامي نبذوا العهد للكفار وقاموا بجهادهم في إعلاء كلمة الله. فهذا الذي حصل من نتائج صلح الحديبية. لكن على كل حال إن الذي حصل من صلح الحديبية بعد أن أقيم هذا العهد وهذه الهدنة أنها قريش مع قبيلة بكر نقضوا العهد، وصار ذلك سببا في إعلاء كلمة الله، حيث أن المسلمين جاءوا بعدد وعدد وبعون الله وتوفيقه ونصره فتحت مكة بدون إشكال ولا مواجهة، لأن الكفار أذلهم الله وأعز نبيه والمؤمنين، ففتحت مكة وصارت دار إسلام بدل ما كان الحرب والجيوش تجهز من مكة لحرب المسلمين في المدينة. ولذلك لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد اليوم ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا هجرة من مكة، يعني أصبحت ولله الحمد دار إسلام. فالشيخ رحمه الله يقول يعني لو أن المسلمين ما داموا يرون أنفسهم ضعفا ولا يستطيعون مقابلة اليهود وما عندهم من القوة، لو أقاموا معهم صلحا حقيقيا يأمن به المسلمون على أنفسهم وعلى بيوتهم وعلى أموالهم لكان خيرا من هذه المناوشات التي تقتلهم به اليهود وتنهب أموالهم وتأخذ ديارهم وهم ما استفادوا شيء. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: قال الفصل الرابع عشر: غزوة خيبر. لم يبدي يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما أجلوا عن المدينة. وكما سبق وأن ذكرنا قد كان أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب. ولما نزلوها دان لهم أهلها، لقد نزلوها بإحقادهم ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام المسلمين انتهزوها. وجدوا في قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون بها المدينة مرة أخرى، فألبوهم ضد المسلمين ثم جروهم إلى غزوة الخندق وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين. ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية عبد الله بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة وسلام بن أبي الحقيق فقتلوه. وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين تصفية هذا الجيب الذي يشكر خطورة على أمن المسلمين. قد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر، وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال تاريخ هذه الغزوة ذكر ابن إسحاق أنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية. وسار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية على الرغم من علم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالهم وعتادهم الحربي، وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وسلكوا طريقا بين خيبر وغطفان ليحولوا

إليهم فرجعوا وخلوا بين نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر، فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر، وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم الصعب بمنطقة النطاه وأبي النزار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القاموس المنيع في منطقة الكتيبة وهو حصن بن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم. قد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم لسشهد تحته محمود بن مسلم الأنصاري رضي الله عنه، حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن، والذي استغرق فتحه 10 أيام. قد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يفتح الله عليه. عندما جهد الناس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. فطابت نفوس المسلمين، فلما صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى علي رضي الله عنه، فتح الله على يديه. وكان علي يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فبصق نبي الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. قد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عليا بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعندما سأله علي يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده وبطله مرحب، وكان سببا في استشهاد عامر بن الأكوع، ثم بارزه علي رضي الله عنه فقتله. ثم توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد 3 أيام، وجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام. ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون اليهود، فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، واضطروهم إلى النزول للقتال فهزموهم بعد 3 أيام. وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاه التي كان فيها أشد اليهود. ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشق وبدوا بحصن أبي فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار، وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم، ثم افتتحوا الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموس المنيع، حصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصره المسلمون لمدة 14 يوما حتى طلبوا الصلح. وهكذا فتحت خيبر عنوة استنادا إلى النظر في مجريات الأحداث التي سقناها. ومما روى البخاري ومسلم وأبو داود بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وافتتحها عنوة، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك شمال خيبر، فبعثوا إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم يصالحون على النصف من فدك، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لنبي الله صلى الله عليه وسلم خالصة لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. وقتل من اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت النساء والذراري، منهم صفية بنت حيي بن أخطب التي شراها الرسول عليه الصلاة والسلام من دحية رضي الله عنه حيث وقعت في سهمه، فاعتقها وتزوجها قد دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة. وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، واستشهد من المسلمين 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق، و15 فيما ذكره الواقدي. ومن استشهد من المسلمين راعي غنم أسود كان أجيرا لرجل من يهود، وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر، ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليه الإسلام، فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم استفتاه في أمر الغنم، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب وجوهها فسترجع إلى أصحابها، فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها فرجعت إلى أصحابها، وتقدم ليقاتل فصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسجي بشملة.

0: فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعرض عنه. عندما سئل عن إعراضه قال إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. واستشهد عربي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين. وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وطلب أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت غزوة خيبر وقيل حنين غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج له سهمه، وكان غائبا حين القسمة ويرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوا إليه سهمه فأخذه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا محمد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا. وشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة. وقال إن تصدق الله يصدق. ولم يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه. فكفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة للنبي عليه الصلاة والسلام ودفنه. وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل النبي عليه الصلاة والسلام بالسم. قد أهدته امرأة زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم ابنة أخي مرحب منهم شاة مشوية مسمومة، وأكثرت السم في ذراع الشاه عندما عرفت أنه يحبه. فلما أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم، فلفظ اللقمة واستجوب المرأة فاعترفت بجريمتها فلم يعاقبها في حينها، ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء بن معرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال واختلف العلماء في هذا، وتم صلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية. أولا بالنسبة للأراضي والنخيل أي الأموال الثابتة، دفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها. ثانيا أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض. ثالثا أما بالنسبة لوضعهم القانوني قد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاء أخرجوهم عنها. وخرجهم عمر بن الخطاب إلى تيماء وأريحة استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب، وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتهمهم النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عبد الله بن سهل فأنكروا فلم يعاقبهم فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده. في هذه المرة الثانية التي أكدت الأولى كما أشار عمر رضي الله عنه أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وفدعوا يديه، واتفقوا على إفادة مبعوث من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل خيبر ليخلص ويقبض حصة المسلمين. أما بالنسبة للأموال المنقولة فصالحوه على أن لهم الذهب والفضة والسلاح والدروع، ولهم ما حملت ركائبهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحي بن أخطب وكان قتل قبل غزوة خيبر، وكان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سعيه عم حيي عن المسك قال أذهبته الحروب والنفقات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزبير فمسه بعذاب، فاعترف بأنه رأى حييا يطوف في خريبة هاهنا فوجدوا المسك فيها، فقتل لذلك ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم. وقتل محمد بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المال، قتله بأخيه محمود بن مسلمة رضي الله عنه. وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين المسلمين أو يخرج منه الخمس ما دام قليلا، وكانت غنائم خيبر خاصة بما شهد الحديبة من المسلمين كما في قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ولم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومع ذلك أعطي سهما مثل من حضر الغزوة غزوة الحديبية، وأعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها إلى المدينة وصلوا خيبر بعد الفتح أعطاهم من الغنائم، وكانوا 53 رجلا وامرأة بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وتقول الرواية أنه لم يقسم لأحد لم يشهد الفتح سواهم، وهم الذين فرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدومهم. قبل جعفر بين عينيه والتزمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. وربما يرجع سبب استثنائهم إلى أنهم حبسه العذر عن شهود بيعة الحديبية، ولعله استرضى أصحاب الحق من الغانمين في الإسهام لهم، ولعله رأى ما كان عليه من الصدق ما كانوا عليه من الصدق وما عانوه في الغربة وهم أصحاب الهجرتين. وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وبعض الدوسيين من الغنائم برضاء الغانمين حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر، وشهد خيبر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء مسلمات فعطاهن من الفيء ولم يضرب لهن بسهم. وأوصى صلى الله عليه وسلم من مال خيبر لنفر من الداريين سماه ابن إسحاق. وكان كفار قريش يتحسسون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر ويسألون الركبان عن نتيجة المعركة، قد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه وقال لهم: إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة، وإن اليهود أسرت محمدا وستأتي به ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثأرا لمن كان أصيب من رجالهم. وما لبثوا قليلا حتى علموا بأن الأمر خدعة من الحجاج بن علاط ليحرز ماله الذي بمكة ويهاجر مسلما، وحزنوا لتلك النتيجة التي كانوا يراهرون على عكسها. وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه النبي عليه الصلاة والسلام نحو وادي القرى وحاصرهم، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبر أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم حسابهم على الله عز وجل. فبرز رجل منهم فبرز له الزبير فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، ثم قاتلهم حتى أمسوا في الصباح استسلموا وفتحت عنوة وقام فيها 3 أيام، وقسم ما أصابه على أصحابه وترك الأرض والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما حدث أهل فدك ووادي القرى صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزية وقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان عهد عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام. وثبت في الصحيح أن مدعما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فقتله، وذلك حين كان يحط رحل نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا وادي القرى، فقال الناس: هنيئا له بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام بشراك أو بشراكين فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. قال بعد ذلك بعض فقه وحكمه وعبر دروسه غزوة خيبر: أولا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلول، وأن من يموت وغال يدخل النار، وجاء ذلك في خبر الرجل الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيت في النار في بردة غلها أو عباءة. ولعل العقيدة والعلماء العقيدة تفصيل في خبر مدعمة مع الشملة. قال ثانيا، نهى نبي الله عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن أكل لحوم البغال وعن أكل ذي الناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن وطئ الحبالة من السبايا حتى يضعن، ونهى عن ركوب الجلالة، والنهي عن أكل لحمها وشرب لبنها.
1: الجلالة هي التي أكثر أكلها من النجاسات، هذه لا يجوز أكلها حتى تحبس أياما تطعم طاهرا وتسقى ماء طهور حتى يطهر جسمها ويطيب لحمها ويحل أكلها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة سواء كانت من البهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر أو من الدواجن أيضا، يعني مثل الدجاجة وغيره أو الأرانب. المهم إذا ثبت أن هذه من الجلالات فإنها لا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يؤكل بيضها حتى تطهر ويطهر لحمها. نعم.
0: قال: وأجر الله على نبيه بعض المعجزات دليل على نبوته وعبرة لمن يعتبر، بإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي رضي الله عنه وصحته وإخبار ذراع الشاة المسمومة إياه بأنها مسمومة، وثبت أنه نفث 3 نفثات في موضع ضربة أصابت ركبة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يوم خيبر فما اشتكى بعدها. قال ومنها استفاد في وفي خبر الإسلام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاه. قالوا يستفاد منها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. قال ومنها جواز تعليق عقد السلخ.
1: هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر بالقوة وصارت بلادهم بلاد اليهود للمسلمين وأموالهم، وقالوا يا محمد إنا أعلم منكم وأعرف منكم بالأرض فدعونا نعمل بها يعني بشيء من ثمرها. فقال نعم على أننا متى شئنا أخرجناكم، يعني لا يظن أنهم سيمكثون إلى الأبد بل يبقون عمال فقط لهم نصف الثمرة، وعليهم أيضا هم يقومون بالبذور والعمل وكل شيء، والمسلمين لهم نصف الثمرة صافي. فالتزموا بهذا واستمروا حتى خلافة عمر رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فقام رضي الله عنه عمر وأجل اليهود من خيبر وتولى أرض خيبر المسلمون بأنفسهم. نعم.
0: قال ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، فما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا كما في قصة مسك حيي.
1: هذا مسك حيي بن الأخطب، هذا اليهودي قتله الله. المسك هو جلد قد بلعه ذهبا أو ذهبا وفضة ودفنه في خربة من أجل أن يخفيه عن المسلمين، وقد اشترط عليهم عليه الصلاة والسلام ألا يخفوا شيئا، لكن اليهود أهل غدر ولا يبالون بالغدر والخيانة. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام حيي أين الذهب، قال أكلت الحروب يا محمد، قال لا المال كثير والعهد قريب. فالمهم أنه قيض الله من يدلهم عليه، أو أن إنسان جاء وقال إني قد رأيت حيي ليلة قد دخل في هذه الخربة، يعني أنه دخل وحفر ودفنه، فدل عليه فأخرج يعني هذا الجلد المملوء ذهبا أو ذهبا وفضة، وصار غنيمة من جملة الغنائم للمسلمين. فهذا مما يدل على أن اليهود معروفين بالغدر والخيانة وليس غريبا منهم. نعم.
0: قال استفاد منها أن الإمام مخير في الأرض التي تفتح عنوة، إن شاء قسمها وإن شاء وقفها وإن شاء قسم البعض وقف البعض الآخر. قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطرا من خيبر وترك شطرها الآخر.
1: نعم. هذا يعني إذا فتحت البلاد على أيدي المسلمين بالقوة فتكون البلاد ملكا للمسلمين، لكن يخير الإمام بين أن يقسمها بين المسلمين كل واحد منه يعطى قطعة أرض، وبين أن تبقى وقفا ثم كل من أراد أن يستأجر منها جزءا سواء للسكن أو للزراعة يدفع هذه الإجرة ثم خراج، تدفع لبيت المال وبيت المال يوزعها على المسلمين. يقول فهذه الخيارات كلها فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. مكة فتحت عنوة لكنه ما قسمها ولا أوقفها، وخيبر قسم بعضا وأوقف بعض، وأما بلاد بني النضير وبني قريظة فإنها قسمت. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى رسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء والزعماء.
1: ما في أسئلة؟
0: قال أتيحت الفرصة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها، لا إن الإسلام رسالة عالمية غير محدودة المكان، كما جاء تصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة مثل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا كان من البدهي أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال الرسائل إلى زعماء العالم المعاصرين له.
1: قال يعني أن الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لأهل الأرض الجن والإنس. وقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة وليست خاصة. فمن أجل ذلك أنه صار يرسل الرسل والكتب للدعوة إلى الإسلام، فمنهم من أجاب ومنهم من رفض، فالذي أجاب نجا وأفلح وسلم على نفسه وعلى بلده وعلى ماله، والذي امتنع حلت عليه أن يقاتل. ومعروف أن الفتوحات الإسلامية أنها فتحت معظم الأرض صارت كلها دولة إسلامية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، لكن الفتوحات الإسلامية توسعت من جهة الشرق والغرب أكثر، كما مر بنا بالحديث لما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما ضرب الصخرة وبرقت ثلاث برقات، قال إنه أعطي في هذه اللحظة أولا أن الله زواله الأرض، يعني جمعها وقرب البعيد منها وأراه المشارق والمغارب في الأرض البعيد والقريب، وأن أمته ستملك ما زوي له منها وما أري منها، منها بلاد الفرس والروم، ومنها حتى بلاد الهند والسند وما بعدها ومن جهة الغرب. ولذلك اتسعت الفتوحات الإسلامية كما تعلمون، والذي لم يعلم ذلك فعليه أن يقرأ بالسيرة ويقرأ الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. كانت دولة إسلامية على معظم الأرض، إمامها وملكها واحد. ولذلك قال أحدهم الظاهر أنه هارون الرشيد لما أن السحابة رعدت قال أمطري حيث ما شئت فسيأتيني خراجك، يعني أن ثمرت الأمطار من الزروع والثمار سيأتيه، يعني إلى بيت المسلم إلى بيت المال من أي بقعة كانت. وذلك أن الرقعة الإسلامية قد توسعا لم يسبق له مثيل في أي دولة من دول العالم، إلا ما كان في ولاية ذو القرنين وسليمان عليهم السلام، لأن الله ملكهم الأرض كلها، لأن الله ملك الأرض كلها أربعة، اثنين مسلمين واثنين كفار، سليمان عليه السلام وذو القرنين من المسلمين ملكوا الأرض كلها، ملكهم الله إياه. والكفار هو واحد منهم النمرود والثاني شداد بن عاد الله أعلم. فالمهم أن بعد هذا ما فيه دولة متحدة تحت قيادة واحدة إلا دولة المسلمين في صدر الإسلام وفي عهد الخلفاء الأولين من بني أمية وبني العباس. ثم بعد ذلك تقسمت الله بالسعادة. نعم.
0: قال وقال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته عليه الصلاة والسلام. قال محف الأول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. روى مسلم كما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي أصحمه ملك الحبشة الذي أسلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي غير الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب قائلا تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فآمن ومن كان عنده وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية حلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه ما ترككم. وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري. وذكر الزيرعي وغيره من عن الواقدي أن الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري صورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته إلقاه إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. قال مبحث الثاني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. روى البخاري بسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. قال الراوي الزهري فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وكتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن يبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره. فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا فقدم المدينة فدفع كتاب باذان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد وقال ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد واخبركما بما أريد. فجاءه من الغد فقال لهما أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادي الأولى سنة سبع وإن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. فرجع إلى باذان بذلك فأسلم وهو الأبناء اللذين باليمن. وروى الطبراني نص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وكذلك رواها ابن طولون وغيرهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر مكان حيا حق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. قال ومنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام وذلك في مدة هدنة الحديبية وهو النص الثاني الذي ثبتت في الصحة وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب توجهت إلى الزعماء ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قال والأريسيين هم الأكارون أي الفلاحون. ثم قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قالوا عندما قرأ قيصر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يبحث عن بعض المتصلين بالنبي عليه الصلاة والسلام وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته، فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبو سفيان فدعاهم لمجلسه مع الترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا، فدناه منه وقرب أصحابه منه لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل المشهور حديث هرقل مع أبي سفيان المروي في الصحيحين. واستنتج من أجوبة أبي سفيان أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، وقال في ختام كلام أبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخرص إليه تجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم قال للرسول: لحي الكلبي، إني لعلم أن صاحبك نبي، إن صاحبك نبي مرسل والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. ثم صرفوا إلى ضغاطر الأسقف صاحب الفتوى عندهم حجة أنه أعلم الروم بهذا الشأن. وروى ابن حبان أن دحية عندما جاءه وافى قيصر ببيت المقدس ورمى بالكتاب على بساطه وتنحى، فلما انتهى قيصر من الكتاب أخذه وأمن من جاء به، فضار له دحية فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته، فلما جاءه أمر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر منادي أن ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى أني خائف على مملكتي؟ ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم ينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كذب عدو الله هو على دين النصرانية، وقسم الدنانير. وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرهما على الإسلام، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرئاسة.
1: ونكتفي بهذا، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 23.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 28 من الأحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي لفظ لأبي داود: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعند أبي داود هذه الزيادة، وهي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخللهم بالموعظة بين وقت وآخر، وكان مما وعظهم به هذه الموعظة التي أخبر عنها العرباض بن سارية رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم هذه الموعظة المتصفة بثلاث صفات: كونها بليغة، وكونها وجلت منها القلوب، وكونها درفت منها العيون. والموعظة هي الكلام الذي فيه ترغيب وترهيب، يكون فيه ترقيق للقلب وتخويف وزجر، فيكون ذلك يؤثر في القلب فيوجل القلب وتدمع العين للخوف من الله عز وجل. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والبليغة هي التي بلغت ما بلغت من الفصاحة والبلاغة والتأثير، وكونها تبلغ إلى القلب وتؤثر فيه فيوجل وتدمع العين مع ذلك. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بوجل القلوب وذرف العيون، وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقالوا: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والمواعظ تكون بالكلام الذي يرقق القلب ويؤثر في النفس، وتكون بالآيات وبالأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، ولا تكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن تلك لا يشتغل بها، وإنما يشتغل بما صح وثبت، فيكون الترغيب والترهيب في أمور ثابتة ومؤثرة. وأما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع أو حديث ضعيف لا يحتج به وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يشتغل به في الوعظ والتذكير. ولما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم الحريصين على كل خير والسباقين إلى كل خير، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنهم فهموا أن أجله قريب صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه وصية الجامعة المفيدة التي يعتمدون عليها ويعولون عليها. ومن المعلوم أن الوصية التي يكون فيها توديع ويكون معها ذكر التوديع أو فيها ما يشير إلى التوديع لا شك أنه يهتم بها ويحرص عليها ويحرص على استيعابها وعلى تعقلها وفهمها. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقد يكون حصل في هذه الموعظة كلاما يشعر يعني بالتوديع، قد يفهمه من يفهمه ويخفى على من يخفى عليه، مثل الكلام الذي أو الحديث الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين يعني الحياة الدنيا والبقاء فيها فاختار ما عند الله، فكثير من الصحابة لم يتنبهوا للمقصود من ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه فهم ذلك وجعل يبكي، وفهم من ذلك أنه قرب أجله صلى الله عليه وسلم وأنه هو العبد المخير وأنه قد اختار لقاء الله عز وجل. فقد تكون هذه الموعظة مشتملة على شيء يشعر يعني بالتوديع، كما أن حجة الوداع قيل لها حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يشير أو ما يدل على ذلك، لأنه قال فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلهذا قيل لها حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون الوصية ويطلبون الوصية يدل على كمال فضلهم وعلى كمال نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وحرصهم على تحصيل الوصايا العظيمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فذكر هذين الأمرين، الأمر الأول تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة لله وفقا لما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله عز وجل ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبل ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي الوصية للأولين والآخرين. ويأتي الأمر بتقوى الله كثيرا في القرآن، ولا سيما مع الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا التي فيها الخطاب للمؤمنين، كثيرا من الآيات يأتي بعدها الأمر بالتقوى، يأتي بعدها الأمر بالتقوى، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والفضل رسول ما قدمت لغد. وهكذا يأتي خطاب الله عز وجل للمؤمنين وبعده الأمر بتقوى الله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا وأصل لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه هذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه ذكره ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أتى بهذا الأثر عن المسعود، ومحله المناسب في أول موضع من القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها سورة البقرة يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا أول موضع في القرآن، هو المحل المناسب لأن يكون فيه يعني في أول موضع، ولكنه جاء عدة مواضع قبل سورة المائدة ومع ذلك ذكره هناك. ولعل ولا شك أن هذا هو أول موضع جاء في أول السورة في يا أيها الذين آمنوا، يعني أول سورة بدأت بيا أيها الذين آمنوا هي هذه السورة التي هي سورة المائدة. فهذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل لها سمعا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويأتي بعد الخطاب بهذا الوصف للمؤمنين الأمر بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة هي متوفر من تقوى الله. الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. ثم الوصية الثانية السمع والطاعة لولاة الأمور، وذلك فيه مصالح الدنيا واستقامة الأمور. وهذا السمع وهذا الأمر أو هذه الوصية بالسمع والطاعة مقيدة في غير المعصية، مقيدة في غير المعصية. ولما أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور في سورة الوقعة في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة ولاة الأمور، وأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق، وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من الله. فجاء الأمر أطيعوا معادا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. وذلك للإشارة والبيان أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا وليست استقلالا، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله، أي أنه يسمع لهم ويطاع في حدود ما هو معروف، ولا يسمع لهم ويطاع في المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال وإن تأمر عليكم عبد، وقد أجمع العلماء على أن العبد لا تصح ولايته ولا تثبت له، ليس من أهل الولاية، أجمعوا على أن الخلافة لا تنعقد للعبد، وأن من شرط الخليفة أن يكون حرا لا أن يكون عبدا، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، فلا يصلح للولاية والخلافة. وعلى هذا والذي جاء في الحديث يقول وإن تأمر عليكم عبد، فكيف يجاب عما جاء في هذا الحديث مع أن العبد مملوكة المنافع لسيده؟ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون خليفة. أجاب العلماء عن هذا الحديث وما في معناه بأجوبة، منها أن هذا مما يؤتى به على سبيل الفرض والتقدير، وإن كان لا يقع وإن كان لا يحصل، وإنما هو مبالغة في السمع والطاعة، حتى ولو تأمر عبد فعليكم السمع والطاعة، فيكون مقصود من ذلك ذكره هنا للمبالغة، وأنه يعني لو حصل فإنه يجب أن يسمع له ويطاع، وإن كان ذلك لا يحصل يعني ولا يقع من ناحية الاختيار، وأنه لا يختار الخليفة من العبيد وإنما يكون من الأحرار. والجواب الثاني أنه يكون مؤمرا من الخليفة على قرية أو على جماعة، الخليفة عين عبدا يكون أميرا على قرية أو أميرا على جماعة مسافرين أو ذهبوا في مهمة في سرية أو في غيرها، فأمر عليهم عبدا، عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. وعلى هذا يكون ليس في الولاية العامة، وإنما هي في ولاية خاصة من الأمير ومن الخليفة. والجواب الثالث أنه عندما يكون خليفة هو حر، أو عندما يختار للخلافة هو حر، ولكن سبق له رق، سبق أن كان رقيقا ولكنه عتق فصارت منافعه ملكا له، فهو عند توليته حر ولكنه كان عبدا فيما مضى، فيكون قوله وإن تأمر عليكم عبد يعني باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال، باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال. ويكون هذا نظير وآتوا اليتامى أموالهم، فإن المقصود بإعطائهم الأموال بعد ذهاب اليتم وبعد البلوغ، ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، لأنه في حال يتمهم وقبل بلوغهم لا يدفع لهم المال، لا يدفع لهم المال، ولكنه يدفع لهم بعد البلوغ والرشد. ولهذا قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني ذهب يعني الصغر وحصل البلوغ وجاء التكليف، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل على أن أموالهم لا تعطى إليهم في حال يتمهم، وإنما تعطى بعد البلوغ. وإذا فقول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، المقصود قيل لهم يتامى لا باعتبار حال يتمهم، وإنما باعتبار ما كان، يعني في الوقت الذي يعطوا فيه أموالهم كانوا بالغين، ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان، قيل لهم يتامى باعتبار ما كان. والجواب الرابع أنه إذا تأمر، بمعنى أن عبد يعني صار له شوكة وله قوة وتغلب على الناس وقهر الناس بقوته وشوكته حتى استقرت له الأمور واستتب له الأمن، فعند ذلك يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع ولو كان عبدا، حتى ولو كان عبدا وهو لم يحصل اختياره، ولكنه بالتغلب والقهر والغلبة حتى استقرت الأمور فإنه يسمع له ويطاع. فيكون ما جاء في هذا الحديث وما في معناه من السمع والطاعة للأمير ولو كان عبدا محمول على هذه الأمور التي ذكرها العلماء، وذلك بأنه يسمع له ويطاع وإن كان عبدا بهذه الاعتبارات التي ذكرها العلماء، وإلا فإنه ليس أهلا للخلافة وليس أهلا للولاية، لأن من شرط الخليفة أن يكون منافعه بيده وليست بيد غيره وليست ملكا لغيره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أمر مستقبل لم يقع، وكل أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة لا بد وأن تقع، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن وإلا وحي يوحى، فأخباره صادقة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة، أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من عاش من أصحابه فإنه سيدرك التفرق والاختلاف الكثير، يعني مع وجود الاختلاف ليس قليلا بل هو كثير. قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، ما هو بس مجرد اختلاف ومجرد فرقة، بل مع وجود الاختلاف أيضا هو كثير، أي تفرق واختلاف وتشعب وافتراق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من عاش من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك تلك الفتن وتلك

وقد لقوا عبد الله بن عمر وقال وأخبره بما حصل، فقال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث جبريل الذي مشتمل على أن تؤمن بالقدر خيره وشره، إذن هذا وجد في عصر الصحابة، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الانحراف في بعض أمته عن الصراط المستقيم وخروجهم عن الجادة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من عاش سيرى الاختلاف الكثير، كأنه قيل يا رسول الله فما تأمرنا أمام هذا الاختلاف، يعني هذا الاختلاف وهذا التفرق، ما هو طريق السلامة وما هو طريق العصمة والنجاة عند وجود هذا الاختلاف؟ الجواب في قوله فعليكم بسنتي، هذا هو السبيل الوحيد وطريق السلامة وطريق النجاة عند الاختلاف، التمسك بالسنة، التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعليكم بسنتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عند هذا الاختلاف بشيئين، يعني حث وحذر، رغب ورهب، حث على اتباع السنن وحذر من البدع، حث عليها بقوله فعليكم، وحذر من البدع بقوله وإياكم. فإنما بعد قوله فإنهم يعيشون في اختلافا كثيرا فيه ترغيب وترهيب، فيه حث وتحذير، حث على اتباع السنن في قوله فعليكم، وعليكم اسم فعل أمر، وإياكم بمعنى احذروا، ففي ذلك ترغيب وترهيب، رغب في اتباع السنن وحذر من البدع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والمراد بسنته طريقة صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق إطلاقات أربعة، أوسعها وأشملها أن المراد بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة، فكل ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن القرآن والسنة ما جاء في الكتاب والسنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث عليكم بسنتي يعني الكتاب والسنة، كل ما جاء به الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة هنا شاملة لكل شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالمعاملات أو يتعلق بالأخلاق والآداب، كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته. وهذا هو أوسع معاني السنة، ثم من المعاني التي يطلق عليها لفظ السنة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنته. ومن أمثلة ذلك ما يأتي في كتب المحدثين الذين يشرحون الأحاديث، وكذلك في كتب الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة معينة فيقدم ويمهد للكلام عليها فيقول وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل دل الكتاب والسنة، إذن السنة حديث رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب تقدم قبلها، إذن يراد به خصوص الحديث، وهذا أقل من الأول، لأن الأول السنة تشمل الكتاب والسنة. وأيضا من معانيها السنة في مقابل البدعة، وهي تتعلق بمسائل الاعتقاد، يعني ما يتعلق بمسائل الاعتقاد صاحبه يقال له سني، وما كان بخلاف ذلك يقال له بدعي، ويقال سنة وبدعة. ومن إطلاق السنة مرادا بها هذا المعنى الكتب التي ألفت بهذا

0: اسم مثل السنة لابن أبي عاصم والسنة للذكائي والسنة للطبراني والسنة لعبد الله الإمام أحمد والسنة للإمام أحمد وغيرها من الكتب التي باسم السنة، فإن المقصود بها ما يتعلق بالعقيدة وما يعتقد طبقا للسنة مخالفا لما هو بدعة. والمعنى الرابع من معاني السنة، وهذا في اصطلاح الفقهاء يراد به المندوب أو المستحب، ما يراد في المندوب أو المستحب وهو المأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب، هو الذي يعرفونه في يعرفه الفقهاء والأصوليون بأن يقولوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جاهز، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يطلبه الشارع طلبا جازما، وإنما طلبا مستحبا يعني مرغبا فيه، لأنه لا يأثم من تركه. نعم، من ترك المندوب رغبة عنه فيكون في ذلك رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك آثما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي المراد بسنته طريقته ومنهجه، وذلك باتباع الكتاب والسنة، باتباع الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، هذا هو الحق والهدى الذي أمر باتباعه وسلوكه. ثم سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم راشدون، والراشد ضد الغاوي، ومهتدون، والمهتدي ضد الضال، فهم أهل الرشد وأهل الهداية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة خلفاء الراشدين، أي أن الناس يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما ثبت من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة بعد 30 سنة، خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يعطي الله ملكه من يشاء. فأخبر في هذا الحديث حديث العرقان سارية أنهم راشدون وأنهم مهديون، وأمر باتباع طريقتهم واتباع سنتهم، وأخبر في حديث سفينة بأن خلافة خلافة نبوة وأنها على منهاج نبوة، وبعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أمر حث على اتباع السنة بقوله فعليكم، لأن عليكم معنى إلزموا، لأنه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، ثم أكد ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ، بالإضافة إلى قوله عليكم قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا يعني مبالغة في شدة التمسك بها والعض عليها والأخذ بها وعدم التهاون بها أو التقصير في الأخذ بها، وذلك لأن الإنسان يعني يعض بنواجذه على على على ما يأكله، فكذلك هنا شبه التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والتزامها على العض عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس. ولما رغب عليه الصلاة والسلام في اتباع السنن وحث عليها، بعد ذلك رهب من خلافها ومما يخالفها وهي البدع المحدثة، فقال وإياكم محدثات الأمور. ومحدثات الأمور هي الاختلاف الكثير الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الترغيب والترهيب، حيث قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الاختلاف الكثير هو من البدع، هذا الاختلاف الكثير في العقائد كالطرق المختلفة التي ظهرت كالجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج وما إلى ذلك، كل هذه من البدع وكل هذه من محدثات الأمور، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش من أصحابه سيدرك شيئا منه، وأنه سيدرك شيئا من ذلك. فقوله هو إياكم إحداث الأمور أي تلك الأمور التي حصل الاختلاف فيها والتي خرج فيها عن الجادة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون، هذا هو الذي يحذر منه وهذا هو الذي يرهب منه. وإياكم ومحدثات الأمور، وجاء في سنن أبي داود فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، أي هذه المحدثات التي ليس لها أساس في الدين ولم تكن مبنية على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة، هذه من المحدثات المنكرة المبتدعة التي لا يجوز الأخذ بها والتي يجب الحذر منها والابتعاد منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم وهو الحديث الخامس من الأربعين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني فهذه المحدثات مردودة على صاحبها ولا يعتبر ولا ينتفع بها صاحبها، بل هي مردودة عليه لأنها مخالفة للسنة ولأنها محدثة على خلاف السنة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وهنا قال وإياكم محدثات الأمور، أي محدثة في دين الله مما ليس له أساس في دين الله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذه المحدثات في الدين هي من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وهذا لفظ عام يشمل البدع كلها التي أحدثت في الدين مما ليس له أساس، فإن هذه بدعة في الدين وهي ضلال لأنها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يستثنى من ذلك شيء، ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فكيف يقال إن في الإسلام بدعة حسنة؟ ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلال، كما جاء في هذه الجملة في العامة، كما جاء في هذه الجملة العامة. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن استحسنها الناس واستساغوها وألفوها، فإنها إذا لم يكن لها أساس في الدين فإنها مما أحدث وإن مما ابتدع وهي ضلال، وهي ضلال. ولا يستثنى من ذلك شيء، كل بدعة ضلالة، فليس في الإسلام بدعة حسنة. قد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال من زعم أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن يومئذ، يعني يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن دينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون اليوم دينا. الدين في هذا الزمان وفي كل زمان هو الدين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما هذه البدع المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي ضلال، وقد حمى الله عنها وحفظ الله منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلي بها من بعدهم. فلا يجوز ولا يعقل أن يقال إن هذه الأمور المحدثة التي أحدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنها حق وهدى، فكيف يعقل أن يكون حقا وهدى يحجب عن الصحابة ويظهر به أناس يجون بعدهم؟ هذا ليس بمعقول ولا مقبول، بل الحق والهدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في هذا الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا هو الحق والهدى. وكذلك بقوله في حديث افتراق الأمة إلا فقد وحده هي الجماعة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة هو الفراط من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية وهؤلاء هم أهل السنة وهم الجماعة وهم الناجون وهم السالمون وهم الذين على الهدى. ومن كان على خلاف ذلك فليس على هدى وإنما هو على ضلال. فتلك الأمور المحدثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أخبر بأنها ستقع لا يجوز أن يقال إنها حق. ولو كان الأمر كذلك إذن يكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظفروا بهذا الحق وهذا باطل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير وهم الذين ظفروا بكل خير. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال ذلك مالك أيضا رحمة الله عليه، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن الآخرين أن يصلحوا بشيء ما صلح به الصحابة. وإذا فهذه البدع جاءت بعد الصحابة وليست على منهاج الصحابة وليست على طريقة الصحابة، وإنما هي مخالفة لما كان عليه الصحابة. فإذا هي محدثات وهي بدع وهي ضلال، ولا يجوز الالتفات إليها ولا يجوز التعويل عليها، وإنما التعويل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم شخص يقول هللوا 100 كبروا 100 سبحوا 100 احمدوا 100 فيعدون بالحصى، فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقال ما هذا يا هؤلاء؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم افتتحوا بالضلالة. هذا ما كان الصحابة يعرفونه، ما كان هذا من هدي الصحابة وما كان هذا من عمل الصحابة. فأنتم بين واحدة من اثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا أنه أن الأولى هذه منتفية ولا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة ولا يمكن أن يكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. ما هي القضية؟ قضية أن يكون إنسان يقول أنا قصدي طيب وأنا قصدي حسن، وما دام قصدي طيب وقصدي حسن ما في بأس ولو كان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، لا بد من أن يعبد الله طبقا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. لأن شهادة أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها بسلطان، وإنما يعبد بالسنن وبما جاء في الكتاب والسنة. هذا هو الذي يعبد الله عز وجل به، لا يعبد بالبدع ومحدثات الأمور. فشريعة الله عز وجل كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى بدع محدثة. وكلام الإمام مالك الذي أشرت إليه آنفا واضح جدا، حيث قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان رسالة. كيف رسولنا بلغ رسالة؟ هذا ما دام أن هذا شيء حسن معناه الدين ناقص يحتاج إلى تكميل، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما بلغ هذا الشيء الذي الناس بحاجة إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كل ما هم محتاجون إليه، ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يبين تبريغ النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور حتى آداب قضاء الحاجة. لما قال يعني بعض الكفار بعض أهل الكتاب علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا أننا لا نستنجي برجيع ولا بعظم وأن نستنجي بثلاث أحجار، وذكر يعني شيئا من آداب قضاء الحاجة. كيف الشريعة تبين آداب قضاء الحاجة ولا تبين أصول الدين حتى يأتي أناس بعد الصحابة يحدثون أمورا منكرة ويقول هذه هي العقيدة وهذا هو الحق والهدى؟ كيف يكون حق وهدى شيء ما عرفه الصحابة، شيء ما ظفر به الصحابة؟ يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس لا شك أن الذي حجب عنهم ضلال والذي ابتلي به الذين جاءوا بعدهم ضلال، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه شر سلموا منه وابتلي به من بعدهم، وابتلي به من بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن البدع كلها ضلال بنص هذا الحديث الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. هذا هو حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم المشتمل على هذه القواعد العامة وعلى هذه الوصايا النافعة الجامعة من أوتي جوامع الكلم، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة التراويح أنه قال نعمة البدعة، فليس مقصود بذلك بدعة بالمعنى الشرعي الذي هو إحداث في دين الله ما لم يكن من شرع الله، وإنما مقصود بها البدعة اللغوية من حيث اللغة. وإلا فإن صلاة التراويح لها أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولاً في الأمر بقيام رمضان، في الحث على قيام رمضان، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بعض الليالي في آخر الشهر، ولكنه ترك خشية أن يفرض، خشية أن يفرض على الناس. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال هذا الذي يخشى، لأن الشريعة استقرت وليس هناك إيجاب وليس هناك تشريع، لأن الشريعة استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك عمر جمع الناس على إمام واحد وصلى الناس التراويح جماعة. فإذن هذه الصلاة التراويح هي موجودة في الدين، لأن الرسول صلى بالناس التراويح، صلى بالناس قيام رمضان بعض الليالي، ولكنه ترك خشية أن يفرض عليه. فإذن عمر رضي الله عنه يعني أحيا ذلك الشيء وأعاد ذلك الشيء، فإذن هو إطلاق البدعة عليه أنه من حيث اللغة وليس من حيث الشرع، لأن له أساس في الشرع، أساس في الشرع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر رضي الله عنه هو خليفة الراشد، قد أمرنا باتباع سنته. فإذن هو يعني هي سنة نبوية وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه إنما أظهرها، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما لم يستمر عليها خشية الفرض، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء من ذكر بدعة ليس، لا يقال أن هذه بدعة حسنة، بل هذه بدعة، بل هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإطلاق البدعة عليها إنما هي من حيث اللغة لا من حيث الشرع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين مع الدرس 24.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، الحديث 29 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. تعبد الله لا شك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل، ثم تلاقى الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما تكلم به. قال: فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم جامع مشتمل على أمور عظيمة من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وسؤال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار، يدلنا على حرص الصحابة على معرفة الحق وعلى معرفة ما يقرب إلى الله عز وجل وما يحصلون به الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسؤال معاذ رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا. قال: دلني على عمل يقرب من الجنة ويبعد من النار. وهذا فيه إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وفيه أيضا أن سؤال الجنة أو عبادة الله عز وجل لتحصيل الجنة وسلامة من النار أن هذا شأن سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقوله بعض الصوفية: لا، ما عبدت الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما شوقا إليه. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وهم أفضل الناس، يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، ويبحثون عن الأعمال التي توصل الجنة والأعمال التي بها يتخلصون النار وبها يبتعدون من النار. ثم أيضا الله عز وجل قد أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم أيضا في هذا دليل على أن الأعمال أنها من أسباب دخول الجنة، لأنه قال: دلني على عمل يقرب من الجنة ويباعد من النار. فالأعمال هي أسباب في دخول الجنة، وقد قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فبين أن الأعمال أنها سبب في دخول الجنة. وقد جاء في حديث صحيح صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل. ففي الآيات الكريمات التي ذكرت بعضها تدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وأن الإنسان يدخل بعمله في الجنة، والحديث يدل على أن الإنسان لا يدخل بعمله في الجنة. قال: لن يدخل أحد منكم بعمله في الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل. فكيف يوفق بين ما جاء في الآيات وما جاء في الحديث؟ الجواب أو التوفيق أن يقال إن الباء التي في الحديث غير الباء التي في الآيات، لأن الباء في الآيات للسببية، والله عز وجل جعل الأعمال سببا في دخول الجنة، جعل الأعمال سببا في دخول الجنة. والباء التي في الحديث باء المعاوضة، يعني للمعاوضة، يعني لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة، يعني أن الجنة عوض عن عمله. ومعنى ذلك أن الإنسان يستحق الجنة بمجرد عمله، وليس هناك شيء وراء ذلك من أن يكون لله فضل يعني في هذا، بل الفضل لله عز وجل في دخول الجنة. فإذا الباء في الحديث تكون المعاوضة وليست للسببية، والآيات في الآيات للسببية. ومعلوم أن الإنسان عندما يعمل عملا عند غيره في هذه الحياة الدنيا فإنه يستحق الأجرة في مقابل عمله عوضا، وليس الذي يدفع العوض له منه فضل على الأجير الذي أعطي أجرته، لأن هذا في مقابل العمل، هذا عمل وهذا أعطى في مقابل عمل. أما فيما يتعلق بفضل الله عز وجل وإدخاله الجنة فهي وإن كانت الأعمال سبب في دخول الجنة إلا أنها بفضل الله عز وجل. لا يقال أن هذه المعاوضة وأن القضية هي عمل وجد فجاء هذا عوضا عنه، بل الفضل لله عز وجل أولا وآخرا، هو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الذي يوصل إلى الجنة، وتفضل بالجزاء والثواب الذي هو الجنة. فرجع الأمر إلى فضل الله عز وجل في تحصيل السبب ثم حصول المسبب. فالله عز وجل تفضل بالسبب الذي هو التوفيق للعمل الصالح الذي يوصل إلى الجنة، وتفضل بالثواب والجزاء الذي هو الجنة التي جاز بها من عمل صالحا. وعلى هذا يكون الآيات والحديث لا اختلاف بينها، وإنما هي متفقة بحيث تحمل الباء في آيات على السببية، وأن الله تعالى جعل الأعمال أسبابا في دخول الجنة، والباء التي نفي فيها دخول الإنسان بعمله الجنة إنما هي باء المعاوضة، يعني أن الإنسان ليس مجرد معاوضا على ما حصل، بل الأعمال سبب في دخول الجنة، وليست القضية قضية معاوضة كما هو مشاهد معاين في الذين يعملون أعمالا في الدنيا ويحصلون أجورهم من المستأجرين، فإن تلك ليس فيها فضل ولا منة، وإنما فيها معاوضة. ومعلوم أن الأعمال وإن كان سبب في دخول الجنة فالله تعالى هو الذي تفضل بها، فتفضل بالسبب وتفضل بالمسبب. دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يصطرف الله عليه. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يصطرف الله عليه. وفي هذا بيان عظم شأن السؤال والمسؤول عنه، وأنه شيء عظيم، وأنه ليس بالأمر الهين. ومع عظمه وصعوبته ومشقته فإن الله تعالى يجعله يسيرا على من يسره الله عليه، يسير على ما وفقه الله، لأن تلك الأعمال فيها مشقة. الأعمال التي يكون بها دخول الجنة والسلامة من النار التي دل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، يعني هذه الأعمال فيها مشقة وفيها تعب وفيها نصب، وهي بحاجة إلى الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله، لأن تلك التكاليف وتلك الأمور التي موصلة في الجنة تحتاج إلى صبر على طاعة الله عز وجل. يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة في المكاره، إن طريق الله عز وجل طريق الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة، يحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى احتساب، ليس بالأمر الهين، ولكنه يكون يسيرا على من يسره الله عليه. في هذا أيضا دليل على أن الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة، وأن من استعان بالله وعول على الله وجد واجتهد وأخذ بالأسباب الموصلة إلى المقصود والمطلوب، فإن ذلك يكون ويتم بتيسير الله عز وجل وتوفيقه لتحصيل ذلك المطلوب. وأيضا فيه تشجيع على مثل هذا السؤال وبيان يعني أهميته، وأن شأنه عظيم، وأن السؤال عن مثل هذا من أهم المهمات، لأنه سؤال عن عمل الإنسان في هذه الحياة، لأن كما هو معلوم هذه الحياة دار العمل، والآخرة دار الجزاء، ما فيه إلا جنة أو نار، ودخول الجنة والنار إنما يكون بما يحصل في الدنيا من توفيق الله عز وجل للأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة وتباعد من النار. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عنه. ثم بين ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا شك به شيئا، تقيم الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، وتحج بيت. وهذه أركان الإسلام الخمسة التي بينت في حديث جبريل، حيث قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت، من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هذه الأشياء الخمسة التي جاءت في هذا الحديث هي التي جاءت في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقوله تعبد الله أي تفرد الله بالعبادة وتخصه بالعبادة. والله عز وجل قد خلق الخلق لعبادته، خلقهم لأمرهم ونهيهم بالعبادة، خلقوا لأمرهم ونهيهم، وقد أمروا ونهوا، وبين لهم التوحيد وبين لهم الشرك، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، لم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وقد حصل ذلك وحصل تبيين ذلك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبادة الله عز وجل تكون يجب أن تكون خالصة له، وأن تكون موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في عبادة الله، لأن عبادة الله عز وجل لا تعتبر ولا تكون مجدية ونافعة إلا إذا توفر فيها شرطان: أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله، لابد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكل إنسي وجني يتحتم عليه ويتعين أن يدخل في هذا الدين، وإلا فإن النار مثواه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ويقول بعض العلماء: كنت إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فأجد معناه في القرآن. قال: ولما سمعت هذا الحديث تأملت فوجدت معناه في قول الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي أنه مثل قوله: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وعلى هذا فعبادة الله عز وجل لا بد فيها من شرطين: إخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان نفع العمل ونفعت العبادة، وإن اختل أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه ولا عبرة به ولا قيمة له. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ذكرها مرتبة على حسب أهميتها. فأهم هذه الأركان بعد الشهادتين الصلاة التي هي عمود الإسلام كما في الحديث الذي معنا، وكما وأيضا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي من آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه هذه يوم القيامة. مزايا كثيرة متعددة تتعلق بالصلاة، وقدمت الصلاة على غيرها لأنها أهم من غيرها، وذلك لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف الأعمال الأخرى فإن منها ما يكون في السنة ومنها ما يكون في العمر، وأما الصلاة فهي في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا الإنسان إذا صاحب إنسانا فإنه يستطيع أن يكتشف كونه من أهل الاستقامة أو من أهل الضلال في خلال 24 ساعة، في خلال يوم وليلة يعرف أن الشخص الذي رافقه أو خالطه أو صاحبه ولازمه أنه من أولياء الله ومن أعداء الله بكونه يصلي أو لا يصلي. إن كان من المصلين فهذه علامة الخير، وإن كان من غير المصلين فهذه علامة السوء، ويتبين ذلك في مدة وجيزة في خلال يوم وليلة. فقدمت الصلاة لأهميتها ولأنها مقدمة على غيرها، ولأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ثم جاء بعد ذلك ذكر الزكاة التي تأتي في السنة مرة واحدة، تأتي مرة واحدة إذا استوى الثمر وجاء حصاد الزرع وحال الحول على النقود أو على التجارة أو على بهيمة الأنعام فإنها تخرج الزكاة. وقدمت الزكاة على الصيام لأنها متعدية النفع، لأن المزكي يستفيد والفقير الذي تدفع إليه الزكاة يستفيد، فهي يعني الزكاة، بل هي قرينة في الزكاة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في الآية أو الحديث، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال: الذين أمكناهم الذي أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهكذا يأتي كثيرا في القرآن الجمع بين الصلاة والزكاة. فالزكاة مقدمة على الصيام لأنها متعدية النفع، المزكي يستفيد حصول الأجر والثواب وزكاء المال وطهارته، والمزكى المدفوع إليه الزكاة يستفيد لأنه فقير محتاج إلى الزكاة التي تدفع إليه من الأغنياء. ثم جاء الصيام بعد ذلك لأنه يتكرر في السنة شهر في السنة، كل سنة يأتي الصيام. وأخر الحج لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، وأخر الحج لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة. فإذا هذه الأركان جاءت مرتبة وفقا أو طبقا لأهميتها. ثم إنه هذه الأمور هي فرائض، هذه الأشياء التي قدمت هي فرائض، والله عز وجل أحب ما يتقرب إليه بالفرائض، يعني كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فذكر الفرائض أولا لقوله: تعبد الله، يعني أي أن الجنة من أسباب دخولها فرائض ونوافل. فالفرائض ذكر هذه الأركان 5 التي هي عبادة الله والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أمور واجبة، هذه أمور واجبة وأمور لازمة. ثم بعد ذلك ذكر أمورا مستحبة ونوافل وقرب يكون فيها زيادة في الثواب وكمال في الإيمان، وكمال في الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير، أي الطرق والمداخل التي يصل الإنسان بها إلى الخير. والمقصود بذلك النوافل لأنه ذكر الفرائض أولا ثم ذكر النوافل أو أمثلة للنوافل ثانيا، فذكر ثلاث أشياء: الصوم والصدقة وقيام الليل. هذه الأمور الثلاثة هي أبواب الخير التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا أدلك، هذا استفهام، وهو يعني قبل أن يذكر أبواب الخير مهد لها بهذا الاستفهام حتى يتهيأ المخاطب وهو معاذ رضي الله عنه لمعرفة ما يلقى عليه ليحفظه ويعيه ويستوعبه بحيث لا يفوته منه شيء. هذا الأسلوب وهذه الطريقة فيها لفت نظر المخاطب وتنبيهه إلى العناية والاهتمام بما سيلقى عليه بحيث يعيه ويستوعبه. ثم قال الصوم جنة، المقصود بذلك صوم التطوع، يعني صوم رمضان ذكر في الذي قبله في الواجبات، لأن الأمور التي ذكرت هي من باب التطوع وليس من باب الفرض، لأن الذي يتعلق بالفرض مضى في الأول. ثم ذكر النوافل التي بها زيادة الإيمان وزيادة الكمال وزيادة الأجر والثواب عند الله عز وجل. قال وصوم جنة، والجنة هي الوقاية التي يتقى بها ما يحذر ويخاف، ولهذا يقال للترس الذي يتقى به السهام يقال له جنة، جنة من الوقاية. والصوم جنة في الدنيا من المعاصي وفي الآخرة من النار، والجنة جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، فالصوم جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا يقي من المعاصي والوقوع في الذنوب والآثام، وفي الآخرة جنة من الدخول في النار ومن أسباب السلامة من النار. ويدل للأول وهو الجنة في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. أي أن من قدر على الزواج يتزوج ويقضي وطره، ومن عجز ولم يتمكن من ذلك لعدم القدرة المالية التي توصله إليه فإن عليه أن يأتي بالصوم، لأن الصوم يضعف شهوته ويضعف قوته، فلا يسلم بذلك من الوقوع في الفاحشة والوقوع في الأمر المحرم، فإن الصوم يكبح جماح القوة وشدة الشهوة، لأنه يكون فيه إضعاف للنفس بخلاف الإفطار وعدم الصيام، فإنه يكون فيه النشاط وفيه الأكل والشرب وفيه الاستمتاع الذي يجعل الإنسان فيه هذه القوة وفي هذه الشهوة، والصوم يضعفها. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون به السلامة من الوقوع في الفاحشة والوقوع في الأمر المحرم، إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شهوته بالطريق الحلال فإن عليه أن يصوم حتى لا يقع في الأمر المحرم، لأن الصوم يضعف شهوته فلا يكون عنده الاندفاع والرغبة التي تجعله يقدم على تفريغها وعلى حصولها بطريق محرمة. وأما الوقاية من النار فهي في الآخرة سبب في السلامة من النار، وقد جاء في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذن الصوم أو صوم التطوع يكون جنة من المعاصي وجنة من النار. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة فيها الإحسان إلى الناس وإيصال النفع إليهم وسد عوزهم وفقرهم، وذلك بإيصال الصدقة إليهم، هذه من أسباب إطفاء الخطايا أي زوالها وذهابها. ولا شك أن الصغائر تذهب بفعل الطاعات، وأما الكبائر فإنها تذهب مع التوبة، فإنها تذهب مع التوبة. أما مع الإصرار عليها فكون الإنسان يتصدق وهو مصر على كبائر لا يقال أن الصدقة محت كبائره التي هو مصر عليها، وإنما هي تمحو الصغائر، تمحو الصغائر. وأما الكبائر الذي يمحوها التوبة، فهو إذا تاب وتصدق وهو تائب من جميع الذنوب فإن الصدقة تطفئ تلك الخطايا كما يطفئ الماء النار، أي أنها تقضي عليها وتستأصلها، كما أن الماء إذا وضع على النار وصب على النار فإنه يخمدها ويطفئها. وهذا معروف بالمشاهدة والمعاينة أن الماء بمجرد وصوله إلى النار فإنه يقضي عليها ويطفئها، وكذلك المعاصي التي هي المشبه يطفئها الصدقة، وهي القربة التي يتقرب الله عز وجل إليها بها بسد عوز المعوزين وقضاء حاجات الفقراء والمساكين. وفي ذلك التشبيه، تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية لتقريب ذلك إلى الأذهان وإلى الأفهام، لأن المشاهد أن الماء إذا جعل النار قضى عليها وأنهاها، فكذلك المعاصي إذا جاءت فإنها فكذلك الصدقة إذا جاءت فإنها تقضي على المعاصي، ولكن الكبائر تكون بالتوبة منها. ثم قال: وقيام الرجل في جوف الليل، يعني أنه من أبواب الخير، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أبوابا ثلاثة من أبواب الخير: الصوم والصدقة وقيام الليل. الصدقة نفعها متعدي، والصوم وقيام الليل نفعهما قاصر، لا يتعدى الصائم المصلي في الليل. وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، فهو أفضل التطوع الذي يتطوع به من الصلوات الذي هو قيام الليل، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلا هاتين الآيتين، تلا هاتين الآيتين المشتملتين على بيان هذا العمل الصالح، وأن أولياء الله عز وجل الذين يحصلون منه هذا العمل الصالح يرغبون ويرهبون، وكذلك جزاؤهم الجنة بسبب أعمالهم التي عملوها وقدموها في هذه الحياة. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الإنسان عندما يكون يتحدث أو يحدث أو يعظ أو يذكر، فإذا مرت آية فإنه يأتي بها كما كان يحدث، ولا يتحول من كونه يخاطب الناس إلى كونه يقرأ القرآن ويصير كأنه قارئ وأنه تالي، فإن مقام الاستدلال غير مقام التلاوة، مقام الاستدلال غير مقام التلاوة. بعض الناس تجده يعني يخاطب الناس فإذا مرت آية تحول إلى كونه قارئا، فالذي يسمعه يقول هذا قارئ قرآن ليس محدثا ولا مذكرا ولا خطيبا، وإنما هو قارئ القرآن. فإن مقام الاستدلال غير مقام القراءة، مقام الاستدلال غير مقام القراءة. ثم قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، الرجل هنا لا مفهوم له، بل المرأة كذلك والنساء كذلك، وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا فإن الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولا يصار إلى الفرق بينهما إلا إذا وجد ما يدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، كما يأتي في بعض الأحاديث بيان التفريق بين النساء والرجال والنساء في الأحكام، مثل الغسل من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح من بول الغلام، والغسل من بول الجارية إذا كان لم يأكل الطعام، وكذلك يكون الجنازة إذا كان رجلا يكون الإمام في وسط عند رأسه، وإذا كان امرأة يكون في وسطها. هذه من الأمور جاء بها التفريق بين الرجال والنساء، وكذلك فيما يتعلق بالعقيقة والدية والشهادة والميراث والعتق، خمسة أمور النساء على النصف من الرجال فيها، وهي الميراث والعتق والعقيقة والدية والشهادة. هذه أمور خمسة النساء على نصف من الرجال فيها، فإذا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وعلى هذا فإن قوله في الحديث وصلاة الرجل في جوف الليل ذكر الرجل لا مفهوم له، بل مثله المرأة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وهذا مثل الذي قبله، الاستفهام فيه تنبيه المخاطب إلى الاستعداد والتهيؤ لما سيلقى عليه، لما سيلقى عليه. وقوله رأس الأمر، الأمر هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشأن، وهو أعظم الشؤون الذي هو الإسلام والدين. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة لأنها عمود الإسلام. ومعلوم أن العمود أو الأعمدة يقوم عليها البنيان، وتقوم عليها الخيام، وإذا ذهبت أو نزعت عمود الخيمة سقطت على الأرض، وإذا كسرت أعمدة البنيان هبطت العمارة المكونة من طوابق كثيرة بعضها على بعض حتى تكون أقل مما يساوي دور واحد، وهي عدة أدوار سقط بعضها على بعض لما احتلت الأعمدة أو ربط حديد بالأعمدة وسحبت، فإن البنيان بطوابقه الكثيرة يهبط بعضه على بعض. فالصلاة عمود الإسلام ويقوم عليها الدين، وهذا يبين لنا عظيم شأنها، وأن شأنها أمر عظيم لأنها هي العمود التي يقوم عليها الإسلام. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد. والسنام هو أعلى الشيء، البعير أعلى سنامه، هو أعلى أعلى شيء فيه سنام، والذروة هي أعلى السنام، الذروة هي أعلى السنام، ذروة السنام يعني أعلى السنام، لأن السنام أعلى شيء، وأعلى شيء فيه، أعلى شيء في السنام هو أعلى، أعلى من غيره. وأطلق على الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام، لأن فيه علو الإسلام وظهوره وقوة المسلمين وتفوقهم على غيرهم، وتفوقهم على الكفار وغلبتهم للكفار، وذلك لظهوره، ظهور المسلمين وقوتهم، يكونون غالبين للكفار، ويكون الكفار يهابونهم ويخشونهم، فإما أن يدخلوا في الدين، وإما أن يدخلوا تحت حكم الإسلام ويدفعوا الجزية، ولكن يكون تحت ولاية المسلمين، ويكون ذلك سببا في هدايتهم، لأنهم يشاهدون أحكام الإسلام ويشاهدون تطبيق الإسلام من المسلمين، فيكون في ذلك القدوة الحسنة والقدوة الطيبة. فذكر الجهاد وأنه السنام، وذلك لأن فيه ظهور الإسلام وقوته، وتفوق المسلمين على أعدائهم الكافرين، وذلك بقوة الإيمان وقوة اليقين الذي

الكافر، لأن الإنسان إذا ما كان عنده قوة إيمان ولا عنده مجاهدة للنفس ما يكون عنده صبر ولا يكون عنده جلد ولا يكون عنده رغبة ولا يكون عنده حرص على مجاهدة الكفار. ومجاهدة النفس هي الأساس الذي تكون به القوة من المجاهدين والمقاتلين للكفار. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة تفوقوا على غيرهم من أعدائهم مع قلة عدد المسلمين وقلة عتادهم وكثرة أعداد الكفار وكثرة عتادهم، ولكن عندهم قوة الإيمان وعندهم قوة البصيرة وقوة الدين، هذا هو الذي مكنهم من التغلب على أعدائهم مع قلة المسلمين وقلة عتادهم وكثرة الكفار وكثرة عتادهم. فإن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، وذلك بقوة الإيمان وقوة اليقين. الجهاد جهاد النفس ثم جهاد المنافقين وجهاد الكفار، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسان نفسي وقال: كف عليك. أخذ بلسان نفسي وقال: كف عليك. هذا يبين لنا عظم يبين خطورة اللسان، وأن أمره خطير، وأنه ليس بالأمر الهين، وأنه هو الذي يوقع في المهالك ويوقع في العطب. فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. وهذا يدلنا على خطورة شأن اللسان. ولهذا معاذ رضي الله عنه عندما قال نفسه ما قال، قلت أو قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا، هل قال الوجوه أو قال مناخر؟ إلا حصائد ألسنتهم، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم، يعني جزاء وعقوبة ما يحصل للألسنة من الكلام السيء في هذه الحياة الدنيا، فهذا هو الذي يوصلهم إلى النار، وهذا هو الذي يوقعهم في النار. لأن الناس في هذه الحياة الدنيا يزرعون، هذه الحياة الدنيا هي دار الزرع ودار العمل، والآخرة دار الحصائد، دار الحصاد. الناس يحصدون ويحصلون أجر ما قدموا، إن قدموا خيرا وجدوه وإن قدموا شرا وجدوه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في الحديث القدسي الذي مر بنا قريبا، قال عليه الصلاة والسلام: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي هذا بيان عظم شأن اللسان، وأن أمره ليس بالأمر هين، بل شأنه خطير. وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، والذي بين اللحيين هو اللسان، والذي بين الرجلين هو الفرج. وقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك حتى صارت ثكلة، وليس الدعاء مرادا، وإنما المراد هو الاهتمام بما يخاطب به. بل إن أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل دعوة دعا بها على أحد وهو ليس أهلا لها، أن الله عز وجل شرط على ربه أن يجعل كل دعوة دعا بها على أحد ليس أهلا لها أن يجعل الله ذلك لها، لذلك المدعو عليه أن يكون ذلك طهرا وزكاء وقربة من الله عز وجل. يعني فيكون بدل ما كان دعاء عليه على صيغة الدعاء عليه يكون دعاء له. وثبت هذا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

0: أن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها كان لها يتيمة، فأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة جدا، ثم رآها قد كبرت فقال: أنت هي؟ كبرتي؟ لا، كبرت سنك. فرجعت تلك اليتيمة تبكي، فلما جاءت إلى أم سليم تبكي، قالت: الرسول دعا علي وقال كذا وكذا. فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي. قال: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه دعوة ليس بأهل أن يجعل الله له زكاء وطهرا. ثم إن الإمام مسلم رحمة الله عليه من حسن ترتيبه وحسن دقته في كتابه الصحيح لما ذكر هذا الحديث أورد بعده حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. بعدما ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الشرط وأنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه، أورد بعده مباشرة حديث ابن عباس لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية فقال وجده يأكل، ثم رجع إليه فقال اذهب مرة أخرى، وقال وجده يأكل فقال: لا أشبع الله بطنه. فصار دعاء له بناء على هذا الحديث الذي حدث به أم سليم رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فصار منقبة لمعاوية وصار فيه فضل لمعاوية وليس فيه ذنب لمعاوية كما يحرص على ذكره من يعادي أو يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون هذا من مثالبه وأنه دعاء عليه، أصبح دعاء له وليس دعاء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الحديث العظيم مشتمل على هذه الوصايا العظيمة النافعة الجامعة من أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
3: بسم الله،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الآية السابقة مع هذه الآية الكريمات فيها إظهار فضل آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وتفضيل آدم عليه السلام تفضيل لذريته ولمن آمن منهم. والله جل وعلا كرم بني آدم على العموم، مؤمنهم وكافرهم، بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهذه الآيات الكريمة فيها تفضيل آدم. من هذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، صالح بني آدم أم الملائكة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من فضل صالح بني آدم على الملائكة كالرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومنهم من فضل الملائكة، ومنهم من فضل الرسل والأنبياء على الملائكة دون من سواهم. أقوال في هذا بحثها العلماء رحمهم الله. ومما استدل به من قال بتفضيل آدم وذريته من صلح منهم على الملائكة بهذه الآيات: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وقوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قالوا: سجد المفضول للفاضل، فآدم وأفضل من الملائكة فسجدت الملائكة له بأمر الله جل وعلا، قولان للعلماء رحمهم الله. وهنا يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ ظرف منصوب بفعل مقدر تقدم وسيأتي كثير على غرار ذلك، يقدر بأذكر ونحوه. واذكر يعني اذكر لقومك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وسبق أن عرفنا أن كلمة ملك وملائكة، ملائكة جمع ملك، وملك بمعنى رسول مرسل، وترسل وتسمى الرسالة ملكة، ملأكة تسمى الرسالة، فملك بمعنى رسول، وهم رسل الله جل وعلا إلى صالح عباده، إلى من أراد الله جل وعلا من عباده من الرسل والأنبياء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا لآدم للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، منهم من قال اسجدوا لآدم يكون السجود وضع الجبهة على الأرض بمعنى التذلل والخضوع لآدم عليه السلام من باب التكريم، ولا يمنع أن يكون مجازا في الشرائع السابقة السجود للمخلوق. أما في شريعتنا الإسلامية فقد منع الله وحرم السجود لغيره جل وعلا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: ذهبت إلى الشام فرأيت الناس يسجدون لملوكهم، ف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بذلك، ألا نسجد لك؟ فقال رضي الله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسجود في شريعتنا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، وأما في شرع من قبلنا فيجوز، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن أبي يوسف وإخوته بأنهم سجدوا له، ورفع أبويه على عرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فسجد أبو يوسف يعقوب عليه السلام وأولاده ليوسف تحية تقدير واحترام. فالمراد بالسجود هنا والله أعلم سجود التقدير والاحترام، لا سجود العبادة، لأن العبادة مطلقا في كل شريعة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، استجابوا، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأتمرون بأمر الله فيسجدون. وجاء في آيات أخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا: كان هذا السجود لله، وكان آدم قبلتهم يعني أمامهم، فسجدوا لله وآدم أمامهم، وهذا يبعد النص عن مدلوله الظاهر، لأن الله جل وعلا أمرهم بالسجود لآدم، ولذا امتنع إبليس لما اتصف به من الكبر والغرور امتنع، ولو كان السجود لله تبارك وتعالى ما كان يمتنع، لكن لله في ذلك حكمة. وقصة أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم وامتثالهم وامتناع إبليس من السجود ذكرت في 7 سور من القرآن، وفي كل سورة دلالة لم تكن في السور الأخرى، وهذا من بلاغة القرآن، وليؤكد تبارك وتعالى عداوة إبليس لآدم وذريته، ذكرت هذه القصص في 7 سور من القرآن، في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف وسورة طه وسورة صاد، وكلها يبين تبارك وتعالى عداوة إبليس لآدم وذريته. وإبليس يقسم بعزة الله: لا يهلكنهم ولا يغوينهم أجمعين إلا من استخلص الله جل وعلا من عباده ممن اصطفاه. فهذه الآيات في هذه السورة، ولا مانع من استطرادها للتذكر، فهذه الآيات في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، قال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، الآيات. وفي سورة الحجر قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الآيات. وقال في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال جل وعلا في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال جل وعلا في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هذه الآيات الكريمة في هذه السور كررت فيها قصة وخبر أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود وأنهم سارعوا بالامتثال إلا إبليس امتنع فسجدوا إلا إبليس أبى. سجدوا أي الملائكة والسجود لهم كلهم. قال بعض المفسرين ملائكة الأرض وهذا خلاف الظاهر لأن الله جل وعلا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون ما بقي منهم أحد إلا من استثنى الله إبليس إلا إبليس. وإبليس بهذا الاسم من الإبلاس وهو اليأس، اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فهو يائس من رحمة الله بسبب معصيته. فسجدوا إلا إبليس. إبليس هل كان من الملائكة ورفض السجود؟ هل كان ملك من الملائكة ومأمور بتدبير شؤون الأرض أو السماء الدنيا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه من الملائكة وكان قد وكل إليه أمر هام وكان من أعبدهم وأكثرهم عبادة وأكثرهم علم فاغتر بما أعطاه الله جل وعلا من الفضل فعصى وتكبر على آدم. قيل لقول ابن عباس إنه من الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال كلمة الجن هذه لا يراد بها الجنس الآخر مع الإنس الجن، وإنما كان من قبيلة من قبائل الملائكة من جمع من جموع الملائكة يقال لهم الجن أي هم خزان الجنة، أو يقال لهم الجن لأنهم يرون الناس ولا يرونهم من الستار فهم يرون ولا يرون. وقال غيره من المفسرين بأنه لم يكن من الملائكة وإنما كان هو أبو الجن، إنما كان هو أبو الجن وكان على عبادة وصلاح وعلم واغتر بما أعطاه الله جل وعلا من الفضل فتكبر، وكان الكبر هو رأس كثير من الخطايا وهو سببها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عند ذلك قال أحد الصحابة يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر كون الإنسان ينظم ثيابه ولباسه ويعتني بها، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يعتني بنفسه وبمظهره الاعتناء المناسب لا يتجاوز الحد، فالإنسان يكون وسط لا يتبذل تبذلا يمقت عليه ولا يترهف نفسه ترهفة يتجاوز بها الحد ويدخل في ضمن اعتناء المرأة بنفسها، فيكون بين ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر رد الحق، يعني يقال له هذا الحق، هذه السنة، هذه الآية تدل على كذا، يقول لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لا، فيرد الحق مع من جاء به، والمؤمن يقبل الحق مع من جاء به ولو كان عدوه. ولو كان ضعيف ولو كان حقير ولو كان فقير ولو كان أي صفة من الصفات، ما دام معه الحق فهو مقبول. اقبل الحق مع من جاء به. بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، يكون الناس لا قيمة لهم عنده، يحتقرهم، يترفع بنفسه بماله أو جاهه أو ولايته أو قوة بدنه أو نحو ذلك، فلا يرى للناس حقا. هذا هو الكبر والعياذ بالله، وهو أول بسببه أول معصية حصلت من إبليس لربه تبارك وتعالى بسبب الكبر. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، والله لا يحب المتكبرين. فسجدوا إلا إبليس. فإبليس قيل هو من الملائكة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل هو أبو الجن، وقيل هو ليس من الملائكة وليس بأبي الجن، وإنما هو زعيم فئة من خلق الله جل وعلا، وكان له شأن وعبادة وعلم قبل معصيته. وممن استدل على أن إبليس لم يكن من الجن أن إبليس لم يكن من الملائكة، لأن الملائكة ليس لهم ذرية، والملائكة ليس لهم شهوة، وإبليس له شهوة وله ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وأجيب عن هذا بأنه يمكن بعدما أبعده الله جل وعلا وطرده من رحمته جعل له شهوة وجعل له ذرية، كان في الأصل ليس له شيء من ذلك، فلما طرد من الرحمة وتشيطن وعصى أمر الله جل وعلا جعل له شهوة وجعل له ذرية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا هذه أداة استثناء، وهل هذا الاستثناء منقطع أو متصل؟ وما الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل؟ الاستثناء المتصل إذا كان المستثنى جزء من المستثنى منه، تقول جاء الرجال إلا محمدا، محمد واحد من الرجال، فإذا كان جزءا من المستثنى منه يكون متصل. وهل هذا الاستثناء يكون متصل؟ على قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء على أن إبليس كان من الملائكة يكون الاستثناء حينئذ متصل، لأنه كان من الملائكة. والاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى غير داخل في المستثنى منه، ليس منه، تقول جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، فحمار ليس داخل في القوم، ويسمى هذا عند علماء اللغة استثناء منقطع. وعلى القول الآخر بأن إبليس ليس من الملائكة يكون الاستثناء حينئذ منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة واستثني من ضمنهم، لأن الله أمر الملائكة بالسجود ولا مانع أن يكون معهم من غيرهم، وإبليس امتنع وليس من جنس الملائكة. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى امتنع رفض. وفي هذا رد على طائفة من الطوائف المبتدعة في الأصول، من هم؟ من يقول لي؟ الجبرية. الجبرية يقولون العبد مجبر على معصيته كما أنه مجبر على طاعته، والله جل وعلا قال إلا إبليس أبى، فأثبت له الإبى، أثبت له الامتناع، يعني امتنع باختياره ولم يكن مجبرا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا الاستكبار يتقدم الإبى، لأنه ما أبى إلا لكونه استكبر، وذلك أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما الواو للعطف فقط بدون ترتيب، فهو تكبر أولا ثم امتنع أبى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان في علم الله جل وعلا من الكافرين، أو كان بفعله واستكباره هذا من الكافرين بالله، فطرده الله جل وعلا من رحمته. اقرأ.
1: يقول وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام.
0: حديث الشفاعة لأنه تقدم أن الناس في عرصات القيامة يقولون التمسوا من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف، فيقول بعضهم لبعض من أولى بهذا من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، يعني فضله بهذا التفضيل. فثبت بالحديث الصحيح مع ما ورد في الآيات القرآنية سجود الملائكة لآدم وأسجد له ملائكته. نعم.
1: وحديث موسى عليه السلام حيث قال رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم،
0: يعني اسمهم الجن وهم من الملائكة،
1: خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت. قال وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه، فقال الله للملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللازج الصلب، من حمأ مسنون منتن، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيسلسل فيصوت، فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. قال ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول لست شيئا للسلسلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت علي لأعصينك. قال فلما نفخ الله فيه روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو كما قال الله تعالى وكان الإنسان عجولا. قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام الله، فقال الله له يرحمك الله يا آدم. قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول إن النار أقوى من الطين. قال فلما أبى إبليس أن يسجد له أبلسه الله أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفسير القرآن العظيم،
4: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الآيتين. الله جل وعلا يخبر بما امتن به على آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. السكن بمعنى الإقامة والاستقرار والسكون والراحة فيها، وزوجك اسكن أنت وزوجك الجنة، والمراد بزوجك حواء. والفصيح أن يقال زوج للمرأة، فيقال مثلا عائشة زوج محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال للرجل زوج فيقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهما. فلفظ زوج للذكر والأنثى، وقد يأتي زوجة في غير الفرائض، وأما في الفرائض فلا بد أن يقال زوجة ليميز بين الذكر والأنثى. في غير الفرائض يأتي زوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به أحد الصحابة ومعه إحدى أمهات المؤمنين، قال: يا فلان إنها زوجتي فلانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة ويبين للأمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يوقع نفسه في مواقع التهم حتى وإن كان يستبعد. الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يستبعد كل البعد أن ينوي أو يتهم أو يقع في خاطره شيء سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للأمة. اسكن أنت، فإذا عطف على الضمير المستكن فيحسن أن يؤكد بالضمير الظاهر، يصح أن يقال اسكن وزوجك، معطوفة على الضمير في اسكن أي أنت أيها المخاطب، لكن تأكيده بالضمير المنفصل أولى ليعطف عليه. اسكن أنت وزوجك الجنة، أمرهم الله جل وعلا أن يسكنا الجنة. وما المراد بهذه الجنة؟ أقوال للمفسرين رحمهم الله. منهم من قال هي الجنة التي وعد الله المتقين في الدار الآخرة، ومنهم من قال هي غيرها، ومن قال غيرها منهم من قال هي في السماء الدنيا، جنة غير الجنة التي وعد الله المتقين، لكن هذه في السماء الدنيا. وقيل هي جنة في الأرض، أراد الله جل وعلا امتحان آدم فيها، هي في الأرض. ثم اختلفوا في مكانها على أقوال، ومن قال إنها في السماء أخذ ذلك من قوله جل وعلا: فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال الهبوط يكون من أعلى لأدنى. قال الآخرون ليس في هذا دليل، لأن الهبوط بمعنى النزول، بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما جاءوا من فوق وإنما من مكان إلى مكان. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، كلا منها أي من الجنة رغدا حيث شئتما. الرغد هو الرزق الواسع الهني الآتي لصاحبه بدون كلفة ولا مشقة مع توفره. يقال هذه سنة رغد بمعنى كثر فيها الخير وسهل الحصول عليه. وكلا منها رغدا حيث شئتما، أباح الله لهما الأكل من أي شجرة من شجر الجنة ومن أي موقع من مواقع الجنة، فهي مباحة لآدم كلها إلا ما استثنى الله. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، أي آدم وحواء، هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أباح الله جل وعلا لهما كل ما في الجنة من شجر وثمر وخير سوى شجرة واحدة، أراد الله امتحانهما فيها فمنعهما من قربانها والأكل منها. ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا يعني لا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها. وقوله لا تقربا هذه الشجرة أبلغ من لو قال لا تأكلا، لأن النهي عن القربان نهي عن الأكل والدنو منها، وعدم الأكل قد يبيح الدنو منها ثم إذا دنا قد يأكل. ولا تقربا هذه الشجرة، والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا يعني لا تقعوا فيه ولا تقربوا حوله، لا تأتوا ما يقرب منه من النظر والخلوة واللمس والقبلة وغير ذلك مما حرم الله. ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة، والشجر هو النبات الذي له ساق، فإذا لم يكن له ساق فلا يقال له لها شجرة. وما المراد بهذه الشجرة؟ قيل هي شجرة الكرم يعني شجرة العنب، وقيل شجرة السنبلة، وقيل الحنطة، وقيل النخلة، وقيل التين، أقوال كثيرة. قال بعض المفسرين لا حاجة إلى معرفتها، لأن الله جل وعلا نهى آدم عن قربان هذه الشجرة أيا كانت الشجرة، والعلم بها لا يكسب المرء زيادة علم يحمد عليه، كما أن الجهل لا يكسب المرأة شيئا يذم عليه. فالعلم بها وعدم العلم بها والله أعلم سواء، لأن الله جل وعلا ما كلفنا بذلك، مثل من تكلف من عصا موسى من أي شجرة، قالوا من كذا قالوا من كذا قالوا من كذا، وما أي شجرة كانت لا يكون لها خاصية إلا بأمر الله جل وعلا. وكذلك هذه الشجرة التي نهي آدم عنها نهاه الله جل وعلا نهي امتحان وحرمها عليه. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، من الظالمين يعني ممن ظلم نفسه. فالله جل وعلا لا تضيره ولا تنقصه معصية العاصي، وإنما معصية العاصي تعود إلى نفسه، فمن عصى فقد ظلم نفسه، يعني جعل نفسه تستحق العقوبة وبإمكانه أن ينجيها من هذه العقوبة فهو ظلمها. وكما تقدم لنا أكثر من مرة بأن الظلم أنواع، يطلق على الشرك الذي هو أعظم الذنوب ظلم، ويطلق على أي معصية وإن صغرت يقال ظلم المرء نفسه، ويطلق كذلك على ما دون المعصية حتى لو لم يكن معصية إذا كان خلاف الأولى فيقال ظلم نفسه، يعني إذا كان بإمكان الإنسان أن ينال ثوابا عظيما فاقتصر دونه وأخذ ما دونه فقد ظلم نفسه، لأنه حرمها من الثواب العظيم الذي ممكن أن تأخذه فجعلها تأخذ ما دون ذلك. ويحمل على هذا والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به، وفي رواية في صلاتي قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فتكون من الظالمين. فالمرء إذا أوقع نفسه بالمعصية فقد ظلمها، لأنه جعلها تستحق العقوبة، وكان الأجدر بها أن ينجيها من هذه العقوبة فلا يوقعها في المعصية فتكون من الظالمين. وجاء أنه أول ما دخل آدم الجنة كان في الجنة كان وحده يسير فيها وحده، فنام ولما استيقظ وجد بجواره امرأة فقال ما أنت؟ قالت أنا امرأة. ولما خلقت؟ قالت خلقت لك. ولما؟ قالت تسكن إلي. فكانت معه في الجنة وقد خلقت من أحد أضلاعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يعني ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وجاء أنها خلقت من ضلعه الأيسر، ففي صدر الإنسان الضلع الجانب الأيمن في 18 ضلع والأيسر في 17، واحد منها خلقت منه حواء لآدم عليهما السلام.
1: اقرأ. يبين الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباحه الجنة يسكن منها حيث شاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض، فالأكثرون على الأول أنها في السماء، وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية
0: كونها في الأرض أقرب والله أعلم، لأن آدم خلق في الأرض، ولو كان آدم صعد به إلى السماء لم تن الله جل وعلا بذلك على عباده صراحة برفعه إلى السماء وجعله مع الملائكة. نعم.
1: وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل آدم قبل دخول آدم الجنة، ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في تفسيره في خبر ذكره عن ابن عباس وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيدا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي.
0: كأن الملائكة أرادوا اختباره هل يعرف اسمها أو لا، قالوا: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سمى حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي، فهي خلقت منه عليه السلام. والله جل وعلا يقول: وعلم آدم الأسماء كلها، وحواء ضمن هذه، فهي مما علمه الله جل وعلا إياها وإن كان قبل أن يخلقها.
1: وأما قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، وتزعم اليهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة. وقال ابن جرير بسنده: حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عنها آدم، فكتب إليه: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وقال سفيان الثوري عن أبي مالك: ولا تقربا هذه الشجرة النخلة. وقال ابن جرير: هي التينة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة.
0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما، قال بعض المفسرين بمعنى الزلل، أي جعلهما الشيطان يزلان ويخطئان ويقعان في الزلل بسبب هذه الشجرة. وقيل المعنى: فأزالهما، يعني أن أزالهما عن الجنة، أزالهما الشيطان عن الجنة، يعني كان سببا في خروجهم من الجنة بما ألقى في نفوسهم. وجاء أن الشيطان يحاول آدم بأن يأكل من هذه الشجرة فيأبى، فبدأ بحواء فأكلت، فقالت لآدم: يا آدم كل منها فقد أكلت فلم تضر،

إخراجهما من الجنة، أو عنها أي عن الشجرة بسبب أكلهما من الشجرة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، أخرج آدم وحواء فأخرجهما مما كانا فيه، أخرجهما مما كانا فيها أي الجنة من رغد العيش وسعته وكثرته ورخائه، فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قتل الحيات، وقال إننا ما اصطلحنا معها منذ تنازعنا أو اختلفنا في أول الأمر، كان خلافها وجاء أنها هي التي تسببت في إدخال إبليس إلى آدم، حملت إبليس في فمها أدخلته إلى آدم وحواء. واختلف المفسرون رحمهم الله في كيفية إزلال إبليس لآدم وحواء، أهو عن طريق المشافهة؟ إذا كان عن طريق المشافهة قالوا كيف دخل الجنة بعدما أخرج منها؟ قالوا يدخلها لا على سبيل الاستقرار وإنما على سبيل السرقة والاختلاس. وقيل ما دخلها وإنما أزلهما بالوسوسة. وفي قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا يقوي قول من قال بالمشافهة، إن المقاسمة القسم والتأكيد يكون وجها لوجه. فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف من ثارهن فليس مني، وفي رواية إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية إن بهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. يعني أن الحية قد تكون جني مسلم وقد تكون جني شيطان كافر، فيحرج يعني ينهى ويحرج عليه البقاء ويؤمر بالرحيل، فإن رحل فهو المسلم وشأنه ولا نقتله، وإن لم يرحل وأبى وروي بعد هذا فيقتل. والجن كما هو معلوم يتشكلون بأشكال كثيرة، جعل الله لهم القدرة على التشكل، يتشكلون بصور حيوانات وأشخاص وحشرات وغير ذلك من الصور التي أقدرهم الله جل وعلا على التشكل بها. فإذا رأى الإنسان الحية فينذرها، إن كان مسلم جني مسلم خرج وسلم الإنسان من شره، وإن لم يكن كذلك فيقتله ولا بأس عليه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يعني تستقرون فيها، ومتاع إلى حين، متاع متعة تستمتعون بما جعل الله لكم في الدنيا من الخيرات والملذات إلى وقت
ما هذا الوقت؟

0: قيل المراد إلى حين يعني وقت انتهاء الدنيا، وقيل إلى حين إلى وقت انتهاء أجالكم، تستمتع بها بما في الدنيا إلى وقت انتهاء الأجل، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اقرأ.
1: وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي من قبل الزلل، فلعل هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة.
0: والله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فهو جل وعلا خلق آدم وجعله في الجنة، وهو عالم جل وعلا بأنه سيخرج من الجنة ويكون في الأرض ويهبط في الأرض، فهو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ويمتحن العباد جل وعلا وهو أعلم بما سيفعلون، فهو جل وعلا يمتحنهم لا لأجل أن يظهر له علم لم يكن عنده سبحانه، وإنما يمتحنهم ليستحقون بهذا الامتحان الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعذب العباد بما لم يعملوا بموجب علمه سبحانه وتعالى، وإنما يعذبهم بأعمالهم ويثيبهم ويجزيهم الخير بأعمالهم، وهو جل وعلا عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ولذا قال جل وعلا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: الحمد لله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قوله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى أخذ واستقبل وقبل من ربه كلمات، فتح الله جل وعلا عليه بكلمات يقولها، يطلب من ربه جل وعلا المغفرة ويظهر ندمه ويعزم في توبته إلى الله بأنه لن يعود إلى مثل ما فعل. فتلقى آدم من ربه كلمات، فيها قراءتان: فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءتان سبعيتان. تلقى استقبل وقبل من ربه، فتلقى آدم هو الفاعل، من ربه كلمات هي المتلقات. قراءة أخرى بنصب آدم ورفع كلمات على أن كلمات فاعل وآدم هو المفعول به. وكيف هذا؟ قالوا: هذا سائق، لأن من تلقيته فقد تلقاك، لأن من استقبلته استقبلك. استقبل زيد عمرا، ويصح أن تقول استقبل زيدا عمرا، لأن من استقبلته فقد استقبلك، من تلقيته فقد تلقاك. فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني استقبل وقبل وأخذ من ربه كلمات قالها. ما هي؟ جاءت مفسرة في آيات أخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفقه الله جل وعلا لهذه الكلمات فقالها فتاب عليه، يعني قبل منه وغفر له. والله جل وعلا يحب من عباده أن يرجعوا إليه فيتوب عليهم، يحب أن يسألوه ليعطيهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله جل وعلا يأمر العباد بالتوبة ليتوب عليهم، يأمرهم جل وعلا أن يسألوه ليعطيهم. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول تعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهو جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم، يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم، يحب من عباده أن يتوبوا، والتوبة الرجوع، يرجعوا إليه ليعطيهم ويرجع إليهم بالمغفرة والرحمة والعطاء. وجاء في بعض الأحاديث أن الكلمات غير هذه الآية، غير ما ورد في هذه الآية، ولا مانع من أن يكون الجميع، كقوله أنه قال: ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسجد لي ملائكتك وتسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي، أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وفي رواية أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويحسن بالعبد إذا سأل ربه أن يتقدم ذلك بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله: لا إله إلا أنت سبحانك، فيوحد الله وينزهه، ثم يطلب حاجته من الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه أي الله جل وعلا هو التواب الرحيم، فهو يتوب على من تاب. وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهو جل وعلا أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته فأظلها في أرض فلات، فنام ينتظر الموت بعد يأسه من الحياة، فإذا بناقته براحلته قد ألقت برسنها في يده، فمسكه من شدة الفرح بيده وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. تصور فرح هذا، الله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وحذاري حذاري أن يخطر على بالك التشبيه والتمثيل، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهو تواب بمعنى كثير التوبة جل وعلا على عباده، وهذه من صيغ المبالغة لكثرة التوبة من الله جل وعلا. ورحيم بعباده سبحانه وتعالى. اقرأ.
0: قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أدخلك الجنة. فهي الكلمات. ومن الكلمات أيضا قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية. وقوله: ومن تاب وعمل صالحا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه.
1: وقال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما التوبة على الله، إنما أي أوجب الله جل وعلا التوبة على نفسه، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يجب عليه جل وعلا نحو خلقه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى لعباده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، المراد بجهالة والله أعلم بجهالة حق الله جل وعلا، وليس المراد والله أعلم أنه يجهل أن هذه سيئة أو معصية، لأنه قد يقدم عليها وهو يعلم أنها معصية، لكن بجهالة يعني بجهل منه، لأنه كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بحق الله تبارك وتعالى، لأنه لو علم حق الله جل وعلا حق العلم لما عصاه، لأنه لا يستحق أن يعصى جل وعلا. وإنما تكون المعصية نتيجة الجهل بحقه سبحانه وتعالى، وكل من عرف الله جل وعلا حق المعرفة فلا يصدر منه معصية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فأخوف ما يكون من الله جل وعلا الرسل والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا حق الله تبارك وتعالى، كما وصف الله جل وعلا الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. قوله جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا اهبطوا، يقول الله جل وعلا قلنا اهبطوا، وتقدم قوله جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فأمر بالهبوط في الآية السابقة وفي هذه الآية. قال العلماء رحمهم الله على تفسير هاتين الآيتين: الآية الثانية غير الهبوط في الآية الأولى غير الهبوط في الآية الثانية. قال بعضهم: الهبوط في الآية الأولى هبوط من الجنة السماء السابعة إلى السماء الدنيا، والهبوط في الآية الثانية هبوط من السماء الدنيا إلى الأرض. قال بهذا طائفة من المفسرين رحمهم الله. وقال قوم: هو تأكيد، والهبوط هو سواء كان هبوط من أعلى إلى أسفل، أو أنه انتقال من مكان إلى مكان، عندما يقول: إن الجنة التي أدخل فيها آدم هي جنة في الأرض، ليست الجنة التي وعد الله المتقين في الدار الآخرة. فالهبوط الأول مؤكد بالهبوط الثاني. وقيل إن الهبوط الثاني جيء به لأجل ما بعده، لأن ما بعده أمر جديد. الأمر الأول بالهبوط في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو خبر، والأمر بالهبوط الثاني قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، أمر جديد وفائدة جديدة وحكم جديد. فكرر الهبوط، وإن كان الهبوط واحد كرره لأجل الإتيان بما بعده. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما، الفاء هذه عاطفة وإن هذه الشرطية، وما الزائدة التي تكون مع الشرطية للتأكيد، يأتينكم مني هدى. فإما يأتينكم مني هدى، ما المراد بهذا الهدى؟ الكتب والرسل، الكتب التي أنزلها جل وعلا على رسله، هذه الهدى. سيأتيكم مني رسل يوضحون لكم الكتب التي فيها الهداية. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، يعني أطاع الرسل وامتثل ما في الكتب، فلا خوف عليهم، لا يخافون مما أمامهم، أمامهم الجنة لا خوف. فالإنسان يخاف مما أمامه، يعني الوجل والخوف من شيء يستقبله الإنسان، والحزن يحزن على ما خلف. فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم مما أمامهم، وعد كريم بعودتهم إلى ما هو خير لهم مما هم فيه أول، الجنة الأولى. فلا خوف عليهم، أمامهم الفرح والسرور والخير، ولا هم يحزنون على ما خلفوا، ما يحزنون على ذريتهم ولا على أولادهم، لأن الله جل وعلا سيتولاهم. فلا خوف عليهم مما أمامهم، لا يخافون أن يقعوا في النار، لا، لأنهم آمنوا واتبعوا الهدى، ولا يحزنون على ما خلفوه من وراء ظهورهم في الدنيا، لأنهم خلفوا ذرية والله يتولاهم، خلفوا مالا من كسب حلال الله جل وعلا يبارك لهم فيه وينفعهم فيه بعد موتهم وينفع ذريتهم، بخلاف من لم يكن كذلك فالخوف أمامه والحزن خلفه، يحزن على ما خلف، لأنه خلف أموالا اكتسبها من حرام، خلف ذرية فاسدة نشأها على الحرام وعلى معصية الله، فيحزن الحزن الشديد مما أمامه ما هو متوعد فيه، يخاف ويحزن على ما خلف لأنه ما اتقى الله فيما خلف. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلى الله الكريم فضله. روي كثير من الصالحين عند الموت تبرق أسارير وجهه ويكون لوجهه نور، جاءته البشارة لكن ما يستطيع أن يخبر من حوله، ومن حوله لا يدرون عن حاله، وقد يخاطب من حوله فيظنون أنه يخرف ولا يدري وهو يخاطب الملائكة. سمع بعضهم يقول أدنوا قربوا هلموا تعالوا، فيقول ماذا هذا يخرف، ما عنده غير ما يرى غيرنا، وهو يرى الملائكة، جاءت ملائكة الرحمة لقبض روحه، ملك الموت يتقدم لقبض روح العبد، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، وإنما تأخذها الملائكة منه، فإن كانت نفسا طيبة أخذتها وسلمتها ملائكة الرحمة، وإن كانت نفسا خبيثة قبضتها ملائكة العذاب والعياذ بالله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا مما أمامكم، ما أمامكم إلا الخير، ولا تحزنوا على من خلفتم فالله يتولاهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن كنا معكم لكن ما تدرون عنا. الملائكة مع العبد الصالح يسددونه ويرشدونه ويهدونه وهو لا يدري عن هذا، ثم يتولى الله جل وعلا ذريته، وصلاح الآباء يدرك البنين كما جاء. وجاء أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما حضرته الوفاة وكان ليس عنده شيء من المال إلا ما في بيت مال المسلمين ولم يكن بيده شيء، فقيل له يا أمير المؤمنين أوصل أولادك، ما عندهم شيء، صبية صغار فقراء أبناء أمير المؤمنين ليس بيدهم شيء، أوصل أولادك. قال هم بين رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله جل وعلا يتولى الصالحين، أو يكونوا فسقة فجرة فما أنا بالذي يعينهم على فسقهم وفجورهم، لا أوصي لهم بشيء. فرؤيا بعض ولده بعد ذلك وهو لم يخلف لهم إلا 17 دينار، تركت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 17 دينار، ما خلف غيرها. رؤيا بعض ولده وقد جهز الجيوش الإسلامية للجهاد في سبيل الله، جهز الجيوش العظيمة، فتح الله عليهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون، فالله جل وعلا يتولى الصالحين، والله جل وعلا يقول فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا، يتولاهم الله جل وعلا. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الرسل والكتب، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين كفروا بالله وبالرسل وكذبوا بالآيات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر الله جل وعلا الفئتين وسكت عن فئة في الوسط، ذكر الله جل وعلا الفئة الصالحة المؤمنة التقية، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر جل وعلا الفئة الكافرة الظالمة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها أبدا الآباد والعياذ بالله. إن من أصول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت، فيسر أهل الجنة بذلك ويحزن أهل النار بذلك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات القرآنية، الآيات المتلوة، الآيات الكونية البينة الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى عظمته سبحانه، كذبوا بها ولم يؤمنوا بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها يعني سكانها وأهلها والعياذ بالله.
0: يخبر تعالى بما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب.
1: قال العلماء هناك فرق بين اهبطوا جميعا أو اهبطوا معا. قلنا اهبطوا منها جميعا، جميعا ما يلزم أن يهبطوا في وقت واحد، فيجوز أن هناك تفاوت في هبوطهم، بخلاف ما إذا قيل اهبطوا معا يعني في آن واحد، في آن واحد. وقد يقال ألم تكن الخطيئة من آدم وحواء والتوبة لآدم وحواء، والخطاب والكلام عن آدم عليه السلام وحده، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الجواب يقال النساء تبع للرجال في كثير من الأحوال، ويأتي كثير من الآيات القرآنية في ذكر فضل الرجال والنساء تبع لهم في ذلك، فإذا خوطب الرجال وأمر الرجال بما لم يكن من خاصتهم فإنه يشمل الرجال والنساء، فالمرأة في الأصل تبع للرجل، وليس الرجل تبعا للمرأة، ولا يستويان. ففضل الله جل وعلا الرجال على النساء، يعني على سبيل العموم يقال الرجال أفضل من النساء، وإن كان في النساء من هو أفضل من آلاف الرجال.
0: وكما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص، كما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم، وقال الآخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول، والله أعلم.
1: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: نواقض الإسلام جاءت عشرة، في ديننا السمح أتت مقررة. فالأول الشرك الصريح المظلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. والثاني من يبتغي وسيطا يرتجى، فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. والثالث الراضي بشرك.

لصرف لا عطف كلاهما افترا، والثامن النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى، والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: شرح الأصول الثلاثة،
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الرابع عشر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول الثلاثة، ولنأخذ الآن إن شاء الله المرتبة الثانية وهي الإيمان. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، هو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، ودناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره.
4: المرتبة الثانية من مراتب الدين كما علمنا مرتبة الإيمان، والإيمان معناه لغة التصديق، وشرعا هو قول باللسان وعمل بالأركان يعني تطبيقا لها، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب. لا يكفي الإقرار باللسان، ولا يكفي الإقرار بالقلب، ولا يكفي العمل فقط، لا بد أن تجمع بين القول والعمل والاعتقاد. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان ليس شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، بل هو يزيد كل ما عملت من الطاعات زاد إيمانك، وإذا عملت معصية نقص إيمانك بقدرها، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان لا يكفي الإقرار وحده، ولا الاعتقاد وحده، ولا العمل وحده. وكلما زدت بالأعمال الصالحة زاد إيمانك، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة. وخصال الإيمان هي خصال الخير، الأعمال الصالحة التي تعملها، كل عمل صالح تعمله هو من خصال الإيمان، من صلاة وزكاة وحج وعمرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدقات، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها، يعني أعلى هذه المراتب أو أعلى هذه الخصال، هي قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق، تبعد الأذى عن الطريق، شوك، زجاج، مسمار، شيء يؤذي الناس، هذا من الإيمان، خصلة من خصال الإيمان، عملت عملا صالح تؤجر عليه. وقد ذكر في جاء في الحديث أن رجلا رأى غصن شوك يؤذي الناس فأبعده عن الطريق فغفر الله له. فلا تحتقر من المعروف شيء، كل عمل صالح قليل أو كثير فهو من خصال الإيمان. برك بوالديك، صلتك لأرحامك، بشاشتك في وجه أخيك المسلم، إكرامك للضيف، إحسانك لجارك، ماذا نعد؟ أكثر من 70 خصلة. كل عمل صالح تعمله من أجل الله فهو من خصال الإيمان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة. ومن خصال الإيمان الحياء، ولذلك قال: والحياء شعبة من الإيمان. ولقد النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأمر أخاه بالحياء قال دعه، فإن الحياء من الإيمان، يعني إذا كان مؤمن فسيستحي، إذا يعني يستحي من أن يجهر يجاهر في شيء لا يرضاه الله أو يعاب عليه فيه، كن عند الإنسان عقل وتمييز ونفور من الشيء الذي يعاب عليه، هذا من الإيمان، الحياء من الإيمان. فالمرأة التي لا تتحجب ولا تغض صوتها عند الرجال ناقص إيمانها بقدر ما فعلت، فإذا تحجبت وتسترت وغضت صوتها فإن ذلك من كمال الإيمان. والإنسان الذي يستحي من الله ولا يجاهر بالمعاصي ويراقب الله دليل على قوة إيمان، وأما المجاهر وعياذ بالله والذي لا يبالي ولا يستحي دليل على ضعف إيمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني هذه المعاصي تنقص من إيمانه بقدر ما فيها من الإثم. ما نقول أنك خرجت من الإسلام، ولكن نقول ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مما يسخط الله نقصت من إيمانك بقدره. فاحرص أيها المؤمن على كمال إيمانك، واحذر من كل معصية ولا تحتقر شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي خطايا أمتي، ومن ذلك النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهذا تصل من خصال الإيمان، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذه تقدح في الإيمان، فلا تحتقر شيء لا من المعروف ولا من الشر، لا من الخير ولا من الشر، لا تحتقر شيء، لا تقول هذا سهل هذا بسيط، أو تحتقر من الصدقات أو من الأعمال الصالحة تقول هذا شيء ما يستحق أن يفعله، أبدا، ما عملت من خير أو من شر فهو مسجل ومكتوب، إن خيرا تؤجر عليه وإن شرا تحاسب عليه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. والإيمان كما عرفنا أنه بضع وسبعون شعبة، إذن أركانه ستة، يجب علينا أن نعرف هذه الأركان ونؤمن بها إيمانا جازم ولا نتردد بشيء منها، فإذا ترددت بشيء منها فما أنت بمؤمن. أولها الإيمان بالله، أول هذه الأركان الستة الإيمان بالله، وهو التصديق الجازم بوجود الله عز وجل ووحدانيته وإثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق الذي أثبته عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته، فإن شككت في شيء من ذلك فما آمنت بالله، وعليك أن تؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأن تؤمن برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفصيل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته هذا يحتاج إلى وقت، فسيكون إن شاء الله له دروس في علم التوحيد. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، فتؤمن وتصدق من غير تردد ولا شك بأن الله خلق ملائكة من نور، خلق ملائكة من نور، الله عز وجل خلق آدم من تراب، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تؤمن بأن الله عز وجل خلق ملائكة من نور وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكل منهم قائم بالعمل الذي كلفه الله به أتم القيام، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال عز وجل في آية في الآية. ثم أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك أيضا في قوله أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط معناه صوت الرحل حينما يكون البعير محمل ويمشي فإنه يصير لرحله صوت من شدة من ثقل الحمل عليه، وكذلك السماوات لكثرة الملائكة عليها وهم يعبدون الله ركعا وسجدا وقيام، كما يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، كلهم مشغولون بعبادة الله. ويوم القيامة إذا قضى الله بين العباد حفت الملائكة بالعرش يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم ما لهم شغل إلا العبادة دائما، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، يقولون بما بوظائفهم وأعمالهم التي كلفهم الله بها مع استمرارهم على عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فتؤمن بذلك إيمانا جازم، إيمانا مفصلا وإيمانا مجمل، يعني من عرفناه باسمه أو بعمله فنؤمن به على التفصيل، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم على التفصيل، أو ملك الموت أو منكر ونكير الذين يأتون لحساب الإنسان في القبر، ومن عرفنا أعمالهم كالكرام الكاتبين الذين يكتبون علينا أعمالنا ما نعرف أسماء لكن نعرف أعماله، وكذلك ملك الموت سواء عرف اسمه كما قيل عزرائيل أو غير ذلك فالله أعلم، المهم أن نؤمن به ونعرف أنه ملك من الملائكة. كذلك رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، فمن عرفناه باسمه أو بعمله نؤمن به على التفصيل، ومن لم نعرفه نؤمن به إجمالا، يعني أن لا ننكر من الملائكة في أحد، فمن أنكر ملكا من الملائكة فقد كفر. هذا هو الركن الثاني باختصار من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الركن الثالث الإيمان بالكتب، والمقصود بالكتب الكتب المنزلة من عند الله عز وجل على رسله عليه الصلاة والسلام للعباد، وفيها التشريع، فيها بيان الحق من الباطل والحلال من الحرام. والكتب أيضا كثيرة، منها ما عرفناه مما فصل لنا وأبين، ومنها ما لم نعرف، فالذي عرفناه نؤمن به على التفصيل كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى، صحف إبراهيم، صحف موسى هي هو التوراة، هذه نؤمن بها على التفصيل، يعني نصدق أن الله أنزلها من عنده وأنها من كلامه عز وجل، لكن العمل والتطبيق إنما نعمل بالقرآن لأن القرآن ناسخا لها كله، لكن لا ننكر شيء، وما لم نعرفه من الكتب نؤمن به إجمالا، يعني نقر ونعترف أن الله أنزل كتبا من كلامه على رسله فيها بيان الحق من الباطل والحلال من الحرام، لا ننكر منها شيء. فمن أنكر كتابا من الكتب فقد كفر وكتبه ورسله. الركن الرابع من أركان الإيمان الرسل، نعترف أيضا بأن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة على الخلق وبيان ما خلقوا من أجله وكيف يعبدون الله، كل رسول جاء إلى قومه يبين لهم ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاجا، لكن الأصل كل الرسل جاءوا يدعون إلى توحيد الله، وأما الشرائع فتختلف. فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فتؤمن بهم إيمانا أيضا مفصلا وإيمانا مجمل. فمن عرفناه ما ذكر عندنا في القرآن أو في السنة نؤمن به على التفصيل، مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل التي ذكر الله في كتاب المذكورين في القرآن، والله أعلم 25 بين نبي ورسول. وأما عددهم فلا يحصيهم إلا الله. وقد جاء في الحديث أنه سئل عليه الصلاة والسلام كم عدد الأنبياء، وذكر إن لم أكن متوهم أنهم 24 بين نبي ورسول، بين 24,000، ومنهم الرسل 300 ويزيدون، والباقي من الأنبياء. والفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول يوحى إليه بشرع ويكلف بتبليغه للناس، وأما النبي فإنه يبلغ شرع من كان قبله من الرسل، يعني لا يأتي بشرع جديد. الرسول يوحي الله إليه بشرع ويكلف بتبليغه، وأما النبي فإنه يبلغ شرع من كان قبله من الرسل. فالمهم من عرفناه نؤمن به على التفصيل، ومن لم نعرفه نؤمن به جميعا. ومن فرق بينهم وآمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني نؤمن بهم جميعا، لكن المتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. نحن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، أما الإمام فنؤمن بالجميع، مثل ما إننا نؤمن بالكتب كلها ولكن نعمل بالقرآن الذي نسخ ما قبله من الكتب. ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الرسالات. فهذا أيضا الركن الرابع من أركان الإيمان. الركن الخامس الإيمان بيوم القيامة وباليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، لأنها يومان، اليوم الأول الدنيا واليوم الآخر الآخر يوم القيامة. فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. تأتي يوم القيامة تقول اصبروا انظروني أصلي أستأنف ما تركت، لا، من زرع حصد. فالدنيا هي دار العمل والآخرة دار الحساب والجزاء. فيجب علينا أن نؤمن بهذا اليوم إيمانا جازم بأن الله عز وجل سيبعث الأولين والآخرين ويحاسبهم أجمعين ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحد. والآيات والأحاديث الدالة على إثباته كثيرة جدا، ومن شك في يوم القيامة أو أنكره فقد كفر. ومن لازم الإيمان باليوم الآخر أن نعمل له ونستعد. من لازم الإيمان باليوم الآخر أن نستعد له ونعمل، أن نعمل العمل الصالح الذي ينجينا عند ربنا في ذلك اليوم، حينما يقف العباد بين يدي الله عز وجل ويحاسبهم ويجازيهم، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني ما ظلمت شيء. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نؤمن بذلك اليوم ونستعد له

0: ربي ونفعنا الله بما قلت. حسن الله عليك، هل تمسك بالحجرة أو المنبر بعد شركا أكبر؟
1: إيش؟
0: تمسك بالحجرة؟
1: تمسح؟ لا يجوز التمسح لا بحجرة ولا بغيره، حتى ولا بالكعبة، إلا الأركان التي شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ألسنا نقول نعبد الله على ما شرع؟ شرع لنا صلى الله عليه وسلم أننا نقبل الحجر عبادة وطاعة لله ومتابعة له عليه الصلاة والسلام، ونستلم باليد اليمنى ونقبل اليد إذا مسحناه بها أو مسحناها ولو بشيء من بعيد، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام أحيانا يمسحها بالعصا ويقبله، والركن اليماني يمسحه ولا يقبله، هذا لأنه شرع لنا. ما قبل الركن اليماني ما نقبله، ما مسح الأركان الأخرى من الكعبة ما نمسح، إذا من باب الأولى الجدران الأخرى من الحرم، مسجد الحرام أو من الحجرة النبوية أو من هذا المسجد. فلا يجوز الإنسان يتعمد أن يمسح الأرض البلاط والأبواب والشباك، هذه من وسائل الشرك ما أنزل الله بها من سلطان. ولا ينبغي الإنسان أن يفعل شيء يخدش إيمانه ويفسد عليه دينه وعقيدته، وهو أمر مخالف للسنة وليس له ثواب بل عليه العقاب إذا اعتقد أن ذلك سنة وقد افترى وقال على الله ورسوله ما لم يقل.
0: أحسن الله عليك. سألني يقول: مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟
1: الإسلام والإيمان مثل ما ذكروا رحمهم الله، إذا ذكرتهما سواء يفرق بينهم بالتعريف. إذا قلت الإسلام والإيمان سواء ذكرتهم في جملة، نقول الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، كما تقدم لنا الآن في بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان، لأن الإيمان حقيقته باطنة، يعني قد يتظاهر الإنسان أنه مسلم يصلي ويصوم أو يتصدق، لكن قد يكون في قلبه ما يناقض ذلك، كما حصل من المنافقين. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين كاذب، يعني إنهم كاذبون فيما ادعوا، ما شهدوا شهادة الحق في قلوبهم، قالوها باللسان فقط. فإذا الإيمان شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وأما الإسلام فهو الأمور الظاهرة. أما إذا ذكرت فقط يعني الإيمان أو ذكرت الإسلام فإن يدل، يعني إذا ذكر الإسلام يدل على الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان يدل على الإسلام. فإذا قلت هذا رجل مسلم ما نقول إنه ليس بمؤمن، وإذا قلت هذا رجل مؤمن فمعناه أيضا إنه مسلم، مثل ما يقال الفقير والمسكين، إذا ذكرتهم سواء تفرق بينه، الفقير هو اللي ما عنده شيء أبدا، والمسكين اللي عنده نصف الكفاية أو قريبا منه. وأما إذا ذكرت واحد منهم قلت خذ هذا المال وأعطه فقير، لو أعطيته مسكين ما ننكر عليك، وإذا قلنا لك خذ هذا المال وأعطه مسكين ثم أعطيته فقير كذلك. وهكذا بعض الألفاظ في اللغة العربية يحصل بينها ترادف واجتماع وافتراق.
0: أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما هي الفرق التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان؟
1: كثيرة. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ يعني هذه الفرقة الناجية. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، وهي الطائفة المنصورة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالمتمسكون بالكتاب والسنة السائرون على ذلك هم

0: الناجون وهم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فهي من الفرقة الضالة بدون تفصيل.
1: سن الله عليك، تجوز التسمية بعبد الموجود؟
0: إذا قصد أن الموجود هو الله، نعم، فالله الله عز وجل موجود، هو الموجود، وهو موجود لا يفنى ولا يموت عز وجل.
1: أحسن الله عليك، مريم ابنة عمران هل هي نبية؟
0: نبية؟ لا لا، الله ما جعل النبوة في أحد من النساء أبدا، كلهم رجال، لكنها صديقة كما ذكر الله في كتابه، وأمه صديقة كان يأكل الطعام.
1: أوحي إليها؟
0: نعم،
1: أوحي إليها،
0: أوحي إليها فيما ذكر الله عز وجل حينما أرسل لها جبريل من أجل أن ينفخ فيها، من أجل أن يخلق الله عز وجل عيسى. وما عدا إذا أوحي إليها بشيء مما يلهمه الله كما شاء الله، فهذا لا يعد أنها بمنزلة النبوة. الله عز وجل ما جعل في النساء نبوة نبية أبدا، ما جعل النبوة بالنساء، وإنما هي في الرجال. وأما ما يحصل من الوحي مثل ما أوحى الله عز وجل للنحل، وأوحى ربك إلى النحل يتخذ من الجبال بيوتا، وأوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي إلهامي، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويفضل من خلقه ما يشاء. وليس معنى كل من أوحي إليه يكون نبي، لأن الوحي أنواع، قد يكون في المنامات وقد يكون في الإلهام.
1: أحسن الله عليك، هل يجوز توديع النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام
0: لا، لم يشرع لنا أن نودعه عليه الصلاة والسلام، بل المشروع أنك إذا قدمت المدينة وصليت في هذا المسجد ما شاء الله لك أن تزوره وتسلم عليه، ولا ينبغي لك أيضا أن تكثر التردد إليه، وليس هناك سنة بأن تودعه قبل أن تسافر، لأنك لا تزال دائما وأبدا مطالب بأن تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، سواء في المدينة أو في أي مكان من الأرض. فالتوديع لم يشرع، ولم نسمع عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح الذين بعدهم أنهم فعلوا ذلك. إنما التوديع للكعبة، وهو الذي ورد أنه آخر ما يكون عهد الإنسان، الطواف البيت الحرام.
1: حسن الله عليك، هل يجوز عندك كتابة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بحرف صاد وصلعم؟
0: ايش؟
1: اكتفى بحرف صاد وصلعم كتابة صلى الله عليه وسلم؟
0: لا، هذا من التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، كل إنسان يكتب صاد أو صلعم بعد أو صاد وميم، فهذا من التقصير بحق عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للسنة وحرمانا للإنسان. والواجب أن يصلي ويسلم عليه حتى يؤجر من صلى عليه واحدة صلى الله عليه به عشرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الخامس عشر.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد وفي الأصول الثلاثة وفي إكمال المراتب الثلاث، مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد سبق الكلام على أركان الإسلام بما يسر الله، ثم أركان الإيمان وقد سمعنا في الليلة الماضية الكلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وعرفنا أنه من لازم الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له بالعمل الصالح، لأن الإنسان في هذه الدنيا يزرع ويعمل، وأما الحصاد ونتيجة العمل فإنه في ذلك اليوم. فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. ومن زرع خيرا يجني ثماره، ومن زرع شرا فكذلك. وما ربك بظلام للعبيد، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. في ذلك اليوم تظهر السرائر وما تخفيه الضمائر، ويجد كل إنسان ما قدم، فإن من قدم شيئا قدم عليه. وقد سمعنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يحصيها في الدنيا ثم يوفينا إياها في الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه، لأنك إنما جوزيت بما عملت. فمن كان مؤمنا في ذلك اليوم فليستعد له، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي ذلك اليوم ليس فيه إلا داران اثنتان، داران اثنتان، إما الجنة وإما النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فليعمل الإنسان وليجد ويجتهد، ويعلم أنه لن يدخل أحد عمله الجنة، كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالعمل إذن سبب، ودخول الجنة برحمة الله. إذن فذلك اليوم الآخر كثر الجدال فيه بين الأمم ورسلهم، استبعدوا أن يبعث الله الناس من قبورهم بعد أن كانوا ترابا، ولم يفكروا بأن الذي خلقهم وأوجدهم أول مرة أوجدهم من العدم، وأن الإعادة أهون من البداية، وكل ذلك على الله يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول وكن فيكون. ثم إنه ركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر معناه الاعتقاد الجازم بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. الإيمان بالقدر والاعتقاد الجازم أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. فليس هناك يحدث شيء صدفة، أو أن يكون شيء لم يكتبه الله ولم يقدره. فإن الرب عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب ما هو كائن الى تقوب الساعة، ثم اجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. كتب في اللوح المحفوظ، كتب القلم باللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وإذا أراد الله عز وجل أن أمرا ينفذ من هذا اللوح أمر الملك الموكل بهذا الشيء ينقل منه ما شاء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة لهم أعمال ووظائف قائمين بها كلا بما يخصه كما شاء الله تبارك وتعالى، فهم قائمون بأعمال، لكنه لا يعلم ما في هذا اللوح إلا الرب عز وجل. فالقدر إذن هو السر المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر هو السر المكنون، هو سر الله في خلقه، هو سر الله في خلقه، وهو السر وهو العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يعلم ما فيه إلا الله. والقدر له مراتب، القدر له مراتب 4، أولها علم الله، وعلم الله صفة من صفاته وليس له بداية، فقد علم عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذا هذه هي المرتبة الأولى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي ذلك رد على القدرية النفاة مجوس هذه الأمة الذين أنكروا القدر وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأنه ليس هناك شيء مقدر، ولا ويقولون إن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى تحدث منهم، فإذا فعلها العبد علمها الله. فهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا إن الله خلق العبد، إن الله خلق العبد، والعبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى تكون. فهم بذلك أنكروا القرآن وأنكروا صفات الله عز وجل وأنكروا علم الله القديم وأنكروا القدر. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، هم القدرية النفاة. فهذه الآية وغيرها، ويقول تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، رد عليه. وقول تعالى والله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هم يقولون لا، العبد هو الذي يخلق أفعاله، الله هو الذي خلق العبد والعبد يخلق أفعاله. فلذلك شابه المجوس، النبي عليه الصلاة والسلام سماهم مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس. المجوس يقولون بالخالقين، يقولون إن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فلذلك هم يعبدون النار ويوقدونها ليلا ونهار. والقدرية من هذه الأمة انكروا القدر، قالوا بالخالقين، قالوا الله خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق أفعاله. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق هو الذي خلقه عز وجل. هذه باختصار المرتبة الأولى وهي العلم. الثانية الكتابة، فإن الله عز وجل علم الأشياء وقدرها ثم كتبها كما سمعنا في الحديث السابق، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى بامر الله وكتب ما هو كائن الى تقوم الساعه. هذه هي المرتبه الثانيه الكتابه، علم وعلمه ليس له بدايه، قد علم لنا، قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم كتب. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، فإن الله لما كتب هذه الأشياء فقد شاءها وأرادها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، لا يخرج عن إرادته ومشيئته شيء أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقوله كن فيكون، لا يخرج عن إرادته شيء أبدا. كلمة بين الكاف والنون، فإن الأمر بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيء يقوله كن فيكون، فلا يمتنع منه شيء عز وجل، لأن الكون كله خلقه وقدره بمشيئته وإرادته وحكمته، فهو الحكيم العليم، وهو الخالق لكل شيء والمتصرف بكل شيء، فلا أحد يشاركه ولا أحد يعينه ولا يشير عليه، فهو المتصرف في ملكه كيف يشاء. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد والتكوين، الخلق والإيجاد والتكوين، علمها وكتبها ثم شاءها ثم أوجدها، أوجد هذه المخلوقات كما شاء بعد أن لم تكن، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ولما اقتضت حكمته أن يوجد هذا الخلق أوجده، وليس ذلك بصعب على الله، وما ذلك على الله بعزيز. هذه مراتب القدر الأربع، العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، كما نظمها أحد الحكماء في بيت واحد قال: علم كتابك مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابك مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فنسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، أحسن الله عليكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالذين يذادون على الحوض، هل المراد بالإحداث في الحديث هي البدع غيره؟
0: قد يكون ردة عن الإسلام، لأن منهم من ارتد، فيه بعض الطوائف بعض القبائل ارتدوا لما توفي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حاربهم أبو بكر رضي الله عنه، فمن رجع إلى الدين وثبت نجا وأفلح، ومن بقي على ردته فهو عياذ بالله من أولئك. وأهل البدع الذين خالفوا لم يكونوا من هذه الفرقة الناجية، فقد يكون من هؤلاء والله أعلم. المهم أنه لا يشرب من الحوض إلا من نجا.
1: هل ورد أن صالح حوضه من ضرع ناقته؟
0: ما سمعت بذلك يعني نصا أعتمد عليه، والله أعلم. المهم له حوض، سواء حوض ناقته ولا غيره، فهو حوض كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إذا قام الرجل من مجلسه فليسلم فليست الأولى بحق من الثانية، هل يشمل هذا الحديث إنما يكون يصلي بعد الصلاة يسلم على من بجواره؟
0: أما التزام بعض الناس السلام لمن عن يمينه وعن شماله اعتقادا بأن ذلك سنة بعد كل صلاة، فهذا لم يرد به دليل. أما السلام في الأصل هو سنة، ومن أسباب قوة الإيمان والمحبة والتعارف بين المؤمنين. والله لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لكن كون اختلاط دائما كل ما سلمت والصلاة سلمت عن يمينك وعن شمالك تعتقد أن ذلك سنة فلا.
1: يقول السائل: ما في تبليغك تعريف صحيح؟
0: هذا تعريف هو المشهور، لكن على التعريف الثاني أبلغ وأعم، لأن ما دام من العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شرع من كانوا تبعا له من الرسل، فإذا كانت مهمة العلماء فالأنبياء باب الأولى، فهم يبلغون شرع من كان قبلهم، وقد يوحي الله إليهم أمور تخصهم، لكن ما أتون بشرع جديد.
1: يقول السائل: عندما أحرم في غالب الصلوات يأتيني تفكير فيما مر علي اليوم أو قبله، بماذا تنصحونه؟
0: استعذ بالله من الشيطان. أخبر عليه الصلاة والسلام الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراب، لأنه ما يريد أن يسمع ذكر الله، ثم يأتي حتى يشغل من أراد يصلي نافلة، فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا كبر في الصلاة رجع، ثم حاول أن يحول بينك وبين قلبك، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكرك أمور قد يكون مالك فيها أي شغل ولا علاقة بشيء، إذا خرجت من الصلاة فإذا أنت ضايع، لا حصلت شيء ولا حافظت على صلاتك، فاحذره بقدر المستطاع، احذره بقدر المستطاع.
1: يقول السائل: هل من به مرض أم لا أن يمتنع من شرب ماء زمزم، خاصة إذا كان في مكة عمرة؟
0: ماء زمزم لما شرب الماء، ماء زمزم كله خير وبركة، ما يضر إن شاء الله أبدا، إما نفع ما ضر.
1: حسن الله عليك، هل تجوز قراءة سورة الكهف بعد صلاة الجمعة؟
0: الأولى أن تقرأها قبل صلاة الجمعة، السنن التي ذكرت والله أعلم، فالأفضل أن تؤدى قبل صلاة الجمعة. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتحدي الساعة على ساعة الإجابة، هذا تحافظ عليها اليوم كله، لأن ما حددت الساعة، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها ليس لها حد ولا عد. وأما السنن التي ذكرت جمعة من قراءة السورة أو التبكير أو الاغتسال أو الطيب أو السواك، هذا معروف أنه قبل صلاة الجمعة.
1: سن الله عليك، من أراد أن يحصد الساعة الأخيرة من يوم الجمعة هل يلزم يكون في المسجد؟
0: أما الحديث هو يقول فيها ساعة لا يوافق عبدا قائما يصلي فيسأل الله خيرا لا أعطاه. فبعض العلماء يرى أنها آخر النهار بعد العصر، فلما تناقشوا فيما بينهم أحد الصحابة قال لأنه أبي بن كعب وأبو هريرة، قال أبي إني لا أعرف تلك الساعة إنها بعد العصر، قال إنها ساعة ليس فيها صلاة، قال ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ معناه أنك تجلس بعد العصر تسبح وتهلل وتدعو وتستغفر حتى تغرب الشمس، هذا حسب ما يعتقد وما يظن، لأن الله عز وجل لم يعينها ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل نجتهد في اليوم كله، ولذلك الأقوال فيها كثيرة. والله أعلم، مثل ما أخبر ليلة القدر، مثل ما أخبر اسمه الأعظم عز وجل حتى نسأل الله في أسمائه كلها.
1: يقول السائل: إذا كان في سفر سيارة هل له أن يتنفل سيارة، خاصة إذا كانت السيارة في غير جهة القبلة؟
0: كيف لا تتنفل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على بعيره حيثما اتجه به، حيثما اتجهت راحلتك اقتدي بنبيه تتنفل ولو لم تستقبل القبلة، إنما الفرض هو الذي لا بد أن تنزل على الأرض وتصليها تجاه القبلة.
1: خاص السفر في الحضر؟
0: نعم
1: في الحضر.
0: في الحضر ما عندي دليل، أنا أسمع بعض الناس ما أدري عاد من أين جاءوا أنه أنك لو صليت النافلة وقت في السيارة وجاي للحرف أو ذاهب إلى أي مكان في البلد يجوز، أنا ما عندي دليل في هذا. والله
1: سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت،
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس السادس عشر.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول الثلاثة. أما كيفية الإيمان بالقدر فهو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المقدر عليك لا يمكن تنجو منه بحال، وما قدر لك سيأتيك، وما لم يقدر عليك لو اجتمعه في السماوات والأرض أن يصيبوك بشيء ما أصابوك، كما سمعنا في وصية محمد عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا، يعني الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيقة كتبه الله لك، وإن اجتمع لن يضروك لم يضروك إلا بشيقة كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر مفروغ منه، الأمر مفروغ منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى؟ يعني هل السعيد والشقي وأهل الجنة وأهل النار معروفين ومفروغ منهم، أو أنه أمر يحدث على حسب ما يعمل الإنسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أمر قد قضي مفروغ منه، معروف على الجنة وأهل النار. فقالوا: ففيما العمل يا رسول؟ أنا مفروغ منه، إني معروف لي في الجنة أو في النار، أنا سعيد أو شقي. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مثل ما أنك تذهب للطبيب مريض ترجو أن الله يشفيه، فعل الطبيب سبب والشافي هو الله. فكذلك الجنة والنار مخلوقتان، ولا ولكل منهما ملؤها، ووعده الله أن يملأها. فأنت مكتوب، يوم كتب اللوح، يوم كتب القلم، أنت مكتوب في ذلك اليوم أنك من أهل الجنة أو من أهل النار، أنك سعيد أو شقي. لكن اعمل، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. انتبه لنفسك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأعمال بالخواتيم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني قطعة دم، يعني 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم أخرى 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ في روح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا سعيد. هو الله الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبين أهل ذراع، فيسبق عليه الكتاب، كتاب الشقاوة عياذ بالله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، فيما يظهر للناس أنه من السعادة، لكن أعمال بالخواتم. الرجل الذي كان بجاهد وفعل بالكفار الأفاعيل، والصحابة رضي الله عنهم أثنوا عليه خيرا وتعجبوا منه ومن فعله وأثنوا عليه، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار، أما إنه لمن أهل النار. فانتدب أحد الصحابة، قال: والله لا أذهب أتابعه حتى أرى ماذا ينتهي إليه أمره. فصار يتابعه وهو يفعل الأفاعيل بالكفار، يلقى أحد فيه رمق يجهز عليه، يعترض له أحد يقتله أو يطعنه، لكنه والعياذ بالله أصيب إصابة ما صبر لها ولا تحملها، فوضع سيفه في نحره أو في صدره فتحابل عليه فقتل نفسه. فرجع الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ يعني أنك لست الجديد تشهد أني رسول الله. قال: إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا قد فعل كذا وكذا، يعني أنه قتل نفسه. وجاء في الحديث: قاتل نفسه في النار. وقال عز وجل في الحديث القدسي أن الرجل الذي كان فيه جرح ولم يصبر له، فأخذ السكينة فحد بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال: عاجلني عبدي بنفسي، حرمت عليه الجنة. فالمنتحر في النار. الأعمال بالخواتم، يجاهد فيما يظهر للناس، الصحابة تعجبوا منه وأذنوا عليه، لكن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حقيقة أمره وخاتمته فقال إنهم لمن أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني فيما يظهر يكون أنه ما ترك شيء من أفعل من الكفر وغيره حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، يعني قربت وفاته، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها الأعمال بالخواتم. اليهودي الذي افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى زيارته ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم على فراش الموت ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة خذوا صاحبكم، وخرج وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار على فراش الموت، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. الأعمال بالخواتم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة، لأن الله يعلم عز وجل قبل أن يخلق الخلق يعلم من يصلح للجنة فيوفقه إليها، ويعلم من لا يصلح للجنة فيصرفه عنه، وهو الحكيم العليم. أرسل الرسل وأنزل الكتب وما ترك لأحد الحجة، فالذي أطاع أطاع مختارا ما أحد أجبره، والذي عصى وكفر ما أحد أجبره على الكفر. هناك طائفة من القدرية يقال لهم القدرية الغلاة، يعني أنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد مشيئته واختياره وإرادته، وقالوا إن العبد ليس الاختيار ولا مشيئة ولا إرادة، العبد كالورقة تحركها الرياح. هذا قول طائفة من القدرية يسمون القدرية الغلاة، وهم يسمون أيضا الجبرية، لأنهم يقولون إن الله هو الذي يجبر العبد على أفعاله، إن عصى فالله جبره على المعصية، ثم يخلصون من هنا يقولون أجبره على المعصية ثم يعذبه عليها، إذا الله ظالم له، هذا اعتقادهم الفاسد لعنهم الله. فالقدرية النفاة والقدرية الغلاة كلهم على باطل وكلهم بعيدين عن الإسلام. وأهل السنة يردون على هؤلاء بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، ومشيئته وإرادته لا تخالف مشيئة الله الكونية القدرية وما كتب له في اللوح المحفوظ، فإنه في هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني فإذا بلغ 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، مكتوب عليك رزقك قدره ومن أين يأتيك مقدر معروف مقدر لا يزيد ولا ينقص، وأجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وعمل شقي أو سعيد مكتوب، إنما عليك بالجد والاجتهاد وسؤال الله حسن الختام، سأل الله الثبات حتى تلقى ربك، فإن الشيطان لا يزال يجاهدك حتى آخر رمق حتى عند سكرات الموت يحاول أن تسيء الخاتمة، فاحذر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. فالقدر إذن له درجات، التقدير العام وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ كما سمعنا في الحديث إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ثم لما خلق القلم قال اكتب. هذا الدرجة التقدير العام، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ وما قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثانية التقدير العمري، وهو ما يقدر على الإنسان وما يكتب عليه في بطن أمه، وهذا من أين يؤخذ؟ من اللوح المحفوظ، مما كتب، لأن الله قد علم خلقه، علم خلقه كلهم، أسماءهم وأمهاتهم وقبائلهم، قد علمهم عز وجل قبل أن يوجدهم. فإذا ما كتب عليك في بطن أمك مأخوذ من اللوح المحفوظ، لما قال للقلب اكتب. ثم تقدير السنوي، وهو ما يكون في كل سنة، وذلك في ليلة القدر، حينما يأمر الله كل ملك أن ينقل وينسخ من اللوح المحفوظ ما يخصه، ولا يطلع إلا على ما أطلعه الله عليه حسب إرادته عز وجل. ومن ذلك ملك الموت يكتب من سيموت من تلك الليلة إلى مثلها. فقد الإنسان يتزوج ويحسد أو يسيء، قد يفعل الأفاعيل أسبوع مع الموت، مسكين ما يدري أسبوع مع الموت، لكن خلال هذه الأشهر قد يفعل الأفاعيل. كل ملك ينسخ من اللوح المحفوظ في تلك الليلة ما يخصه وما ينفذ إلى مثلها. يقول عز وجل حاميم والكتاب المبين نزلناه، يعني القرآن، نزلناه في ليلة مباركة، نزلناه في ليلة مباركة
1: إنا كنا مدركين
0: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في تلك الليلة يفرق، يعني يكتب وينقد وينسخ ويقدر كل أمر حكيم، كل أمر أراد الله أن يقدر، يعني يفعل أن ينفذ، ينقل من اللوح المحفوظ في تلك الليلة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين، نزلوا في ليلة القدر. فهذه الليلة إذن ليلة القدر هي التي يقدر فيها مقادير السنة، هذه يسمى التقدير السنوي. وكل إنسان يأتيه حقه منها، من هذا التقدير السنوي، وحقك منها مكتوب عليك في بطن أمك في التقدير العمري، نصيبك يأتيك. التقدير الرابع التقدير اليومي، وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. هذا التقدير اليومي يؤخذ من التقدير السنوي، وكل إنسان يأتي نصيبه منه حسب ما كتب. لا، ما علينا نحن إلا أن نتوجه إلى الله ونبذل الأسباب ونجد ونجتهد، ونعرف أننا مراقبون ومحاسبون، وأننا إلى ربنا راجعون فمجزيون، محاسبون ومجزيون. وقد ورد في الحديث أن من مات وهو لم يؤمن بالقدر خيره وشره حرقه الله في النار. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني لم يؤمن ولم يجزم بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، من لم يؤمن بذلك ومات على ذلك حرقه الله في النار، لأن يعني هذا ركن من أركان الإيمان. ومن لم يؤمن بالقدر خير وشره فهو من أهل النار. خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الحديث ومعه كتابان، أحدهما بيمينه والثاني بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال الله ورسوله أعلم. الصحابة رضي الله عنهم مؤدبون، يعرفون ما يتقدمون على الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام للذي بيمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وآبائهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وقال الذي بشماله: وهذا كتاب من رب العالمين فيها أسماء أهل النار وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وأبائهم، وقد أجمل عليهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بيديه هكذا، يعني نفض يديه والله أعلم، ثم قال: فرغ ربك من العباد، فرغ ربك من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقالوا: ففي من عبد يا رسول الله؟ أدام له معروف. قال: اعملوا، وكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة وفقوني عمل السعادة يعني حتى يموتوا عليه، وأهل الشقاء وفقوني عمل الشقاء. والأعمال كما سمعنا بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وقد ورد: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تكثر الخوض والنقاش في القدر، لأن كثرة الخوض والنقاش والكلام في القدر قد لا يورث إلا الشك. ولكن قل: آمنت بالله وبقدر الله خيره وشره وحلوه ومره، آمنت بالله وبقدره خيره وشره وحلوه ومره، واعمل واجتهد واسأل ربك الثبات. فبعض الناس أحيانا يخوضون فيما لا يعنيهم، ثم يتناقشون ثم يتجادلون. بعضهم يقول: لا، الإنسان مسير، هذا كلمة مسير، يعني هو مذهب الجبرية الذي قلنا لكم إنهم يقولون العبد ما نتصرف في نفسه، مسير بكل شيء، مجبر على كل شيء، هذا باطل. وبعضهم لا، يقول: العبد مخير، يعمل، هو الذي يفعل كل شيء وما يريد، أيضا هذا ليس صحيح. لكن العبد مخير في بعض الأشياء، مسير في بعض الأشياء. مسير يعني ما له تصرف فيه، في بعض الأمور ما للعبد فيه تصرف، مثل الحياة والموت ما له فيه تصرف. هل واحد منا يستطيع أن يتصرف بأنه إذا جاء الموت قال: لا، أنا خلاص، أنا ما أبغى أموت؟ والمرض، الصحة والمرض، الغنى والفقر، السعادة والشقاوة، هداية، الهداية يعني هداية القلوب، لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي به يشاء. فهذه أمور ما للعبد فيها أصلا تصرف، هذه من خصائص الله عز وجل، يسعد ويشقي ويحيي ويميت ويصح ويمرض ويغني ويفقر ويخفض ويرفع ويعز ويذل كما يشاء. هذه ما لحد فيها الدخل، هذه أمثلة. لكن الأفعال التي بإمكانك أن تفعلها، كما أعطاك الله العقل والسمع والبصر والتصرف، مثل كونك تدخل أو تخرج، تسافر، تقيم، تتزوج، تترك، تفعل الأشياء هذه، أنت ماضي بمشيئة الله، ما مشيئتك ما تخالف مشيئة الله الكونية القدرية المكتوبة في اللوح المحفوظ، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكنك أنت من قرارة نفسك ترى أنك تصرف، أنك تترك وتفعل، تطيع أو تعصي، مختار. إذا أذن المؤذن يكون في المجلس ناس، بعضهم من حين ما يسمع المؤذن يقوم ويتوضأ ويخرج المسجد، والثاني لا، والله يجلس ولا كأنه سمع شيء. هل أحد أجبر هذا يخرج وأجبر هذا يجلس؟ أبدا. خويف من الأم والأب، هذا مطيع وهذا عاص، هذا مؤمن وهذا كافر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وهو من أولو العزم من الرسل؟ أبوه كافر. نوح عليه السلام من أولو العزم من الرسل، ابنه كافر، واحد من أبنائه. محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل وأفضل ولد آدم وابن عمامه، بل أبوه وأمه ماتوا كفار، فالمسألة التي ليس للإنسان فيها دخل ولا تأثير ولا تصرف هذه أمره إلى الله وحده عز وجل. وأما الأمور التي بمقدورك تتصرف تفعل فهذا لأن الله أعطاك عقل ومشيئة وتصرف وإرادة. ويذكر من النكت التي ذكرت عن أهل الجبرية لما كان أحدهم يقرر مذهبه على طلابه يقرر عليهم الإنسان كالورقة تحركها الرياح وأنه مجبور وأنه لا يتصرف بنفسه وأنه فقام أحدهم فأعطاه كفا جيد وقال لماذا؟ قال ما مجبور أنا ما لي تصرف بنفسه. فمثل هذا يعني ألقمه حجر في نفس الوقت ليعلم الإنسان أنه أحيانا يقرر شيء وهو قد لا يؤمن به ولكنه ظالم مضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إذن فعلينا بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه وبره وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. فهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وأن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره ومات على ذلك فهو من أهل النار. فالله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما خلق شيء أبدا ولا عن طريق الصدفة أبدا. فنسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر. وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. ومعترض اترك اعتماد مقاله، وفارق قول التابعين ومن غبر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر. وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر. فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل

0: الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر، وأبرأ من صيفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه، وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه، وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة، لعامة الأمة. لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 18، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت: أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 18، وهو الدرس الأخير من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وقد خصص رحمه الله تعالى هذا الدرس في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. ولا شك أن هذه مسائل مهمة، جدير بالمسلم أن يتعلمها وأن يعيها وأن يعرفها. والموت أمر واقع وحاصل لكل إنسان.

0: كل نفس ذائقة الموت، والميت له أحكام جاءت الشريعة ببيانها، فيها عناية بالميت تجهيزا وتغسيلا وتكفينا وصلاة ودعاء ودفنا، أحكام عظيمة جدا جاءت الشريعة ببيانها، وتتجلى فيها ما للميت من حق عظيم على أهله وذويه وعلى عموم الناس دعاء وصلاة. وإذا جهلت هذه الأحكام ربما تعومل مع الميت معاملة خاطئة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، سواء من حيث التغسيل والتكفين أو من حيث الصلاة والدفن أو من حيث الدعاء الذي يدعى به للميت. فإن من يجهل ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى ربما وقع في أمور مخالفة للشرع وأمور لا أصل لها. حدثني أحد الأشخاص قال مرة وكنا نجهل هذا الأمر، جئنا بالجنازة وصلينا عليها بالركوع والسجود كما نفعل، وضعناها أمامنا وصلينا ركعتين بركوع وسجود، فمن لا يعرف الأحكام يقع منه مثل هذا وربما أشد من ذلك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه المسائل وأن يضبطها حتى يكون التعامل منه مع الميت وفق شرع الله ووفق ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر رحمه الله تعالى في أول ما بين أنه يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيشرع أن يلقن الميت هذه الكلمة العظيمة لتكون آخر كلامه من الدنيا. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويراد بقوله موتاكم أي من حضرته الوفاة لا من مات فعلا، من رؤيت فيه علامات الوفاة وأمارات الوفاة فإنه يسارع لتلقين هذه الكلمة، وأيضا يلقن برفق وبأسلوب لطيف حتى لا يضجر، حتى لا يتسبب بإيقاع شيء من الضجر، ولا سيما أنه في شدة وكرب فيترفق به ويتلطف ويلقن هذه الكلمة. وإذا قالها لا يعاد عليه، إذا قال لا إله إلا الله لا يكرر، يترك. ثم إن جرى منه حديث آخر فإنه من بعد ذلك يلقن، لكن يترفق بالميت غاية الترفق. قال رحمه الله تعالى في بيان قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قال المراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت، فليس المراد بالموتى من مات، وإنما يراد بالموتى من قارب الوفاة، من قارب الوفاة ودنا من الوفاة وظهرت عليه أمارات الموت وعلاماته، فإن من السنة أن يلقن لا إله إلا الله. قال ثانيا: إذا تيقن موته، أي تحقق أنه مات بظهور علامات الموت عليه، أو مثلا بتقرير الطبيب أو نحو ذلك، إذا تيقن موته أي تحقق من عنده أنه قد مات فعلا، فإنه يسرع حينئذ أن تغمض عيناه، أن تغمض عيناه، لأنه إذا نزعت الروح منه تبعها البصر فيشخص بصره. فمن السنة عندئذ أن تغمض عيناه لثبوت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة ووجده عليه الصلاة والسلام شاخصا ببصره، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. قال: وشد لحياه، لورود السنة بذلك. شد اللحيين أي الفكين بعصابة أو قطعة من قماش، ومن الحكمة في ذلك أن لا يدخل في جوفه الهواء أو الماء أو غير ذلك. قال ثالثا: يجب تغسيل الميت المسلم، يجب تغسيل الميت المسلم، أي أن تغسيله من الواجبات ومن حقوق الميت التي يجب أن تفعل، إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، لأن هناك شهداء جاء في الشرع إطلاق الشهادة عليهم لكنهم في غير المعركة، مثل المبطون شهيد والغريق شهيد، فهؤلاء شهداء لكن في غير المعركة، هؤلاء يغسلون ويكفنون، فهم شهداء في ثواب الآخرة، لكن أحكام الدنيا يعاملون معاملة غيرهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال: إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، يدفن في ثيابه دون أن يغسل ودون أن يكفن ودون أن يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه بدمائه على حاله كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم، لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: رابعا، صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله، وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها.
0: ثم ذكر رحمه الله رابعا صفة غسل الميت، كيف يغسل الميت في ضوء ما وردت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فذكر أن أول ما يبدأ به أن تستر عورته عندما يجرد من ملابسه التي كانت عليه، تستر عورته بأن يوضع قطعة من القماش تكون ساترا لعورة الميت، والنظر للعورة محرم سواء كانت عورة حي أو ميت، سواء كانت عورة حي أو ميت. وقد جاء في السنن لأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت، ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. وإذا كان لا ينظر لفخذ الحي ولا فخذ الميت فكيف بالعورة المغلظة القبل والدبر؟ ولهذا يجب أن يبدأ بستر العورة، يوضع عليه قطعة من القماش تغطي عورته من السرة إلى الركبة، ويجرد من الملابس وعليه هذا الغطاء الساتر لعورته. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع قليلا، يعني من جهة الظهر والرأس يرفع قليلا، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، يعصر بطنه عصرا رفيقا، لأن الميت له حرمة مثل الحي، لا يقال هذا ميت ويعامل بقوة وبشدة، حتى الرفع لا يرفع، يرفع باحترام للميت، مثل ما أنه محترم حي لو كان مريضا ما يرفع بعنف وبشدة، وإنما يرفع برفق، فهو محترم ميتا كما أنه محترم حيا، فعندما يرفع يرفع برفق. ويعصر بطنه عصرا رفيقا، مثل أن يضع الغاسل ساعده على أعلى البطن ويضغط ضغطا يسيرا على البطن إلى أسفل البطن، وقد نهضه قليلا من أجل إذا كان ثمة شيء في السبيل، في السبيل على وشك خروج يخرج. هذا المراد من هذا الضغط الرفيق بعد أن يرفع، ينهض قليلا ويضغط بساعده على بطن الميت ضغطا رفيقا من أجل أن يخرج ما كان من خارج متهيئ للخروج يخرج. قال رحمه الله: ويعصر بطنه عصرا رفيقا، عصرا رفيقا. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها، أو نحوها، يعني تيسر في هذا الزمان قفاز لليدين، فيستعمل القفاز، يعني في قفازات من القماش ونحوه سميكة ويمكن أن تستعمل في هذا الغرض، أو يلف على يده قطعة من القماش فينجيه بها، ينجيه من الاستنجاء، يعني ينظفه، ينظف القبل والدبر، يكون والغرض من هذا القماش الذي تلف به اليد حتى لا يباشر بيده لمس عورة الميت، فالعورة لا ينظر إليها ولا تمس باليد، لا ينظر إليها ولا يمسها مسا مباشرا بيده، وإنما يلف على يده قطعة من القماش من شفة أو نحو ذلك، ثم يباشر تنجية الميت أي غسل قبله وقبله ويباشر غسل قبله ودبره. قال رحمه الله تعالى: ثم يوضئه وضوء الصلاة. ثم يوضئه وضوء الصلاة. قد جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بالميامن ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بالميامن ومواضع الوضوء منها. فأول ما يبدأ به يوضأ وضوءه للصلاة، يوضأ وضوءه للصلاة. قال العلماء: عدا المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة إذا وضع في فمه الماء أو في أنفه دخل في جوفه. ثم يوضأ وضوءه لوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين في قصة المحرم الذي وقصته ناقته ومات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه بماء وسدر، قال: غسلوه بماء وسدر. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، مر معنا في الحديث ابدأنا بالميامن، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، وإن احتاج إلى خامسة وسابعة يفعل، وإن احتاج إلى زيادة لأنه يعني رأى الغاسل أنه ما زال بحاجة إلى زيادة فيزيد، لكن ينتهي في وتر سبعا تسعا وهكذا. يمر في كل مرة يده على بطنه، فإذا خرج منه شيء غسله على النحو الذي مر معنا قريبا. قال: وسد المحل بقطن، يعني سد موضع الخارج بقطن أو نحوه. والغرض من هذا القطن الذي يوضع في الدبر حتى لا يخرج شيء بعد ذلك، حتى لا يخرج شيئا بعد ذلك، يسد بقطن أو نحوه. فإن لم يستمسك، يعني مع وجود القطن أيضا وجد الخارج، فبطين حر. الطين الحر يعني الخالص الذي ليس معه أشياء ممتزجة به من تراب أو نحوه، والطين الحر يكون متماسك بغاية التماسك، فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. الآن تيسرت أمور ما كانت متيسرة في الزمن الأول، فلا بأس في أنواع من اللزق جيدة في منع هذا الخارج. فإذا وضع شيئا منها وألصق في مكان الدبر لمنع الخارج، فإنه يقوم مقام القطن أو الطين الحر. قال: ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، أي بحسب الحاجة. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن مثل الإبط، مثل الإبط ونحو هذه المواضع خاصة التي يكثر فيها العرق والرائحة، فيضع الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده، وهذا فيه شرف مواضع السجود وعظيم مكانتها، مثل الجبهة والأنف والكفين. فيوضع الطيب في مواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، إن طيب بدنه كله كان حسنا. إذا كان في الطيب وفرة وأراد أن يطيب البدن فإن مثل ذلك جاء فعله في بعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه وابن عمر. قال: ويجمر أكفانه بالبخور، ويجمر أكفانه أي ما يكفن به يجمر بالبخور يعني يؤتى بالجمر ويوضع عليه البخور وبدخان البخور ورائحته الطيبة تطيب الأكفان. والسنة أن يكون ذلك وترا. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا جمرتم الميت فأوتروا، إذا جمرتم الميت فأوتروا، فالسنة أن يكون ذلك وترا. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، إذا كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج. قال ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. قال رحمه الله والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. وهذا جاء في حديث أم عطية قال امشطنها ثلاثة قرون وتسدل هذه القرون من ورائها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. قال رحمه الله تعالى تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها
0: بالكفن
1: الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
0: قال رحمه الله تعالى: خامسا تكفين الميت، وهذه المرحلة التي تلي التغسيل، فبعد أن يغسل على الوصف الذي مر معنا يكفن. قال رحمه الله تعالى: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، في ثلاثة أثواب، والمراد بأثواب يعني ثلاث قطع من القماش طويلة تكفي كل واحدة منها أن يلف بها الميت، بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. فالواجب هو واحد، لكن هذا هو الأكمل والأتم، أن يكفن في ثلاثة أثواب كما فعل بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يكون مع هذه الأكفان قميص، ولا يكون أيضا معها عمامة كما قالت رضي الله عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة. قال يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا يعني يوضع الميت على الثوب الأول ثم يلف به كاملا، ثم الثاني يكون من تحته، والثالث يدرج فيها إدراجا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، إن كفن في قميص وإزار ولفافة يلف بها فلا بأس. قال: والمرأة تكفن في خمسة أثواب، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع وخمار وإزار ولفافتين. وهذا يعني زائد عن تكفين الرجل، لأن فيه مبالغة في ستر المرأة، في المبالغة في ستر المرأة والعناية بسترها، والإزار يلف بها جزء بدنها الأسفل. قال: والواجب في حق الجميع ثوب واحد، الواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. قال رحمه الله: لكن إذا كان الميت محرما، إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره ورداءه أو في غيرهما، أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي وقصته ناقته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يطيب، قال: ولا تمسوه طيبا، لأن هذه محظورات الإحرام تغطية الرأس والوجه ومس الطيب، وهو يبعث ملبيا لأنه مات بإحرامه، فتبقى هذه المحظورات: لا يغطى الرأس ولا يغطى الوجه ولا يمس طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها من النساء كما تقدم، لكن لا تطيب، لكن لا تطيب، لأن الطيب من المحظورات، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها، ولا يداها بقفازين، لأن المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت به، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. قال: ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل. والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها.
0: ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة السادسة: من الذي يتولى تغسيل الميت؟ قال: حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيته في ذلك. إذا كان أوصى أن يغسله فلان من الناس فهو الأولى أن يباشر، لأنه هو الذي أوصى بذلك. ومثله المرأة إذا كانت أوصت أن تغسلها فلانا من الناس، فالأولى أن تباشر ذلك من أوصى أو من أوصت المرأة. قال: ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب. وفي حق المرأة الأولى وصيتها، فإن لم يكن فالأم، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. والزوجين لكل واحد منهما أن يغسل الآخر. وأشار رحمه الله أن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، وعلي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، فللزوجين أن يغسل كل منهما الآخر. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: سابعاً، صفة الصلاة على الميت. يكبر أربعاً ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
0: نعم. قال رحمه الله: سابعا، صفة الصلاة على الميت. قال: يكبر أربعا، أي أربع تكبيرات، وورد أيضا الزيادة على ذلك، ثبت الزيادة على الأربع في السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقرأ بعد الأولى الفاتحة. قال: وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عن ابن عباس طلحة بن عبد الله بن عوف، فذكر أنه صلى مع ابن عباس وأنه قرأ الفاتحة وسورة، وذكر أن ذلك من السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيقرأ الفاتحة، وإن زاد بأن قرأ مع سورة أو آية أو آيتين أو نحو ذلك من القرآن فلا بأس، هذا بعد التكبيرة الأولى. أما بعد التكبيرة الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية. قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يصلي هذه الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، ولهذا قال رحمه الله: كصلاته في التشهد. كصلاته أي كالصلاة الإبراهيمية التي وردت في التشهد. ثم يكبر الثالثة، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت. وذكر رحمه الله هذا الدعاء من قوله اللهم اغفر لحينا إلى قوله ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهذا الدعاء الذي ساقه رحمه الله تعالى من مجموع أحاديث، مجموع أحاديث جاءت في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، ثم ما جاء في آخر الدعاء عند الشيخ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، هذا ورد في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه إلى قوله وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك، حديث عوف ابن مالك. وقوله وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا جاء في الدعاء الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه. فهذا الدعاء الذي ذكره الشيخ رحمه الله من مجموع ثلاثة أحاديث وردت في هذا الباب. قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. انظر هذا الدعاء ما أعظمه، يكون بين يديه ميت واحد فيعمم بالدعاء لهذا الميت ولعموم موتى المسلمين وأحياء المسلمين، الشاهد والغائب والحاضر، يدعى للجميع الذكر والأنثى الصغير والكبير. قد قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا الاستغفار عظيم جدا، هذا الاستغفار عظيم وفيه شمول وتعميم لعموم المسلمين، من كان حاضرا أو غائبا، من كان صغيرا أو كبيرا، من كان ذكرا أو أنثى. قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. لماذا ذكر الإسلام في الحياة والإيمان في الوفاة؟ الإسلام العمل، فمن كان حيا عنده فرصة يعمل من صلاة وصيام وحج وصدقة إلى غير ذلك، ومن أدركته الوفاة ما ثمة فرصة للعمل إلا أن يموت على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. ولهذا قال من أحييته منا فحي على الإسلام، أي على العمل، صلاة وعبادة وطاعة. ومن توفيته منا ما عنده فرصة أن يعمل، فتوفى على الإيمان، على الاعتقاد الصحيح، فتوفى على الإيمان. ولهذا مر معنا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، أي طهره من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي تنقية كاملة وتامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهي دعوات عظيمة جامعة يدعى لها للميت بها في الصلاة عليه. قال وافسح له في قبره، أي وسع له في قبره، ونور له فيه، أي اجعل له قبره نورا. اللهم لا تحرمنا أجره، لا تحرمنا أجره، أي أجر وثواب الإحسان لهذا الميت من دعاء وصلاة وقيام بحقوقه وصبر واحتساب على فقده. ولا تضلنا بعده، أي لا تجعلنا نفتن بعده ونقع في الضلال. هذا كله يكون بعد التكبيرة الثالثة. قال ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. قال ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. استحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا الذي ذكر رحمه الله أنه يستحب مع كل تكبيرة ثبت بالسند الصحيح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت بالإسناد الصحيح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت. ومن أهل العلم من قال إنما ترفع اليدان في التكبيرة الأولى دون ما سواها من تكبيرات، وهذا محل إجماع، رفع اليدين في التكبيرة الأولى محل إجماع بين أهل العلم، لكن الخلاف في التكبيرات الأخريات من الصلاة على الميت. أما التكبيرة الأولى فمحل إجماع عند أهل العلم أنها ترفع فيها اليدان. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وبالجمع إن كانت أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم.
0: نعم. يقول إذا كان الميت امرأة، إذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، يعني تعدل الضمائر ما يناسب الميت. إذا كان امرأة يقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها في كل الدعاء من أوله إلى آخره. وإذا كان الميت اثنين يثنى الضمير اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزلهما إلى آخره. وإذا كانوا جمع عدد فأيضا يكون الدعاء أو الضمير ما يناسب ذلك، يقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر الدعاء. قال أما إذا كان فرطا، والفرط هو الصغير، الفرط هو الصغير، إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، أيضا يقال اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا. وهذا الذي ذكر رحمه الله إلى تمام هذا الدعاء لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد فيه أو في بعض آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما جاء عن أبي هريرة وكذلك الحسن رضي الله عنهما اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، جاء مثل ذلك عن أبي هريرة وجاء عن الحسن أيضا رضي الله عنهما. فكذلك الدعاء لوالديه، يعني الدعاء لوالديه بأن يعظم لهما الأجر وأن يكون شفيعا مجابا لهما وأن يثقل به موازين والديه، هذا دعاء للوالدين ويعظم به الأجر لهما. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
0: ثم ذكر رحمه الله تعالى السنة في الموضع الذي يقف فيه الإمام في الصلاة على الجنازة. قال: يقف حذاء رأس الرجل، يقف محاديا لرأس الرجل ووسط المرأة وأن يكون الرجل مما يلي الإمام، يعني لو كان فيه رجل وامرأة فيكون الرجل هو الذي يلي الإمام والمرأة تكون هي الأبعد عنه، والمرأة مما يلي القبلة. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس صلى على جنازة فقام عند رأسه، فجيء بامرأة من قريش فقام عند وسطها، فسئل عن ذلك رضي الله عنه وأخبر أن ذلك هو السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعل مع الكبير والصغير. إن كان الميت رجلا يقف الإمام عند حذاء رأسه عند رأسه، وإن كان طفلا يقف عند رأسه، وإن كانت امرأة أو طفلة يقف عند وسطها، وعندما تصف الجنائز أيضا تصف على هذه الهيئة بحيث يكون الإمام واقف حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ثامنا دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
0: وهنا في ثامنا بين رحمه الله تعالى صفة دفن الميت، فبين أولا أن المشروع أن يعمق القبر، أن يعمق القبر إلى أن يكون وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، يعني يحفر بعد أن يعمق القبر على سمت واحد من جهة القبلة، يحفر لحد بحيث يدخل في الميت في هذا اللحد، ويجعل الميت على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن بعد أن يوضع في محله من القبر على جنبه الأيمن، تحل عقد الكفن ولا تنزع، تترك في مكانها، وإنما تحل وتبقى في مكانها، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، سواء كان الميت رجلا أو امرأة. ثم ينصب عليه اللبن، ثم ينصب عليها اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، ينصب اللبن بحيث ويطين هذا اللبن بحيث إذا أهيل التراب على القبر لا يدخل على الميت في موضعه من اللحد. قال ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله لثبوت ذلك عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر قدر شبر لا يزاد عن التراب الذي أخرج من القبر، لا يزاد عن التراب الذي أخرج من القبر، فإذا فعل فإنه سيكون هذا ارتفاعه قدر شبر، ويوضع عليه حصبة إن تيسر ذلك، لأن الحصبة لو كان التراب ناعما فإن الهواء يطير به، لكن إذا وضع عليه الحصبة ورش بالماء فإنه يثبت على حاله. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر، أي بعد الفراغ من الدفن، ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا فيه أن أولى ما يدعى للميت به في هذا الموضع بهاتين الدعوتين، يدعى له بالمغفرة ويدعى له بالثبات. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
0: ثم بين هنا في تاسعا أنه يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، يعني إن جاء للصلاة عليه ثم وجد أنه فاته وأنه قد صلي عليه يصلي عليه بعد الدفن، صلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وصفة الصلاة عليه بعد الدفن هي كصفة الصلاة عليه قبل الدفن من حيث الوقوف، ويكون الميت بينه وبين القبلة، ويكبر تكبيرات الأربع على الصفة التي مرت معنا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدد فيما نعلم من الشرع.
0: بين هنا رحمه الله تعالى أن أهل الميت لا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس بعد الصلاة عليه ودفنه الأيام التي تلي ذلك، تجميع الناس وصنع الطعام لهم، فإن

0: السلف رحمهم الله يعدون ذلك من النياحة، كما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: 11. لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم.
0: ثم بين هنا في 11 رحمه الله تعالى أن المرأة لا يجوز لها الإحداد على ميت أكثر من 3، ويراد بالإحداد هو ترك الزينة والطيب ونحو ذلك. قال: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10. قال: إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل، فأجلهن أن يضعن حملهن، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: 12. يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنه تذكركم الآخرة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
0: ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه المسألة، قال: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر، ثم بين رحمه الله الغرض الذي لأجله شرعت الزيارة للقبور. قال: للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده. وتسمى هذه الزيارة زيارة شرعية لأنه دل عليها الدليل ودلت عليها الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالزيارة للقبور الغرض منها أن يتذكر الحي الآخرة، قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والغرض الثاني أن يدعو للميت بالمغفرة والرحمة، ويكون دعاؤه للميت بهذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. علمهم أن يدعوا بهذا الدعاء. سألوه ماذا يقول إذا زار القبور، سألوه عليه الصلاة والسلام ماذا يقول إذا زار القبور، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، ما قال اقرأوا الفاتحة. ولو كان قراءتهم للفاتحة مشروعة عند زيارة القبور لدلهم على ذلك الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قالوا: ماذا نقول؟ ما قال اقرأوا الفاتحة، ما أدري من أين جاءوا بقراءة الفاتحة عند زيارة القبور. فصاروا يفعلون أمرا لا يشرع، وتركوا أمرا مشروعا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والآن تجد في كثير من البلدان لا يعرف عند زيارة القبور إلا أن يقرأ الفاتحة على روح الموتى،

0: هذا أمر لا أصل له، هذا لا أصل له في شرع الله ولا دليل عليه مطلقا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فتجد هؤلاء يشتغلون بأمر غير مشروع ويتركون أمرا مشروعا فيه نفع لهم ولموتاهم، وهو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا دعاء فيه منفعة للأحياء والأموات، وفي أيضا تذكير بالغرض من الزيارة أنها تذكر الآخر، قال إن إن شاء الله بكم لاحقون، يذكر نفسه بأن مصيره مثلهم ومآله إلى ما آلوا إليه، أن يموت ويصلى عليه ويدفن مثلهم. قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور. المرأة لا يجوز لها زيارة القبور على الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور. ولأن المرأة يخشى من زيارتها الفتنة وقلة الصبر، لأن المرأة أضعف من الرجل وسريعة الجزع والتسخط ونحو ذلك. قال: وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز، لا يجوز المرأة أن تتبع الجنائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهو مشروع للرجال والنساء، إذا جاءت المرأة وصلت في المسجد ونودي بالصلاة على الميت تقوم وتصلي، تقوم وتصلي، هذا أمر مشروع للرجال والنساء على حد سواء. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة النافعة المباركة بهذا الدعاء بقوله: هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ونسأل الله الكريم أن يجزي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر له ولجميع علمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله جل في علا أن يحسن لنا أجمعين الختام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
5: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
7: مع الدرس الأول.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الكلام في الدروس القادمة إن شاء الله على ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وهذه كلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بالكلام عليها، نتكلم بكلمة عامة عن الفقه وما لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وهو أن يعنى بالفقه ويعنى بالأدلة الدالة على المسائل، فيكون بذلك عارفا بالحكم ودليله. وهذا هو المهم الذي على طالب العلم أن يحرص عليه وأن يعنى به غاية العناية. فالفقه في الدين من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقه في دين الله عرف كيف يعبد الله وكيف يسير إلى الله، لأنه يعبد الله على هدى وعلى بينة وعلى حق جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. ودراسة الفقه تكون بقراءة كتاب من كتب الفقه التي ألفت فيه، ولكن عند القراءة يكون مهمة الإنسان أن يعرف الحكم بدليله، وهذا هو الأمر المهم. ليس المهم الإنسان يعرف أحكام شرعية أحكاما لا دليل عليها، وإنما يعرف الدليل والمدلول، يعرف الحكم ودليله، وبذلك يكون الإنسان جمع بين الحسنيين الفقه والأثر. ومن المعلوم أن العناية بالفقه والحديث والجمع بينهما هذا هو المهم لطالب العلم، ولا يعنى بجانب ويغفل الجانب الآخر، بل عليه أن يعنى بالأمرين معا، لأنه لو اعتنى بجانب الفقه الذي هو معرفة الأحكام من غير معرفة أدلتها يكون عنده قصور وعنده نقص، وذلك لأنه عرف أقوالا لكن ما عرف مستندها، وإذا كان الإنسان شغل وقته بالأحاديث ومعرفة أسانيدها ورجالها ولكنه ما اعتنى بمعرفة ما يستنبط منها فإنه يكون هناك نقص. والجمع بين الحسنيين يكون بالعناية بالحديث والفقه، يكون بالعناية بالدليل والمدلول، فلا يبقى جانب على جانب، وإنما يكون الإنسان معنيا بهذا وبهذا. قد أورد وقد ذكر أبو سليمان الخطابي رحمه الله في أول كتابه معالم السنن كلاما بين فيه أهمية العناية بالحديث والفقه، وأن الإخلال بواحد منهما يكون فيه نقص على صاحبه. وضرب لذلك مثلا فقال إن الذي يعنى بجانب معرفة الأحاديث ولكنه لا يعنى بفقهها ولا ما يستنبط منها ولا معرفة الأحكام الشرعية التي تستنبط منها، فإنه يكون بمثابة الإنسان الذي يبني بنيانا فيحكم أساسه ويقوي أساسه ولكنه لا يبني عليه فروعا غرف وحجر يستغل بها ويستفاد منها، لأنه اعتنى بجانب الأصول دون معرفة الفروع التي تستنبط من الأصول وهي الأحكام الشرعية المستمدة من الأدلة الشرعية، فيكون بذلك اعتنى بالأساس لكن ما بنى عليه شيئا يكون الاستغلال به والاقتنان به والاستفادة منه. والذي يعتني بالفقه ولكن ما يعتني بالدليل كالذي يبني بنيانا على غير أساس، يحكم البنيان يحكم الفروع ولكنه ما بناها على أساس فينهار البنيان لأنه ما أحكم على ما بني على أساس، ولكن إذا أحكم الأساس وبني عليه فروع حصل التكامل وحصل الكمال وحصل الانتفاع بصفة مستمرة لأن الأساس محكم ومتين والفروع التي بنيت عليه لا يخشى الانهيار والسقوط، لا يخشى فيها الانهيار والسقوط لأن الأساس محكم والفروع محكمة، ويكون هذا هو مثال من جمع بين الفقه والحديث، الأساس محكم محكمة والفروع محكمة فيستفاد من هذا العمل. وإذا اعتني بالأساس ولم يؤتى بفروع عليه حصل نقص وما حصلت الفائدة المرجوة، وإذا لم يكن هناك أساس وبني فروعا على غير أساس فإن ذلك البنيان ينهار. فالعناية بالفقه والحديث معا هي الجمع بين الحسنيين، والعناية بالحديث فقط دون معرفة الأحكام الشرعية وما يستنبط منه نقص كبير ويكون مثل الأساس الذي ليس عليه بنيان. والعناية بالفقه من غير بنيان من غير أساس كالبنيان الذي بني على غير أساس فإنه ينهار، ولهذا الذي لا يعتني بالفقه ومسائل الفقهية وأقوال الفقهاء قد يحصل منه الاحتجاج بحديث ضعيف أو بحديث موضوع لأنه رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو ليس عنده معرفة بما يصح وما لا يصح فيأتي به مستدلا به، وذلك لعدم معرفته بالأساس وبما يكون ثابتا وما يكون غير ثابت. ولهذا فإن العناية بالأمرين جميعا هذا هو المهم لطالب العلم، يعتني بهذا ويعتني بهذا لا يخل بهذا ولا بهذا. ثم إذا رجع إلى كلام أهل العلم وكلام الفقهاء يرجع إليهم وإلى كلامهم باحترام وتوقير وتعظيم لهم وثناء عليهم ودعاء لهم واستفادة من علمهم في الوصول إلى الحق، حيث لا يكون الحق واضحا ولا يكون الدليل واضحا، فإن الإنسان يستدل يستعين بكلام الفقهاء بكلام أهل العلم يستفيد ذلك معرفة ما عندهم بحثا للوصول إلى الحق وإلى الدليل، فيعرف الأقوال المختلفة ودليل كل قول وما يكون صحيحا وما يكون غير صحيح، وتكون النهاية أن يعول على القول الذي دل عليه الدليل وصح الحديث الذي يدل على ذلك القول. وهذا هو الذي حرص عليه الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، فإنهم اجتهدوا في الوصول إلى الحق واعتنوا غاية العناية واجتهدوا، ومن اجتهد وأصاب فإنه يحصل أجرين، أجرا على الاجتهاد وأجرا على الإصابة، ومن اجتهد وأخطأ فإنه يحصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور لأنه بذل وسعه في الوصول إلى الحق. وعلى هذا فإن كل مجتهد مصيب أجرا، المجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، فهو مأجور على كل حال إن أصاب وإن أخطأ لأنه بذل وسعه في الوصول إلى الحق، لكن من بذل وسعه قد يوفق له وقد يخطئه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث المتفق على صحته أن المجتهد قد يوافق الحق وقد يخطئه، فليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبة، وإنما يصيب الحق من يصيبه ويخطئه من يخطئه، لكن كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر بين الأجر والأجرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يدل على أن كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، ويدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب حقا، فإن الحق يصيبه من يصيبه ويخطئ من يخطئ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين: مصيب ومخطئ، يعني قال: إذا اجتهد فأصاب وإن اجتهد فأخطأ. ولو كان كل مجتهد مصيب، لو كان كل مجتهد مصيبا ما كان لهذا التقسيم معنى، هذا التقسيم له معنى، وهو أن من الناس من يصيب الحق ومنهم من يخطئه، وهذا إنما هو في اختلاف التضاد، وهذا إنما هو في اختلاف التضاد، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، واختلاف التضاد بأن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام، أو هذا يبطل الوضوء وهذا يقول لا ما يبطل الوضوء، هذا ينقض الوضوء وهذا ما ينقض الوضوء، هذا يبطل الصلاة وهذا يقول ما يبطل الصلاة، هذا تضاد. فالحق واحد في مسائل التضاد. أما الاختلاف الذي يقال له اختلاف تنوع فإن هذا ليس تضادا، وإنما هو أنواع، وإنما الحق أنواع، فكل ما ثبت من أنواع الحق وأخذ به فالأخذ به على حق، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، لأنها جاءت بصيغ متعددة، فما صح وثبت منها من أخذ بأي واحد فقد أخذ بحق، من أخذ بهذا أخذ بحق، ومن أخذ بهذا أخذ بحق، ومن أخذها بهذا أخذ بحق، لأنها أنواع للحق. اختلاف التنوع كل أنواع، كل ذلك أنواع للحق. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، جعل الاستفتاح: اللهم بعد بيني وبين خطاياي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. كل ما جاء من حديث ثابتة في الاستفتاح فإن الأخذ بأي واحد منها أخذ بحق، ومن اختار من الأئمة هذا الاستفتاح على هذا فالاختلاف قال اختلاف تنوع لا يؤثر، من أخذ به فهو مصيب، ومن أخذ بهذا فهو مصيب، ومن أخذ بهذا فهو مصيب. ثم إن الإنسان عندما يرجع إلى كلام العلماء كما أسلفت يرجع إليهم أو إلى كلامهم وهو محترم لهم، موقر لهم، مستفيد من علمهم، معتقدا بأنهم غير معصومين وأنهم يصيبون ويخطئون، وأن كل واحد منهم أرشد إلى أن يؤخذ بالدليل وأن يترك قوله إذا وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، وهذا من عدلهم وإنصافهم وحرصهم على الأخذ بالحق، وأنهم لا يتعصبون لأقوالهم وآرائهم بل يرشدون إلى ترك ما قالوه إذا وجد الدليل الصحيح بخلاف ما قالوه. ومعلوم أنه لا يقال عن شخص من الناس أنه أحاط بالأحكام الشرعية بحيث لا يفوته منها شاردة ولا واردة، فإن هذا لا يقال في حق أحد، لا في الأئمة الأربعة ولا في حق من قبلهم، في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال في أي واحد من الصحابة أنه عنده علم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه شيء منه، إن هذا لا يقال في حق أحد، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث ويحضر مجلسه بعض أصحابه ويغيب كثير من أصحابه عن مجلسه، ويحدث في هذا المجلس ما لا يحدثه في المجلس الآخر، فمن حضر وسمع حديثا نقله. ومن أوضح ما يبين هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وأخبر بأن الطاعون وقع في الشام ولقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وفيهم من يشير على عمر بأن يدخل ويقول أن عدم الدخول فرار من قدر الله، فالإنسان يقدم ولا يفر من قدر الله. ومنهم من يقول أنه لا يؤتى بالسبب الذي يؤدي إلى الضرر، والله تعالى قدر الأسباب والمسببات وأمر بالأخذ بالأسباب التي توصل إلى ما ينفع، وإلى كذلك الأخذ بالأسباب التي تخلص وتمنع من الوقوع فيما هو محذور وفيما هو ضار. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، منهم من يشير عليه بأن يرجع ولا يدخل الشام وفيها الطاعون، ويقول لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بدخولك على بلد موبوء، ومنهم من يقول ادخل ولا تفر من قدر الله. عمر الخطاب رضي الله عنه ليس عنده علم بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشار الصحابة، دعا بالمهاجرين على حدة الذين كانوا موجودين في ذلك المكان، فانقسموا إلى قسمين، فيهم من يقول ادخل وفيهم من يقول ارجع. ثم دعا بالأنصار واستشاره، وفيهم من يقول ادخل وفيهم من يقول ارجع. ثم دعا بمسلمة الفتح، المهاجرين المسلمة الفتح الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، استشارهم فاتفق رأيهم على أنه يرجع، ولم يقل واحد منهم أنه يدخل على الطاعون أو البلد اللي فيه الطاعون. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع، فعمر رضي الله عنه انتهى رأيه إلى أنه يرجع واستقر رأيه إلى أنه يرجع. كل هؤلاء الموجودين ما عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما عندهم فصل في هذه المسألة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مكان في مجلس، فيسمعه من كان حاضرا ويتحمله من كان حاضرا، والذين ما حضروا ما عرفوا. ولهذا كانوا يتناوبون على رعاية الإبل، بدل ما يسرح كل واحد منهم بإبله يجمعون الإبل ثم كل واحد يسرح فيها يوم، والباقون يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه السنن ويتحملون عنه الأحاديث. عمر رضي الله عنه استقر رأيه على أن يرجع، فقال له أبو عبيدة: نفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كل شيء مقدر، دخول المقدر ورجوعنا مقدر، كل ما يحصل من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، الإقدام بقدر والرجوع بقدر، وكل شيء بقدر حتى العجز والكسل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشاط النشيط وكسل الكسول، كل ذلك مقدر، كل ما هو كائن هو بقضاء الله وقدره. فالدخول على الطاعون مقدر والرجوع عنه مقدر، فمن دخل وحصل منه الدخول فإنه فعل ذلك، حصل ذلك بقدر الله، ومن رجع فإن رجوعه وعدم دخوله بقدر الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما يقع في الوجود فهو بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا عن تلك المحاورة والمشاورة، فجاء وعلم بالذي حصل، فقال: عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فلا تدخلوا عليه، إذا كان في بلد لا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسر، لأنه اجتهد وليس هناك نص، وصار اجتهاده موافقا للنص، ولهذا لا اجتهاد مع النص، إذا جاء النص خلاص ما في اجتهاد، ولكن حيث لا نص يكون اجتهاد. وعمر رضي الله عنه اجتهد، ولما علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يدخل على الطاعون فرح وسر، وهذا من موافقة عمر، وعمر رضي الله عنه له موافقات وهو ملهم، يعني يقول القول باجتهاده فيكون مطابقا للحق، وليس هذا دائما وأبدا، هناك مسائل فقهية ومسائل يختلف فيها مع أبي بكر، ويكون الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، ولكن اجتهاداته رضي الله عنه يحصل فيها كثيرا موافقة للحق. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، وهذا لأنه يحصل منه التوفيق لإصابة الحق، وأنه يحصل منه اجتهاد يكون مطابقا للحق، ولكن ليس هذا دائما وأبدا، فإنه قد يحصل الخلاف بينه وبين غيره من الصحابة، ويكون الدليل مع غيره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الحاصل أنه لا يقال في أحد من الناس أنه أحاط بكل شيء، يعني بالأحكام بحيث لا يفوتها منها شيء. ولهذا كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، منهم من يجتهد ومنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن لا يجوز لإنسان أن ينال من العلماء وأن يقدح فيهم وأن يذمهم، بل يرجع إليهم ويستفيد من علمهم ويوقرهم. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أشار إلى المحدثين والفقهاء بقوله أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، أهل الخبر والأثر محدثون، وأهل الفقه والنظر الفقهاء، كل هؤلاء يستفاد من علمهم ويثنى عليهم ويدعى لهم، ولا ينال منهم، والذي يذكرهم بسوء فإنه على غير السبيل. علماء السلف من السابقين وما بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. والناس ينقسمون بالنسبة للأئمة إلى قسمين: قسم يكون غالٍ يكون غاليا، وقسم يكون جافيا، والحق وسط بين الغلو والجفاء. الحق هو الاعتدال والتوسط، ليس بالتعصب لهم ويقول بقول الإمام في كل مسألة، ويقول إذا ذكر له دليل على خلاف ما يقوله الإمام قال يعني لو كان ذلك ما خفي على الإمام، هذا كلام غير صحيح. الإمام الشافعي رحمة الله عليه جاء عنه في مسائل عديدة أنه كان يقول قولا في المسألة يراه باجتهاده ويكون بلغه فيه حديث ضعيف على خلاف ما رآه، فيقول إن صح الحديث قلت به، أقول فيها بكذا، وإن صح الحديث قلت به، لأن الدليل الذي ورده الذي بلغه ليس من طريق صحيح بل من طريق ضعيف، وهو لم يعول عليه لأنه ما صح، ولكنه قال إن صح قلت به. ولهذا كان بعض أصحابه كالبيهقي والنووي إذا صح الحديث قالوا وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، إذا طلعوا على الحديث من طريق صحيح قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأنه علق القول به على صحته، إذن هو مذهبه، مذهبه حكما بناء على قوله وقاعدته التي قالها، وهي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، قالوا وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، صح الحديث فهو مذهب الشافعي، فلا يغلى ولا يتعصب لأحد منهم ولا يجفى بأن ينال منهم ويقال هم رجال ونحن رجال ولا نرجع إلى كلامهم، هذا جفا. والحق وسط بين هذا وهذا، يرجع إلى كلامهم وإلى كتب الفقه يستفيد منها، ولا يستغني طالب العلم عن كتب الفقه، لأن كثير من المسائل هي ما يعني ليس عليها أدلة واضحة، وإنما تكون مبنية على قواعد قواعد الشريعة، أو مبنية على قياس، يعني يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وهكذا. ولكن إذا وجد نص فلا مجال للاجتهاد، إذا وجد نص في مسألة فإنه لا مجال لأحد أن يجتهد، ولكن حيث لا نص فالمجال واسع، ولكن الإنسان عندما يرجع إلى كلام العلماء يرجع ليستفيد منهم ويحترمهم ويوقرهم، فلا يغلو ولا يجهل، لا يكون غاليا ولا يكون جافيا، وإنما يكون عدلا وسطا خيارا، لا يكون غاليا ولا جافيا. وأبو سلمة الخطابي رحمه الله يقول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالحق وسط بين طرفين مذمومين، طرف الغلو وطرف الجفاء، طرف الغلو وطرف الجفاء، طرف الإفراط وطرف التفريط، الحق وسط بينهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح مثلا ضربه للرجوع إلى كلام أهل العلم مع توقيرهم واحترامهم والثناء عليهم، وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى معرفة الدليل، يستعين بهم في الوصول إلى معرفة الدليل، فإذا بلغ الدليل ووصل إلى الدليل استغنى به عن كل ما سواه ولم ينظر إلى غيره. فضرب لذلك مثلا فقال مثل ذلك كالنجوم التي يهتدى بها إلى جهة القبلة في ظلمات الليل، الإنسان لا يعرف جهة القبلة ولكنه يجتهد لمعرفتها عن طريق النجوم ومعرفة مخارجها مطالعها ومغايبها، يعرف اتجاه القبلة، والله تعالى جعل النجوم علامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن الإنسان إذا وصل إلى الكعبة وصار تحت الكعبة والكعبة أمامه لا يحتاج إلى أن ينظر النجوم من أجل يهتدي للقبلة، لأن القبلة قدامه، لأنه وصل إلى الغاية. وكذلك الإنسان الذي يرجع إلى كلام الفقهاء يستفيد من علمهم في الوصول إلى الدليل، وإذا وصل إليه استغنى به عن غيره ولم يعول على غيره. وهذا فيه أخذ بوصايا الأئمة، لأن كل واحد منهم أوصى أنه إذا وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه يترك قوله ويعول على ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا مثل واضح، الإنسان يستفيد من النجوم بمعرفة القبلة، ولكنه إذا وصل إلى القبلة وصار تحتها ينظر إليها لم يكن بحاجة إلى النجوم، لأن الغاية التي يريدها هو هي أمامه. وكذلك الإنسان الذي يرجع إلى كلام الفقهاء من أجل معرفة الحق ومعرفة الدليل، معرفة يعني ما يصح من الأقوال ومعرفة الأدلة على كل قول، ثم يعني ينتهي بعد ذلك إلى معرفة أن هناك دليل في المسألة ودليل فاصل في المسألة، عند ذلك يصار إليه ولا يصار إلى قول أحد، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه كما جاء في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. لأن المتن، متن الحديث يكون مع عدد من الأشخاص، وكل واحد يستنبط منه فوائد فيستنبط هذا ما لا يستنبط هذا، ويغوص هذا على فوائد ما وصل إليها غيره، والناس يتفاوتون في الأفهام ويتفاوتون في الفهم والاستنباط، فقد يأخذ إنسان دليلا من مسألة ما تنبه له غيره، يأخذ دليلا في مسألة من المسائل ما تنبه له غيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل الفقه لمن هو أفقه منه. الإنسان يحفظ السنن ويحافظ عليها ويؤديها، ثم قد يكون عنده استخراج واستنباط لما فيها، وقد لا يكون كذلك، ولكنه حافظا وواعيا وأعطاه إلى غيره فتمكن ذلك الغير من الاستنباط. ولهذا نجد أن بعض العلماء يأتي إلى الحديث الواحد فيستنبط منه عشرات الفوائد، عشرات الفوائد المستنبطة من الحديث، وهذا هو الفقه، يعني الفقه هو الفهم والاستنباط من الأدلة الشرعية، الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا الإنسان عندما يطالع بعض كتب الحديث التي عني أصحابها بالاستنباط والفهم منها، يعني يجد يعني مسائل دقيقة ومسائل خفية توصلوا إليها وفهموها من يعني من الألفاظ ومن سياق الألفاظ، ما لا يحصل لكل أحد أن يتيسر له ذلك الفهم. ومن أمثلة ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري عندما جاء عند حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هنا عبر باللسان ولم يعبر بالقول، ما قال المسلم من سلم المسلمون من قوله، ما قال من لسانه. ذكر الحافظ بن حجر أن التعبير باللسان فيه فائدة لا توجد في التعبير بالقول، وذلك أن الإنسان قد يخرج لسانه يستهزئ ما يتكلم، ولكن يطلع لسانه يستهزئ، هذا فعل مو قول، لكن لو جاء الحديث من سلم المسلمون من قوله ما فهم هذا المعنى وما جاء هذا المعنى تحت اللفظ. لكن لما جاء التعبير باللسان شمل القول وشمل الفعل على اللسان كون يخرجه يستهزئ. التعبير باللسان جاءت فيه هذه الفائدة التي لا توجد بالتعبير بالقول لو جاء التعبير بالقول. التعبير بالقول لو جاء التعبير بالقول ما تأتي هذه الفائدة. وكذلك التعبير باليد، اليد قد تباشر الضرب وتباشر الإساءة، وقد يكون الإنسان يسلم بعض الناس من يده الذين ما أدركهم والذين سبقوه ما هو في زمانهم حتى يؤذيهم بضربه، ولكنه قد يؤذي من كان في زمانه، لكن قد يصل إلى السابقين والذين ماتوا قبله بمئات السنين يصل إليهم أذى يده، وذلك بأن يكتب فيهم كتابة سيئة، يكتب كتابة يعني كتاب السوء في أناس متقدمين كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، مضى عليهم قرون، فيأتي إنسان ويكتب كتابة فيها نيل منهم، فهذا فيه إيذاء، وما ويكون الذين سبقوا ما سلموا من يده، ما سلموا من يده، يعني وإن كان الذين ليسوا في زمانه ما في مجال ضربهم، لكن في مجال الإساءة إليهم عن طريق الكتابة وعن طريق نيل منهم في الكتابة، فيبقى كتابه وفيه ذلك الذم وفيه ذلك النيل، فيكون آثما بإساءته إلى من تقدموه ومن سبقوه. الحاصل أن النصوص الشرعية يتفاوت الناس في فهمها والاستنباط منها، وليسوا كلهم على حد سواء، والله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني قد يتمكن هذا مما لم يتمكن منه هذا. هذه كلمة أردت الاتيان بها بين يدي الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وعلى كتاب أداب المشي للصلاة، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
5: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
5: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
8: والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك إذا سكت الناس كل سكت على ما يقدر عليه، والله يعلم القادر من غير القادر، يوشك أن يعمهم الله بعذاب، لأن الخبث إذا كثر وانتشر بين الناس وشاع أوشكت أن تنزل المصائب، كما قالت عائشة رضي الله عنها وكذلك قالت زينب. ما معناه؟ لما ذكر النبي نزول البلاء قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، ما قال أنه لا يكون هلاك إلا إذا فقد الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر واستشرى وقل أو ندر المدافعون عن الخير الناهون عن المنكر أوشك أن ينزل عقاب من الله جل وعلا، كل هذه الأمور تعرف درجاتها وإمكانها بتتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم، وما جاء من تحذيراته وسنته عليه أفضل الصلاة والتسليم، إنما تفسر القرآن وتبين مقاصده. فالخير كل الخير بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
9: يا باغي الشر أقصر، يا من يريد إغلال الناس وإغواء الناس وإفساد الناس، يا من يريد إشغال الناس بالملاهي والمعازف والمزامير، يا من يريد إشغال الناس بالتمثيليات والخزعبلات، يا من يريد إشغال الناس بالمضحكات والملهيات، أقصر أقصر، اخسر اخسى عدو الله، فإنك مهزوم وإنك مغبون وإنك مطرود، فعليك أن تعرف قدر نفسك ولا تشغل المسلمين. يا باغي الشر أقصر أقصر عن الشر، فإن لم تقصر فستقصر بأمر الله سبحانه وتعالى، وستخسر يوم لا ينفعك الندم، يوم لا ينفعك الندم.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
10: أحاديث إصلاح القلوب.
11: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
12: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
11: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
10: أحاديث إصلاح القلوب.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فروى ابن حبان في صحيحه والضياء المقدسي في المختارة عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئًا فلا تفعله إذا خلوت. هذا تنبيه للعبد أن يصلح سريرته بلزوم تقوى الله عز وجل، وأن عليه في كل أمر نهاه الله عنه ومنعه من فعله ألا يفعله في الخلوات، كما قيل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا وإن أعظم زاجر للعبد وأكبر رادع علمه واستحضاره بأن الله يراه وأنه عليم به ومطلع عليه، فإذا حدثته نفسه يوما بريبة وهو في خلوة لا يراه أحد من الناس ذكر نفسه بأن رب الناس مطلع عليه لا تخفى عليه سبحانه خافية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، وضربوا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. قالوا: لو فرض أن هذا البراحة من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله جيوشه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة؟ ولو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين، وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبر في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وألا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. وليحذر المرء من أن تكون حاله كالذين قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا من ضعف الإيمان ونقص اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه في الخلوات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعله إذا خلوت. وذلك لأن نفس العبد الضعيفة إذا كان في مكان خال فربما تجرأ وأقدم على المعصية لكونه لا يراه أحد من الناس، فعليه أن يتقي الله سبحانه في خلواته ويذكر نفسه بأن رب العالمين يراه، فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامها، لكنه يحتاج من العبد أن يستذكر هذا دائما، لأن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها، فكلما حدثته نفسه بأمر يكرهه الله استذكر أن الله سبحانه مطلع عليه، ولا يجعل الله سبحانه في نفسه أهون الناظرين إليه، فإن الله سبحانه مطلع على العباد لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الأمر سواء عنده، فما يستخفي المرء به ويحاول أن يوقعه في الليل وفي أماكن خفية أو يجهر به كل ذلك عنده سبحانه سواء. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن تأمل هذا وتدبره كان له فيه أعظم زاجر وأكبر رادع. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. وكثيرا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائها بذكر علم الله واطلاعه ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها وليرغبهم ويرهبهم. روى ابن أبي الدنيا في الزهد قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله المزني لمن لقي من إخوانه أن يقول له: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه

بصيرته والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنقص اللذات لا يكون إلا عند فساده. ثم روى عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. أي تذكروا أن رب العالمين مطلع على هذه الهموم، مما يستوجب على العبد أن يعمل على إصلاح همه، وأن يجعل همه همًا واحدًا وهو الآخرة والفوز برضا الله سبحانه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم، وعند الموت تلقون الخبر، فخذوا مما عندكم لما بعدكم. أي عند الموت تلقون خبر ما قدمتم في هذه الحياة الدنيا، فخذوا مما عندكم لما بعدكم، أي تزودوا للآخرة من التقوى والعمل الصالح وإصلاح السريرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية تعد أصلا عظيما في باب محاسبة النفس، وأن الواجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن ينظر فيما أعد ليوم غد قبل أن يحاسبه الله سبحانه يوم القيامة. فإن من الخير للعبد أن ينظر في أعماله وفيما أعده للقاء ربه جل وعلا، هل هي أعمال صالحات وطاعات زاكيات وبعد عن المحرمات والمنكرات فيسره أن يلقى ربه جل وعلا بها، أم هي أمور تسخط الله وتغضبه سبحانه وتحل على فاعلها العقوبة، فينظر ما الذي أعده ليوم غد، ويكون ذاكرا ذلك اليوم، وذاكرا الوقوف بين يدي الله، وذاكرا الحساب وعرض الأعمال، وأن كل ما عمله يأتي حاضرا مكتوبا مسطورا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك اليوم يقول الرب جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الجدير بالعبد والأمر كذلك أن تكون المحاسبة لنفسه الآن في وقت العمل، فإذا وجد خيرا حمد الله على ما يسر وأعان، وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة، لأنه في ذلك اليوم ليس هناك مجال للتوبة والإنابة. وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس كما بين العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل ومحاسبة قبل العمل. أما المحاسبة التي بعد العمل فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من أعماله والذي تقدم من أفعاله والذي سيحاسبه عنه ربه سبحانه، ينظر في أعماله الماضية في حياته، هل هي على الطاعة والسداد أم هي على العصيان والانحراف أم أنه مخلط بين ذلك، فينظر في الفائت من الأعمال
وكلما مضى

0: يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فينظر في الفائت من الأعمال إن كانت زاكية صالحة مستقيما فيها على طاعة الله حمد الله، وإن كان فيها عصيان ومخالفات وتفريط في طاعة الله سبحانه تاب وأناب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا أي لا تيأسوا، فالله عز وجل يقبل التوبة مهما بلغ الإثم وعظم الجرم، فهو يتوب على التائبين. فتوبة صادقة إلى الله عز وجل وتوبة نصوح من كل ذنب خير من أن يلقى العبد الله عز وجل بذنوبه الجسام ومعاصيه الكثار. قد جاءت شريعة الإسلام بباب عظيم مبارك، ألا وهو باب التوبة، وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. والنوع الثاني من المحاسبة محاسبة قبل العمل، وهو النظر في الأعمال التي سيقوم بها، لا يخطو خطوة ولا يسير طريقا إلا متفقها في طريقه، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أن يتفقه فيما يخطو إليه وفيما يقدم عليه من عمل، هل هو مشروع مأذون به أم هو حرام، كل ذلك يزنه بميزان الشرع، فيحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله لتكون أعماله موزونة بميزان شرع الله سبحانه، ليكون فيها موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا هديها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: حديث إصلاح القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. إن أعظم أبواب إصلاح القلوب وزيادة الإيمان وثباته وقوته تلاوة القرآن الكريم وتدبره، فإن الله أنزله على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الآيات الكريمات فيها فضل القرآن الكريم كتاب رب العالمين، وأن الله جعله مباركا وهدى للعالمين، وجعل فيه شفاء من الأسقام، سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات، وجعله بشرى ورحمة للعالمين وذكرى للذاكرين، وجعله يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وذلك أن الذي يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويتأمل هداياته يجد فيه من العلوم والمعارف ما يصلح قلبه ويقوي إيمانه ويزيده وينميه، لأنه يجد في خطاب القرآن ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر، ويدعو عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليه ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته، ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فلا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب الله إصلاحا لقلبه، لأن قلبه يشهد فيه من العلوم ما يزيد في إيمانه ويقويه، وكيف لا وهو يجد في القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا يحبه وينافس في القرب منه وينفق أنفاسه في التودد إليه، وكيف لا يكون أحب إليه مما سواه، وكيف لا يؤثر رضاه عن رضا كل من سواه، وكيف لا يلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤه وقوته ودواؤه، بحيث إن فقد ذلك فسد وهلك ولم ينتفع بحياته. قال الآجري رحمه الله: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم فرغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس مما يستوحش منه غيره. وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. ولهذا فإن الله الكريم أمر عباده وحثهم على تدبر القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر سبحانه أنه إنما أنزله لتتدبر آياته، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو تركه لتدبر القرآن واستكباره عن سماعه، فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وأخبر سبحانه عن القرآن أنه يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرأوه وتدبروا آياته، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأخبر عن صالح أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم يخرون للأذقان سجدا يبكون، ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما، فقال سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأخبر سبحانه أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، وجعل هذا مثلا للناس يبين لهم عظمة القرآن، فقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ووصفه جل وعلا بأنه أحسن الحديث، وأنه ثنى فيه من الآيات وردد القول فيه ليفهم، وأن جلود الأبرار عند سماعه تقشعر خشية وخوفا، فقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن، وحذرهم من مشابهة الكفار في ذلك، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذه الآيات المتقدمة فيها أوضح دلالة على أهمية القرآن وعظمته ولزوم العناية به وعلى قوة أثره على القلوب، وأنه أعظم شيء في إصلاحها، سيما إذا كانت القراءة بتدبر وتأمل واجتهاد لفهم معانيه. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. فالقرآن الكريم هو من أعظم مقويات الإيمان في القلوب وأنفع دواعي زيادته، وهو يزيد إيمان العبد من وجوه متعددة. فينبغي للمسلم قبل أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى يتم له الانتفاع به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع، فقال: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه. فمن طبق هذه القاعدة وسار على هذا النهج عند تلاوته القرآن أو سماعه إياه ظفر بالعلم والعمل معا، وطاب قلبه وصلح، وزاد إيمانه، وثبت ثبوت الجبال الشوامخ. والله المسؤول أن يوفقنا لذلك ولكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الحمد للعظيم الواحد الكريم، مصليا مسلما على الرسول مكرما.

ونعمته، فالبعث ثم الحشر على اختلاف القدر، فيشفع النبي مقامه العلي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. أبو عبادة محمود الطبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإيمان تسمعك الفرقان. صلاح الرحابي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. محمد الخوجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قراؤنا لقرآننا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: قراؤنا لقرآننا، تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. أحمد الصغير

0: الإيمان حسن الاختيار آناء الليل وأطراف النهار. محمد ميلاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: قراءنا لقرآننا. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. داود حمزة

فخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية

قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه

ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة

أعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي

كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة.

كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. سمير أحمد البلعزي.

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراؤنا لقرآننا. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. سمير أحمد البلعزي.